اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وتعترض وتدمر 18 صاروخا فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 نواقل نفط خام إيرانية، وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجمات إيرانية جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في الخليج.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا بنحكي الزلمة بنمسك من لسانه، وزمان كانوا يحكوا رأس مال الرجل كلمته، بس اليوم بعالم المؤسسات وبعالم الشركات وبعالم الأعمال العقود والورق هي اللي بتحكم علاقات الناس بينها وبين بعض، وهي اللي بتحفظ حقوق الناس. بس قيمة الإنسان الحقيقية بتبين وجوهره ببين لما يوقع عقد أو يعطي كلمة ويكتشف بعد شوي إنه هاي الكلمة تكلفتها عالية جدا. فبصير الإنسان بين خيارين، إما يرجع أو يلتزم ويكون قد كلمته. الكلام عن السنة السادسة للهجرة لما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف، هذا الموقف ببين قديش قيمة الالتزام بالعهد والكلام في أصعب وأقصى اختبار ممكن تمر فيه أمة. في ذلك الوقت في السنة السادسة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤية إنه رايح للعمرة، كان النبي في المدينة ولسه الحرب قائمة وما في صلح بين النبي وقريش، لكن النبي شاف رؤية إنه رايح على مكة وعامل عمرة، فالنبي رؤية حق، فبشر الصحابة وتحرك المسلمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. النبي عليه الصلاة والسلام تحرك معه 1400 صحابي يقصدون مكة فقط لأداء العمرة، يعني ما كانوا طالعين يعملوا حرب، ولذلك ما أخذوا معهم السلاح، كان يأخذوا معهم فقط سلاح المسافر، يعني السيف في غمده بدون ملابس الحرب ولا عدة الحرب. لكن قريش بشكل أو بآخر علمت بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عندها كبر وغطرسة وعناد، كيف يدخلوا مكة وإحنا على حرب معهم؟ ستنكس رؤوسنا أمام العرب. فحاولت بشتى الطرق تصدهم عن البيت الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما صلى الله عليه وسلم يميل للسلم، كان يميل إلى حقن الدماء، فراح أخذ منطقة اسمها منطقة الحديبية وقرر فيها يفاوض قريش لعلهم يصلون إلى مرحلة يتفقون فيها لمنع الحرب، وبنفس الوقت الصحابة رضي الله عنهم والنبي يقدروا يدخلوا ويعملوا عمرة. فقريش أرسلت أكثر من ممثل للتفاوض، حتى بالمرحلة الأخيرة أرسلت رجل معروف بدهائه وخبثه وشراسه في المفاوضات اسمه سهيل ابن عمرو. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شافه، النبي كان يتفائل بالأسماء وكان يتفائل بالأحداث اللي بتصير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل، سهل لكم أمركم، يعني إن شاء الله الآن راح تنحل كل الأمور. فجلسوا وجلس يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يكتبوا بنود المعاهدة اللي انعرفت في التاريخ الإسلامي وفي السيرة النبوية بصلح الحديبية. سهيل اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام شروط قاسية، المسلمين كانوا بيسمعوا هاي الشروط لكن غيرتهم على دينهم جعلتهم يغضبوا، وكانت الشروط فعلا مجحفة في حق المسلمين صعبة. كان من هاي الشروط اللي قصتنا ومغزانا فيها، إذا أسلم رجل من مكة وهرب للمدينة لازم النبي ما يقبل إسلامه ويرجعه لقريش، أما إذا ارتد رجل من المدينة وهرب لمكة فقريش ملزمة إنها تقبله، أو يعني الأمر لقريش، يعني مش ملزمة إنها ترجع للمدينة، بتخليه في مكة. فهاي الشرط أو هذا الشرط في ظهره إجحاف، يعني ليش تقبل علي إني أنا ما أقبل المسلم، لكن أنت إذا جاك واحد كافر تقبله إذا ارتد عن دينه؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى كان حريص على السلام، ما بده حرب ما بده قتال، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبدأ سيدنا علي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الوثيقة. هون عند هذا الملحظ قبل ما نوصل مغزى قصتنا نتعلم إنه أحيانا قيادة البيت، قيادة الشركة، قيادة الأفراد في بعض الأحيان بتحتاج غض طرف، بتحتاج تنازلات. الرجل بحتاج إنه يغض الطرف أحيانا عن خطأ بيشوفه هو بين خيرين، إما يكركب الدنيا
أو أنه يتغاضى ويمشي. فكويس أنه الواحد يتغافل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيأمر سيدنا علي يكتب. سيدنا علي بدأ يكتب العقد وقبل ما يجف الحبر وقبل ما يخلصوا كلامهم لساتهم بيحكوا، حصل مشهد هز كيان الصحابة. فجأة بيطلع رجل ولأنه مسلم هربان من تعذيب قريش ويدوب يمشي بصعوبة بجر خطى جرجرة وهو مقيد بالسلاسل بده يسلم ويدخل مع المسلمين، كيف إنهم موجودين في الحديبية قريب. فخرج سيدنا أبو جندل. المفاجأة أو الحبكة في القصة إنه سيدنا أبو جندل هو ابن سهيل ابن عمرو اللي بيفاوض النبي، اللي قاعد بيفاوض النبي ابنه هو اللي جاي يسلم. فأبو جندل رمى نفسه بين المسلمين واستنجد فيهم إنهم يحموه من العذاب. فالصحابة رقت قلوبهم والصحابة فرحوا إنه واحد داخل في الإسلام، لكن سهيل بن عمرو موجود، الأب هو اللي بفاوض وهو اللي وضع هذا الشرط. فشاف ابنه فقام فورا وضرب ابنه وأخذه وجره من ملابسه وحطه قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه، إنك ترجع إلي، يعني هذا العقد انكتب وهذا أول واحد حسب الاتفاق اللي بيني وبينك لازم ترجعه. الآن الموقف صعب، واحد جاي يسلم بده الله والرسول، نرجعه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حاول مع سهيل لأنه قلبه مليء بالرحمة، قال له يا سهيل إننا لم نقتل الكتابة بعد، يعني لسه ما خلصنا كتابة الكتاب، لسه ما وقعناه، لسه ما اتفقنا على كامل بنود وانتهت أمورنا. فسهيل رفض، قال والله إذن لا أصالحك على شيء، إذا بنهسدك وتفرطوا البنود خلص أنا ما راح أصالح على شيء. فالنبي طلب مرة مرتين من سهيل، رفض سهيل. فالنبي رجع طلبه، قال له استثناء بس سهيل، بس ابنك أبو جندل، ولكن سهيل رفض. في هاي اللحظة أبو جندل صار يصرخ لأنه إذا رجع على قريش راح يعذب، راح يصير فيه شيء مش كويس. فقال يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ ألا ترون ما بي من علل وضربات وتعذيب؟ فالصحابة شاط غضبهم وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب مش قادر يتحمل المشهد، كيف يرجعوا واحد أسلم ويرجعوا للمشركين يعذبوه وهم 1400 رجل قادرين إنهم يحموه. هان أحيانا العواطف والمشاعر بتخليك تنقض إشي أنت عملته أو إحسان أنت أحسنته إلى الغير. إذا عمل إساءة أو شفت إشي مش كويس العواطف بتخليك إنك لا تنهي هذا الشيء لأنه بتعارض مع مصلحتك، بتعارض مع الإشي اللي أنت بدك إياه. بس هون ببين معدن الإنسان الأصيل اللي بيحترم كلمته واللي بيحترم إحسانه واللي بيحترم تعامله مع الآخرين. عاصفة من الغضب من الصحابة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام موقف القائد اللي بيعلم الأصحاب واللي بيعلم الناس من بعدهم قدسية الكلمة، قدسية الميثاق، قدسية العقد. قال له أبو جندل كلمة حازمة لكن من جواتها كلها رحمة، قال له يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لا نغدر بهم. احنا منرجعش بكلامنا. فالنبي سلم أبو جندل لأبوه والتزم بكلمته وعهده رغم قسوة الموقف ورغم ألم الصحابة ورغم غضب الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى العقد فترة بسيطة، ولا أبو جندل جاي وجاي مع المستضعفين وكان لهم مخرج اللي هو فتح مكة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين إنهم يرجعوا ما يعمل عمرة هاي السنة لكن يرجعوا في السنة اللي بعدها يعمل عمرة، لكن قريش نقضت العهد والنبي بعدها دخل مكة فاتحا وكان معهم سيدنا أبو جندل. العبرة والمغزى من هاي القصة إنه أحيانا إحنا نبرم مع بعضنا البعض كلام عقود. واحد بيجي بدي يشتري منك سيارة بتقول له بعتك، وبروح مسكين بفحصها ويجربها وبيستخير وبتم الأمر، بس تيجي يقول له بدنا نروح على التنازل ببطل، بيقول لك والله أنا بطلت أبيع سيارتي،
يا أخي ما أنت اتفقت، ما بصير ترجع في كلامك، الزلمة تعنى وإجاك وفحص وراح وإجا. فالالتزام بالكلمة، التزام بالوعد، سواء في التجارة سواء في الشغل أو حتى بين الناس، هو عنوان لشرفك وأمانتك وحرصك على أداء عهدك التزاما بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبأمر نبيك صلى الله عليه وسلم. كل كلمة بتعطيها ترى هي ميثاق غليظ، كل شيء بتلتزم فيه حتى لو كان على حساب عواطفك أو مصلحتك المؤقتة، هو دلالة على قديش أنت رجل صادق في كلمتك وعندك شرف الالتزام بالميثاق والكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، اليوم إحنا بحاجة هذا الكلام، لأنه كثير بتصير وعود في الأسواق، في المبايعات، في التجارات، حتى في قضاء وسداد الدين. واحد بيجي بتداين من شخص مبلغ من المال، بيقول له وعد شرف إلك علي أسدك المبلغ قبل نهاية الشهر، انتهى الكلام، قبل نهاية الشهر بدك تأجله أو تيجي تتوسل إليه على باب بيته أنه يسامحك ويمهلك مهلة إضافية عشان تكون بس زلمة قد كلمتك. إذا حكيت كلمة خلص تمضي، والناس تعرفك بهذا، والله فلان إذا حكى كلمة خلص سواها. هذا اللي كنا نحكي له، الزلمة بنمسك من لسانه، أو كانوا يحكوا زمان رأس مال الرجل كلمته. الله يجعلنا قد كلامنا ومن المحافظين على عهودنا، لأنه اللي بترك عهده هذا فيه خصلة من خصل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. اللهم لا تجعلنا من المنافقين واجعلنا مؤمنين خالصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: عيني على عين،
7: عين عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركان الدولة بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في شعبها وشيوخها، في زرعها ومائها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم. اللهم آمين، اللهم آمين، وانصرهم يا رب العالمين، اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس. لا أول مرة ما منكم سوا. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم إن شاء الله عبر رقم البرنامج على 0784631.

وأدعوكم دائما لمتابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة. وأيضا يمكنكم المتابعة عبر قناة عين على اليوتيوب. كل ما يهم الناس من أخبار وتطورات تجدونها على موقع الدار الإخباري. أسعد الله كل هذه الصباحات، والله يحمل أرضك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله.
1: يا الله
0: نستغفرك ونتوب إليك.
1: يا الله
0: فارزقنا حسن الظن بك
1: يا رب
0: وصدق التوكل عليك
1: يا الله
0: وسعة الرجاء فيك
1: يا الله
0: وافتح لنا فتحا يسعد قلوبنا
1: آمين
0: ويجمل مستقبلنا
1: آمين
0: وافتح لنا أبواب الفرج والرزق والتيسير
1: يا رب
0: وبارك لنا في وقتنا
1: آمين
0: وعلمنا وعملنا وأهلنا وذريتنا ووسع علينا أرزاقنا وباعد بيننا وبين كل ما يحجب عنا فضلك ورحمتك
1: آمين يا رب.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفة.
1: أسعد الله صباحك يا أم بهاء.
2: اللهم أملأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة
1: يا
2: والرضا
1: رب.
2: والسكينة
1: يا الله
2: والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والأولاد
1: يا رب.
2: اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام
1: آمين.
2: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهدنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم آمين.
2: ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. يسعد صباحك يا خوي يا عامر. معك محمد الطرودي.
1: الله يسعد صباحك
3: يا رب. احفظ لنا من أحببنا
1: آمين
3: وأصلح لنا من أنجبنا
1: يا رب
3: واجعل جنتك مكانا لمن فقدنا. اللهم آمين. إني أسألك أن تنزل السكينة والفرح في قلوبنا
1: آمين
3: وأن تغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأحبابنا وكل عزيز علينا
1: يا رب العالمين.
3: اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك
1: آمين
3: ونعما تدوم بفضلك
1: يا رب
3: وأرواحا تهوى طاعتك
1: اللهم آمين
3: ولسانا لا يمل من ذكرك
1: اللهم
3: آمين. أسعد الله صباحكم بكل الخير.
4: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك وجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير للمستمعين الكرام. الله يجعل يوم خير مرئينا وسعادة ويكفينا شر بني آدم شر اللئذات. الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراشد.
1: الله يحييك يا بندر.
5: السلام عليكم ورحمة الله أخوي عامر.
1: السلام ورحمة الله.
5: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
1: يلا حييك يبقيك.
5: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل هذا البلد الأردن بلدا آمنا مطمئنا لسائر بلاد
1: آمين.
5: المسلمين.
1: اللهم آمين.
5: واحفظ أرضه وقيادته وشعبه
1: آمين يا رب. آمين يا رب.
5: من كيد الكائدين
1: آمين
5: وكل من أراد السوء بهذا البلد خذه أخذ عزيز مقتدر. حفظ الله الأردن.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
6: الله يسعد صباحك يا سيد عامر.
1: الله يسعد صباح
6: مستمعينك والأفاضل والفريق العامل معك.
1: الله يحييك
6: ويسعد يجعل هالصباح صباح مبارك على هالبلد.
1: آمين يا رب العالمين.
6: يجعله صباح خير ورزق عليكم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام
7: ورحمة. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دائما لا حول ولا قوة.
7: إن شاء الله يوم خير وبركة علينا وعليكم يا رب.
1: آمين يا رب.
7: وعلى جميع الأردنيين.
1: اللهم آمين.
7: الله يصبح المستمعين بألف خير إن شاء الله.
1: الله يصبحك وربحك يا خيو.
8: صباح الخير أخوي عامر الرجوب وصباح الخير للعاملين على البرنامج. يا رب يا رب يا رب احمي هذا البلد.
1: آمين يا رب.
8: يا رب تحمي هذا البلد يا الله.
1: اللهم
8: حكومة وشعبا وقيادة يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
8: يا رب كافينا شر الويلات يا الله وابعد عنا كل من يؤذينا يا رب العالمين.
1: آمين يا رب.
8: من مدينة الزرقاء أخوكم أبو وسام.
1: الله يحييك يا أبو وسام.
9: صباحك بالخير أبو محمد.
1: صباحك ربحك يا سيدي.
9: أجمل صباح مني أنا مامون الفقهاء وتامر بن حسن.
1: ونعم ونعم.
10: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
1: الله يسلمك ويحفظك من كل مكروه.
11: صباح الخير أبو يا عامر.
1: صباح
11: الورد. صباح الوطن الجميل. الله يسعد صباحك جميعا. أخوكم مهند مصلح أبو سند من الإمارات.
1: الله يحييك يا مهند. الله يحييك يا أخوي. الله يحييك.

يعني قبل أن تشرق شمس هذا الصباح كانت الأنظار تتجه يوم الأمس إلى السماء في عمان في الأردن، أصوات تحركات غير معتادة وحالة من الترقب وتطورات متسارعة جعلت الجميع يسأل سؤال نفسه ماذا يحدث؟ صواريخ إيرانية، دفاعات جوية في حالة تأهب ولله الحمد، أحداث تتسارع بشكل غير مسبوق في المنطقة والأردن في قلب المشهد. يعني اللي بشوف الآن اللي بيقدر يشوفنا ويشوف هالصواريخ هاي اللي بتطلع من الأردن القادمة من, من, من إيران، هذا التطور السريع وهذا الاستهداف للأردن، الاستهداف الإيراني على الأردن والأردن كان فيه هدف مباشر، يعني بحد ذاته بجعلنا نضع 1000 سؤال حول التصرف والتهديدات العدوانية الإيرانية على الأردن في فجر هذا اليوم. كيف تعاملت القوات المسلحة مع هذا التصعيد؟ أين تتجه الأمور خلال الساعات القادمة؟ هاي التفاصيل ممكن نتحدث فيها إحنا وياك اليوم بإذن الله، لأنه أي تطور يعني بخص الأردن إحنا لازم نحكي فيه أول ناس، لأنه هي بلدنا. والله يحمي بلدنا يا رب العالمين، الله يحمي بلدنا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
3: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر ولا تشيلوا هم المشوار اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: صباح الخير أخوي عامر،
1: رب
0: يحفظ هذا البلد الملك وشعبا.
1: آمين
0: يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
0: أخوكم حلمي الصراوي من الزرقة.
1: الله حييك يا حلمي. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مجددا. ومع اتصال صهيب من الكرك. صباح الخير يا صهيب.
2: صبحك بالخير أستاذ عامر.
1: صبحك
2: ورب. وصبح هالبلد بالخير.
1: اللهم
2: يحمي سيدنا
1: آمين.
2: ويحمي شعبنا ويحمي أرضنا.
1: آمين.
2: كل واحد يحاول يكيد لهالبلد بنهر.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم
2: أنا
1: آمين.
2: أنا في عندي سؤال وبعثته ليك على الواتساب.
1: تفضل قل.
2: موجه لدولة الرئيس المحترم جعفر حسان. ماذا يفعل القائم بأعمال السفارة الأردنية لا زال بالأردن؟
1: الإيرانية تقصد؟
2: طعم شو بيسوي لسه بالأردن؟ ورسالة ثانية لكل متعاطف مع إيران دحكيها ببيتين شعر تحملني.
1: تفضل.
2: ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدر وطينا، لنا الدنيا ومن يمشي عليها ونبطش حين نبطش قادرين، اللي يتطاول على الأردن لازم نحط له حد.
1: الله يسعد صباحك يا صهيب ويسعد غيرتك يا صهيب.
3: صباح المتابعين والمستمعين الكرام.
1: صباحك.
3: والله بحب أوجه تحية للقوات المسلحة الأردنية الهاشمية.
1: والله بيستاهلوا.
3: إنه لما الواحد يصحى من النوم يتفاجأ باللي صاير مبارح،
1: صحيح،
3: يعرف إنه هو بينام ببلد آمن،
1: الحمد لله،
3: مطمئن،
1: الحمد لله،
3: مستقر،
1: الحمد لله.
3: الله يحفظ البلد، سيد البلد يا رب.
4: صباح عمر. صباح الخير.
1: صباح
4: الوطن الجميل.
1: الله يسعد صباحك.
4: صباح الوطن إن شاء الله محمي بعون الله.
1: بعون الله إن شاء الله.
4: هاي رسالة على الصبح لكل خاسئ وكل واحد بفكر بالأردن. لا تفكر الأردن 7 مليون، الأردن 7 مليون عسكري. لا تفكر العسكر لابسين عسكري بس، كل الأردن عسكر. عاش الوطن وعاش الملك والأردن بالروح بالدم.
1: الله يقويك. الله يقويك. والله بتصحى الصبح على خبر مثل هذا، خبر مزعج. لماذا الأردن مستهدف؟

0: صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي بأن منظومة الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخ باليستي أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخ منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكنية. أنا بس بدي أطرح سؤال واحد، ماذا لو لا قدر الله سقط صاروخ على منطقة سكنية؟ بس سؤال، ماذا لو لا قدر الله سقط صاروخ على منطقة سكنية؟ أنت بتقول لي أنا بدي أروح يا إيران بطلق صواريخ بستهدف فيها القوات الأمريكية المتواجدة بالأردن، صحيح؟ طيب تطلق 20 صاروخ مناطق مختلفة، ماذا لو سقط صاروخ واحد لا قدر الله على مناطق سكنية؟ شو بده يكون الوضع؟ خلنا نكمل الخبر. وأكد الناطق الرسمي بأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة. بحسب التقييمات الميدانية الأولى لم تسجل بحمد الله أي خسائر في الأرواح جراء هذا الاعتداء، وبدأت الفرق المختصة بالتعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة. وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة وعدم لمسها أو تحريكها. بالله عليكم ما حد يروى عليها، ولا واحد يبلش شاف شظايا من الصاروخ، بالله ما حدا يبلش فيها، خلاص ابلشنا فيها وبعناها بالسوق المفتوح وحطيناها دوار وضحكنا وتخوتنا خلاص، لأن الوضع الآن مختلف تماما. اليوم لما يتم الاستهداف بعشرين صاروخ الوضع مختلف تماما تماما تماما، وما بقدر أتحدث عسكريا أكثر من الدكتور أحمد بني حمدان الخبير الأمني والسياسي. أسعد الله صباحك باشا.
1: صباح خير أستاذ عامر، يا هلا فيك
0: باشا. ماذا يعني إطلاق إيران 20 صاروخ على الأراضي الأردنية؟
1: صباح خير أستاذ
0: عامر. الله يسعد صباحك.
1: الواقع يعني أنه هذا يعتبر تصعيد نوعي في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وللأسف يعني أنه إيران اختارت الأردن لتنفيذ هذا العدوان لتوجيه رسالة للولايات المتحدة بأنها ما زالت قادرة على توجيه ضربات كبيرة ومتزامنة في نفس الوقت. واسمح الأستاذ عامر يعني
0: تفضل.
1: أنه بداية يعني أنه أوجه جزيل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة،
0: نعم،
1: اللي يعني كانت على هبة الاستعداد لهذا العدوان والتصدي له، وبفضل الله يعني لم ينتج عنه خسائر.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: فهذا يعني يعتبر عدوان بكل المقاييس على الأردن، وبالرغم من أنه الدعاية الإيرانية تحاول الإيحاء بأنه لا تستهدف الأردن كدولة ولا الشعب الأردني، ولكن تستهدف
0: باشا يعني ظل فيها يعني عاقل يصدق بأنه الدعاية الإيرانية بإطلاق 20 صاروخ على الأردن هو فقط لاستهداف القوات الأمريكية المتواجدة في الأزرق؟ طب ما إيران بتعرف أنه ما ظل في قواتها أمريكية في الأزرق، وبتعرف إيران أنه كل القوات باشا، وبتعرف إيران أنه كل هذه القوات صارت بإسرائيل، هاي إسرائيل يضربوا إسرائيل.
1: يعني هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني الـ السؤال والتساؤل المفروض أنه ينطرح على الجهات التي ما تزال تبرر إيران بأنها لا تستهدف الأردن والشعب الأردني، ولكن تستهدف الوجود العسكري. وهذه أصبح الحمد لله يعني أنه أصبحت هذه الدعاية مكشوفة. ما يهمنا للشعب الأردني بالدرجة الأولى،
0: صحيح.
1: أما سياسيا الأردن يدرك بأنه هذا ادعاء باطل وادعاء غير منطقي، وأنه الأردن وأنه هناك محاولة إيرانية لجر الأردن وتوسيع نطاق الحرب، وهي سياسة إيرانية اعتمدت عليها منذ بداية الحرب، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها. وهذا يعني بعد هذه الأشهر الطويلة لم تثبت صحة هذه الاستراتيجية اللي اتبعتها إيران، وبالتالي إيران يعني بتحاول من خلال هذا الاعتداء الآثم على الأردن أنها توجه رسالة سياسية بأنه للأردن وغيره وبالدرجة الأولى للولايات المتحدة بأنها لا تزال قادرة على استهداف شبكة التواجد الأمريكي في المنطقة. ولكن بالنسبة للأردن عملية الادعاء بأنه استهداف تواجد قوات أمريكية بالأردن غير صحيح. عملية المناطق التي استهدفت الليل الماضي في شمال وجنوب الأردن لا يوجد فيها أي تواجد لقوات أجنبية، وبالتالي يصبح الهدف هو عملية توجيه رسالة ردع من خلال الأردن، وهذا يمس طبعا بسيادة الأردن، وهي محاولة يائسة من قبل إيران لجر الأردن والعديد من دول المنطقة.
0: طب باشا، رسالة الردع لو كانت على إسرائيل بيكون إلها معنى أكبر بالنسبة للأمريكان، يعني لماذا إيران اليوم لا تقوم باستهداف إسرائيل؟
1: طبعا هو الهدف، إيران تركز على الهدف السياسي والإعلامي أكثر منه على الهدف الإضرار حتى بالمصالح الأمريكية، لأنها لا ترغب بتوسيع نطاق الحرب، وتعلم بأنه إذا شنت مثل هذه الضربات على إسرائيل ستسفل إسرائيل فورا في المواجهة المباشرة، رغم أنه إسرائيل ليست بعيدة عن هذه المواجهة.
0: صحيح.
1: إسرائيل تقدم الدعم اللوجستي، تقدم طائرات النقل الوقود موجودة في المطارات العسكرية الإسرائيلية والمطارات المدنية حتى، والدعم الاستخباري والدعم الفني تقدمه إسرائيل للولايات المتحدة، وبالتالي إيران لا ترغب بزيادة الكلفة العسكرية عليها إذا ما استهدفت إسرائيل. هي تعلم بأنه الأردن ودول الخليج العربي المستهدفة، وحتى تحاول يعني أحيانا دق الأسفين بين دول الخليج العربي من خلال استهداف بعض الدول التي تعتقد بأنها ضعيفة مثل الكويت والبحرين أو الأردن، وتعتقد بأنه هذه الدول غير قادرة على الرد، ولكن بحقيقة الأمر أنه هذه الدول لا ترغب بالانجرار إلى حرب ليست طرفا فيها، وإلى تحقيق الهدف الإيراني بتوسيع نطاق هذه الحرب حتى تعمل يعني تزعزع أمن الإقليم أكثر مما هو موجود حاليا، وبالتالي تعتقد بأنها إذا أثارت الفوضى في المنطقة بأن الضغوط على الولايات المتحدة ستزيد داخليا وخارجيا، وهذا أيضا يرتبط بشكل مباشر بالتصعيد الحوثي على ضرب أهداف المملكة العربية السعودية.
0: صحيح.
1: والتهديد بالملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كلها تأتي ضمن سياق ومراهنات إيرانية على توسيع نطاق.
0: طيب باشا، هل تعتقد أن يكون هناك ضربات رد على هذه الضربات الإيرانية من التحالف العربي، إن كان هنا رد للتحالف العربي على الضربات الإيرانية؟
1: أنا أعتقد أنه يعني هذا يعني غير متوقع وغير مرغوب فيه أيضا سياسيا من قبل الدول العربية.
0: هل هذا ما تريده إيران اليوم دكتور؟
1: إيران هي تحاول الإيحاء بأنها ما زالت قادرة على ضرب كل الأهداف في المنطقة. إيران تسعى بكل ما تستطيع إلى عمل زعزعة في الإقليم كله من خلال انخراط الدول العربية في ضربات أو في الدخول في الحرب. والدول العربية متنبهة للأمانة لهذا الموضوع، لأنه ليست ليست حربهم وليست على

0: تعتمد بدرجة رئيسية على موضوع تصدير النفط وخاصة إلى الصين، وهذه ما تحاول الولايات المتحدة قطع هذا الشريان عنها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الأمني الاستراتيجي الباشا الدكتور أحمد بني حمدان. شكرا لك باشا. شكرا.
0: العفو سيدي، أهلا وسهلا.
1: شكرا. شكرا. بعد الموجز إن شاء الله.

0: برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمون.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وتعترض وتدمر 18 صاروخا فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تفيد بأن الفرق المختصة بدأت بالتعامل مع مواقع سقوط الشظايا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 نواقل نفط خام إيرانية، وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. الداخلية القطرية تتعامل مع حريق على متن سفينة في ميناء الوكرة ولا إصابات. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجمات إيرانية جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في الخليج.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس.

0: اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح إلى
0: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا وصباح الخير لمحمد بن السلط. تفضل يا محمد.
1: الله يسعد صباحك أبو محمد.
0: وصباحك يا سيد الله يحفظك.
1: يسعد صباح الأردن، أرضه وناسه وسماء وجيشه وأمنه وكل شيء على أرض الأردن. الله يسعد صباحه.
0: وصباحك والله ويحفظك.
1: محمد، الضربة اللي ما بتكسر الظهر بتقوي. والآن الرسالة وحدي لكل من يسمع الصوت، الأردن لا يقبل القسمة على اثنين ولا نرضى إلا بشيء واحد فقط، الأردن أولا. لا تقول لي أنا من هون ولا من هون ولا من غاد ولا بحب فلان ولا بحب علان. الحب الآن فقط للأردن وقيادته، والولاء فقط للأردن وقيادته، بالذات لكل من هو على أرض الأردن. إطلاقا لن نقبل، ورح نزعل ورح نعتبي كثير، ورح يكون لنا مواقف تزعل الناس منه، الأردن وبس، وهذا حقنا وحق مشروع. اللي صار الصبح إشي بيرفع الرأس، هذا جيش أردني، هذا جيش أردني، وهذا شعار أردني العالم كله بيعنقر فيه. الأردن حفظ أمن واستقرار دول أخرى، لن يعجز عن حفظ أمنه واستقراره. أبيات شعر للشاعر محمد فناطل الحجاية بتحضرني إذا بتسمح لي.
0: تفضل.
1: يقول: أنا يلوموني على حبها ليه، أو باش عن حب الأردن ليه تنهى، أحبنا الأردن حب أداريه، واصبر على جور الليالي ومحنها، ومن يكره الأردن لا ما أجاريه، فكار هلي بل مذله دهنها، غره بياض الثوب والذل كاسيه، وكرامته بخس الدراهم ثمنها، ذاك السخيف اللي يحسب مصاريه في ذلة يحسب ثواني زمنها، عمه تحت عمي وعمي بيجديه، وعمي حامي حماها ثم حامي ضعنها، من باعك يا أقصى يا همت المجد بيعيه، بدل جوازه والخيانة أعلنها، بدل جوازه في جواز يمشيه، وكرامته بخس الدراهم ثمنها، لن مات يا أردن يا أرض الوفا لا تضميه، جيفة يضرك يا بلادي نتنها، وحبي للأردن ظاهر ما أبخفيه، وتبا لنفس ما تحن الوطنها، وتبا لنفس ما تعز الوطنها،
0: صح لسانك،
1: وتبا لنفس ما تحافظ على وطنها،
0: صح لسانك ولسان الشاعر يا محمد. اي والله اي والله، الله يسعد صباحك
1: والفزعة والعزوة،
0: الله يسعدك
1: ويسعد
0: صباحك. يسعد صباحك.
1: دائما انت متحدث باسم كل الاردنيين.
0: الله يقدر.
1: عامر انت صوتك الاردني.
0: الله يعزك يا محمد. الله يعزك يا محمد.
1: انت امانه صوت الاردنيين برقبتك. احنا زي ما انت بتفكر لن نرضخ ولن نقبل انه الاردن ينقسم على اثنين. عين يسعد قدينك يا عين، ويسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك يا محمد. يسعد صباحك اي والله، ويسعد غيرتك اي والله يا محمد. الله يحييك. معنا من الكويت ابراهيم. صباح الخير يا ابراهيم. يا ابراهيم راح. ابراهيم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي يا اخوي
2: حالك زمان عنكم والله وعن ابو رشاد.
0: الله يحييك. الله يحييك.
2: يعني هاي ردة الفعل، ردة الفعل هاي طبيعية جدا من شعب بحب بلده زي عينه.
0: الحمد لله.
2: بس يعني انا الصراحة اليوم الصبح صحيت، تعرف الصبح تشوف الاخبار وبدك توصل الاولاد على المدرسة
0: صحيح
2: وعلى دوامك، نقول بسم الله يا اخي لا قروب العيله بعثين ولا إشي،
0: ما حداش بعث شيء.
2: برن اخوي بيقول لي صحيت منين، شو في؟ قلت له انتوا اللي شو في عندك. قال شو بعرفني شو في، هسه بشوف مداري ما بعرف شو في.
0: الحمد لله
2: انا لاني شفت الاخبار قبله.
0: صحيح.
2: انا عرفت قبله ما بعرف شو في.
0: صحيح.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا ابراهيم.
2: كل التحايا للجيش الاردني.
0: الله يقويهم. الله يقوي عزيهم. الله يقوي عزيهم. الله يقوي عزيهم.
2: لكل القوات المسلحة الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما يا أخوي. الله يسعد صباحك.
2: وبنقول دائما الله يعزنا ولا يعز علينا.
0: اللهم آمين. الله يسعد صباحك يا إبراهيم. الله يسعد صباحك يا أخوي. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. معانا أحمد. صباح الخير. عليكم السلام. طلّا أحمد. صباح الخير يا أخوي أحمد.
3: مرحبا يا أخوي. شلونك؟
0: يا هلا.
3: نقول غير الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما.
3: الحمد لله. ويجزي النشامة عنا كل خير.
0: اي أيوة والله
3: يا رب. هاي اول شغل. الشغل الثاني بدي اسالك سيد عامر،
0: سألني.
3: وتطرح هذا السؤال لشركه الكهرباء. هل هم عندهم نظام اذا قطعت الكهرباء او ضربوا الكهرباء في شيء ثاني يقوم فيها؟
0: يعني قصدك يعني خطه؟ في ان شاء الله. ان شاء الله في ان شاء الله فيه يا احمد، ان شاء الله فيه، ان شاء الله فيه. هاي كله ملف طاقه واحد يا احمد، ان شاء الله.
3: اي نعم
0: ان شاء الله انه
3: اي نعم
0: ان شاء الله انه
3: والحمد لله رب العالمين. الله يكون بعوننا عليكم ان شاء الله.
0: الله يقوينا. الله يحفظك يا احمد. الله يسعد صباحك. اي والله. معي الدكتور منذر حوارات، الكاتب والمحلل السياسي، الذي كتب أسئلة صريحة حول ما إذا كانت إيران تستغل موقف الأردن الرافض للحرب، وتحدث وطرح عدد من الأسئلة في مقاله الأخير. صباح الخير يا دكتور منذر.
4: يا صباح النور. أهلين أستاذ عامر.
0: يعني مقالك استباقي دكتور، يعني هل كانت تقدير تقدير الموقف كان إلى هذا الحد واضح عند الدكتور منذر فيما سيحدث؟ يعني لما أقول لي 20 صاروخ ماذا يعني ذلك؟
4: يعني أنه إيران حقيقة تجاوزت المعقول والمنطقي في تعاملها مع الأردن، وفي استخدامها ذريعة القواعد الأمريكية والطائرات الأمريكية لتنطلق من الأردن كما تدعي، لتفريغ أو لجعل الأردن ساحة تصفية حسابات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هي تقول وتدعي أنه هناك طائرات تنطلق وهناك جنود أمريكان. نعم هناك جنود أمريكان، لا أحد ينكر ذلك. ولكن هؤلاء الجنود الأمريكان ليست مهمتهم ضرب إيران، كانوا جزء من مهمة معولمة لمحاربة داعش والإرهاب، وكانت القواعد الأمريكية ولا تزال منتشرة في 850 موقع عالمي. ومع ذلك إيران لا تجد سوى الأردن تستهدف في محاولة للقول للإيرانيين أنها تستهدف قواعد أمريكية وتصيبها وتلفق ما لا يمكن تصديقه والتعامل معه. بالتالي أنا برأيي ما تقوم به إيران ليس ضرب لقواعد أمريكية وليس ضرب لجنود أمريكان، هي استهداف للأردن بذاته. وأذكرك أستاذ عامر،
0: يعني هل هي تفضل دكتور تفضل.
4: الأردن كان زي الشوكة بحلق إيران، لأنه لم تستطع أن تخترق الإقليم من خلال الأردن. كانت تريد أن تكمل مشروعها من خلال الأردن، ولكن إرادة الأردن وقوة ووجود دولة قوية في أفشل هذا المشروع الإيراني. وبالتالي هي الآن هي تحاول الاقتصاص من الأردن، لكن لا أعتقد أنها تفعل ذلك. ذريعتها بأنه في طائرات تنطلق من الأردن واهية تماما، لأن هذه الطائرات لم تثبت إيران ولا مرة بأن هنالك مرجعية حقيقية لصعود طائرة أثبتتها واحد من المراكز العالمية. هناك أحيانا تحدث تجمعات عادية للطائرات الإيرانية في الأردن، وهي موجودة في كل دول المنطقة. حتى إسرائيل كاتس هو اللي تحدث وقال إنه طائرات تنطلق وتعبأ بالوقود من لدينا، ومع ذلك إيران لا تريد أن تصدقه لأنها لا تريد أن تشتبك مع إسرائيل ولا تريد أن تفتح جبهة أخرى عليها.
0: لماذا تريد جر الأردن إلى الحرب مثل دكتور؟
4: لكي تقول أنها تحارب على كل الجبهات، أن تحارب تحالف دولي ضدها وليس الولايات المتحدة وإسرائيل. هي كان يخزيها إنه إسرائيل تضربها، وتريد الآن أن تبرر هذا التراجع العسكري لديها بالقول أنها لا تحارب فقط الولايات المتحدة بل تحارب دول المنطقة بمجموعها، ولهذا تحاول أن تضرب دول المنطقة على اعتبار أنه هي شريكة في الحرب، وهي ليست كذلك. كل يوم كل مسؤول عربي أو أردني ينفي أنه لدى بلده أي تدخل في الحرب هو محاولة لمنع انجرار الحرب للإقليم كله ولمنع إيران من تنفيذ أجندتها في الإقليم. أعتقد أنه إيران في مراحل هي تحتضر عسكريا، ولذلك تحاول أن تبرر مواجهتها للولايات المتحدة من خلال قواعد، أو ما تقول أنه قواعد، لأنها لا تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة. بالأمس ضربت سفينة بصاروخين، سفينة أمريكية، كان ثمن هذه الضربة تدمير 5 بوارج نفطية إيرانية ناقلة النفط من أسطول الظل. بمعنى ثمن الضربات اللي تقوم فيها إيران للولايات المتحدة أو لإسرائيل غالي عليها، ولأننا نحب أن نستمر السلام مع الولايات مع إيران، ولا نريد أن نخوض حربا معها ولا نريد أن تتوسع الحرب. تحاول أن تستغل هذا الثبات والحفاظ على الأمن الإقليمي كمحاولة منها تحقيق أهدافه بالأردن.
0: لكن دكتور هذه المرة مختلف، عندما نتحدث عن 20 صاروخ مرة واحدة، إذن هناك رسالة إيرانية واضحة.
4: أنتم الساحة.
0: أنتم الساحة. هذه الساحة.
4: أنتم الساحة.
0: أه.
4: والمؤسف، والمؤسف أنه تطلع على وسائل التواصل هناك أردنيين أبناء أردنيات يشجعوا هذا السلوك الإيراني، وأنا أعتقد حان الوقت، حان الوقت ليصدر قرار، من مسجد قانون من مجلس النواب يجرب كل هؤلاء، ليس من الحكومة بل من مجلس النواب، لأنه بلغ السيل الزبا. إيران لا تدافع عن فلسطين، ولا وهي استخدمت فلسطين كأداة على الطاولة لتتفاوض فيها في الولايات المتحدة، ولا يجوز لنا أن نعتبر أنه إيران مدافع حقيقي عن الشعب الفلسطيني، وهي استخدمته كوسيلة من وسائلها للحصول على على على على نقاط قوة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. بالتالي أنا برأيي جاء الوقت لنضع النقاط على الحروف في كل الاتجاهات، وإلا ستصبح هذه السيولة قاعدة عمل في الأردن، وستؤدي إلى نتائج كارثية يدفع ثمنها الأردن بشكل قاسي.
0: والله سعد صباح، شكرا جزيلا للدكتور منذر حوارات. شكرا دكتور الكاتب والمحلل السياسي. شكرا يا دكتور منذر. شكرا.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: واسمحوا لي أيضا أن أرحب بأستاذ النظرية السياسية الدكتور بدر الماضي. أسعد الله صباحك دكتور بدر.
1: صباحاتك أخي عامر لك ولكل المستمعين.
0: سيدي فقط الدكتور أحمد بني حمدان قال بأنه ما حدث اليوم هو تصعيد نوعي في المواجهة. الدكتور منذر حوارات قال الرسالة الإيرانية للأردن بأنكم أنتم الساحة. كيف قدر هذه الصواريخ الدكتور بدر الماضي؟
1: والله أنا أقدرها أنها نوع من أنواع الانفلات في لنقل في الخلق الإيراني باتجاه السلبي. بمعنى أن إيران لم يعد أمامها أي خطوط حمراء باتجاه دول الجوار، وإنما هي بالتالي تحاول دائما ما تضع دول الجوار بأنها هي العدو الرئيسي وليست الولايات المتحدة الأمريكية وليست إسرائيل. هذه الإشكالية التي نعاني منها مع إيران. هي أرادت أن ترسل رسالتين مهمتين اليوم للولايات المتحدة الأمريكية عبر الأردن وعبر الخليج، ولم تستطع إرسال رسائلها مباشرة إلى أمريكا أو إسرائيل الحليف الأساسي لأمريكا في المنطقة، عندما أرادت أن يعني تسجل بعض النقاط السياسية ضد دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية المقبلة على انتخابات مهمة وحاسمة في الكونغرس الأمريكي، وأرادت أيضا أن ترسل الرسالة الثانية وتقول أنها حقيقة تعاني ما تعانيه من الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران في آخر 3 أسابيع، ولكنها تريد الانتقام ليس من أمريكا مباشرة ولكنها تريد الانتقام من الدول العربية. هي تستهدف المملكة العربية السعودية من خلال ميليشيا الحوثي، وتستهدف بعض دول الخليج العربي، وتستهدف الأردن بروايتها التي بنتها خلال العام الأخير بأن القوات الأمريكية موجودة في الأردن. وكما تعلم أخي عامر ويعلم الأخوة المستمعين، الأردن لم يخبئ نفسه عندما قال أنه نعم هناك قوات أمريكية يعني للتدريب العسكري المشترك بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لها بعد تاريخي كما كل دول العالم.
0: بس الطائرات الأمريكية، الطائرات التي تقصف إيران، الطائرات هذه بإسرائيل يعني واضحة
1: طبعا. لا لا، ومن الفرقاطات الموجودة في البحر أيضا موجودة موجودة من الفرقاطات الأمريكية الموجودة في البحر، وهي قريبة جدا على السواحل الإيرانية، وهي تشارك في حصار الموانئ الإيرانية. لكن إيران هي تريد أن تستفز مشاعر مناصريها أيضا في المنطقة بتصوير الأردن أنه العدو الأساسي وليس الولايات المتحدة الأمريكية. وللأسف المتابع لبعض مواقع التواصل منذ هذا اليوم وخاصة على منصة إكس يعلم تماما أن هناك للأسف من يحملون الدم العربي ما زالوا يناصرون إيران على بلد عربي فتح ذراعه للجميع ولم يكن بيوم الأيام إلا مع قضايا الأمة العربية وقضايا الإنسان العربي.
0: يعني للأسف والله يا دكتور.
1: للأسف سيدي.
0: نعم دكتور، هل تعتقد بأن يتطور المشهد أم أن هذه الرسالة الإيرانية قبل الانتخابات الأمريكية، وإيران تعلم بأن ضرب إسرائيل هو ما يستفزها أكثر من ضرب الأردن؟
1: بالتأكيد يعني هي رسالة سياسية، لا أعتقد أنها ستتطور إلى حرب شاملة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ترد وردت على قصف وتدمير سفن إماراتية أو ناقلات للنفط الإيراني. اليوم تقريبا بحدود 10 ناقلات للنفط الإيراني تم تدميرها، لكن لن تذهب إلى المواجهة الشاملة بسبب الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. إيران لا تستهدف إسرائيل لسببين. أولا لا تريد، هي عندها تقدير أن نتنياهو يريد الاستهداف من أجل استخدامه سياسيا في إسرائيل للانتخابات القادمة بعد أقل من تقريبا 45 يوم. والقضية الأخرى، إيران تعلم أن الرد الإسرائيلي لن يكون منضبطا كما الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون ردها عنيف في الداخل الإيراني، فلذلك هي لا تريد أن تتعرض لمزيد من الخسائر من قبل دولة الكيان، فلذلك هي تتجه نحو الدول العربية وتحاول أن تستهدف مدن عربية ومراكز أساسية للاقتصاد وشريانات أساسية للاقتصاد. يعني تصور اليوم إيران يعني لم تترك تقريبا منطقة في الأردن إلا استهدفتها، ولكن الحمد لله
0: الحمد لله
1: كان على هبة الاستعداد وستبقى إن شاء الله مدحورة بكل ما تحاول أن تخططه للأردن سواء
0: فعلا.
1: الآن أو في المستقبل.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ النظري السياسي الدكتور بدر الماضي. شكرا دكتور.
1: شكرا سيد. شكرا.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
6: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
5: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
7: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
8: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم، وأبدأ بعلي من الغور الصافي. صباح الخير يا علي.
1: صباح النور. هلا أخوي عامر.
0: هلا يا أخوي علي. الله يسلمك وبارك فيك.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن وسيد الوطن.
0: الله يسلمك وبارك فيك، تفضل يا علي.
1: سيدي أنا بدك تتحملني، يعني عندي كلام كثير بدي أحكي.
0: تفضل.
1: أنا سيدي بالنسبة أنا أبو الطفل رفيف اللي عضها الكلب على باب البيت. طبعا
0: نعم.
1: طبعا أنا بحكي يعني وين الأمان الأطفال؟
0: كيف صارت الحادثة بالله يا علي؟
1: الحادثة صارت البنت كانت قدام البيت على البرندة، يعني قدام البيت مش بعيد، يعني لا هي على الشارع ولا هي، احنا كنا جوا البيت. طلعنا على صوت الطفل وهي بتبكي يعني بتعيط، فلما طلعنا شفنا الكلب داك فيها من راسها وقاعد يخرمش فيها وينهش في راسها، يعني لو ما لحقناها كان راحت من بين ايدينا.
0: الحمد لله على السلامة. اخذتها على المستشفى؟
1: اخذتها على المستشفى.
0: وضعها؟
1: وضعها كويس الحمد لله رب العالمين، بس عملت عملية قعدت 4 ساعات تقريبا العملية. بس انا اول ما سعفت على المستشفى اخذوا الاجراءات اللازم، اعطوها مطعوم وما قصروا الشباب. بس يمكن قعدت من الساعه 3:30 لغايه الساعه 7:30 لما رضوا يحولوا لي اياها على المستشفى العسكري.
0: من اي مستشفى بالله يا اهلي؟
1: مستشفى غور الصار.
0: 4 ساعات تحولك اياها على المستشفى العسكري؟
1: 4 ساعات.
0: طب شو كانوا يستنوا يعني؟
1: تحولوها. فانا بحكي لهم يعني شو يعني، يا بتدخلوها يا بتحولوها. قال لا بندخلها، ما بنقدر ندخلها ولا نقدر نحولها.
0: طب ليش بقدرش يدخلها؟
1: ما بقدر ادخلها لانه هو بحكي انا هاي الحاله ما بقدرش اتعامل معها. طب حول لي اياها على عسكري.
0: طيب
1: بحجه انه ما في عندهم طبيب تجميل.
0: هذا بالغور الصافي.
1: بالغور الصافي ما عندهم طبيب.
0: طيب انا ما عندي طبيب تجميل، انا عندي ضمن الانظمه اني بحكي مع الوزاره بقول لهم عندي حاله طارئه وبدي احولها للخدمات الطبيه، وبحكي مع الخدمات الطبيه وبحجز عندي حاله طارئه وبيستقبلوها. 4 ساعات. طب كيف بلاي كيف عن طريق مين 4 ساعات تحولوها؟ كيف اقتنعوا اخر شيء؟
1: اقتنعوا انه لما حولتها على حسابي.
0: ايوه
1: على حسابي، لان انا حولتها قضائيه، انه بحكي للدكتور خلص بنقطبها قطبتين وانت بكره بتاخذها على المدينه بسيارتك الخاصه.
0: هيك الدكتور بيقول لك.
1: يعني الحاله طارئه عدم وقت. كيف انا يعني قطبتين وبحكي لي هذا بقدر اسوي لك اياه؟ بس يعني انه بقدر اقطبها قطبتين واعطيناها المطعوم بتروح معك على البيت وبكره بتاخذها على المدينه بتراجع فيها في المدينه احسن لك.
0: مين هو مدير مين هو مدير المستشفى اللي كان يحكي معك؟
1: مش مدير المستشفى اللي كان، هو الاطباء اللي كانوا موجودين يعني.
0: نعم.
1: يعني كان في منهم تقصير، يعني الكادر الاطباء الموجودين يعني بتدور عليهم ادوار جراح والعيون ما بعرف وين، استنى الجراح لما يجي استنى. المهم
0: ايوه
1: لما حولوها على عسكري لما وصلت دخلوها على العمليات مباشره، قعدت تحت العمليه 4 ساعات.
0: اي علي
1: 4 ساعات تحت العمليه.
0: 4 ساعات
1: تحت العمليه.
0: الساعة مش مشكلة تقعد 4 ساعات أو 3 ساعات، المهم تطلع بخير وسلامة.
1: الحمد لله طلعت بخير وسلامة، بس أنا بحكي إنه في تقصير، يعني ليش المدة هاي يعني من الساعة 3:30 لغاية الساعة 7:30 لما بنتي تحولت.
0: أنا معي رئيس مجلس الخدمات المشتركة للواء الأغوار الجنوبية الدكتور أثمر وجد. أسعد الله صباحك دكتور.
2: على صباح الورد على دكتور.
0: الله يحييك يا دكتور. بحالة رفيف بنت أخونا علي المتحدث الآن من الغور الصافي اللي قاعد 4 ساعات حتى يقدروا يحولوا بنته للخدمات الطبية، الزلمي بيسأل سؤال. طيب المستشفى قالوا له احنا ما بنقدر وما عندنا دكتور تجميل، بكتب لك بعمل لها كم قطبة وبكرة خذها على حسابك. أنا بسأل اليوم يعني هل هذا الإجراء اللي قاموا فيه بالمستشفى صحيح؟ يقعدوه 4 ساعات حتى ينقلوا الطفلة لا لا للخدمات الطبية ولو ما نقلها على حسابه كان بعده بيستنى؟
2: الله يعطيك العافية دكتور عامر.
0: الله يعافيك.
2: أول إشي إحنا نشعر مع الأخ علي واللي حدث معاه طبعا، لأنه إحنا قبل كل شيء آباء.
0: نعم.
2: واللي بحدث مع ابنه احتمال يحدث مع ابني وإلى آخره. بالنسبة للإجراء اللي حدث معاه بالمستشفى والله دكتور عامر هذه شغلة قطاع الصحة احنا ما بنعرف فيه. أنا إذا بتحدث معك كمجلس خدمات مشتركة وزارة الإدارة المحلية بالنسبة لنا احنا دكتور
0: أنا عامر والله إني أنا بعتذر منك يا دكتور آثم لأنه مش أنت صاحب العلاقة. أنا أعتذر منك لأنه مش أنت صاحب العلاقة. ولما قلت للشباب قالوا لي لا هم المسؤولين عن هذا الموضوع. أنا بعتذر منك يا دكتور بس أنا بسألك سؤال
2: تفضل.
0: عن هالكلاب الضالة يعني معقول بالبرندة يفوت عليهم؟
2: والله دكتور عامر احنا طبعا بتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وعطوفة الأمين العام قمنا بإنشاء دار في المكب النفايات للكلاب الضالة إيواءهم. وطبعا تم تجهيز هذا الإيواء مركز الإيواء وإحنا اليوم جزء اليوم التاسع قمنا بحملة ليل نهار لإمساك بهذه الكلاب الضالة. والحمد لله رب العالمين يعني الظاهرة بلشت تخف بنسبة كبيرة جدا.
0: والله يا دكتور عشتوي غير تزيد.
2: والله دكتور عامر احنا بتوجيهات اللي معانا وصل انه احنا الحملة مستمرة ما دام لو بقي كلب واحد.
0: ان شاء الله يا دكتور شكرا لك دكتور.
2: الحملة مستمرة جدا يعني واحنا جاهزين اي ملاحظة.
0: شكرا يا دكتور. شكرا للدكتور راثم رواجد رئيس مجلس الخدمات المشترك والاغوار الجنوبية. احكوا لي مع مدير المستشفى وخلوا علي معي.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع. وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: اسعد الله وصباحكم من جديد. علي بعدك معي؟ اه
1: معك سيدي معك.
0: طيب علي انت سيدي. عندك تأمين صحي؟
1: سيدي معي تأمين عسكري سيدي.
0: طب معك تأمين عسكري، ليش ما حولوك يا زلمة؟
1: ما رضوا يحولوني، بحكي احنا الا ناخذ استشارة الطبيب اللي في العسكري.
0: استشارته بشو؟
1: عشان الحالة انه تستدعي انه يحولوها عليهم ولا ما يحولوها عليهم.
0: ما هو قال لك انا ما بعرف شعارك عندي بالمستشفى.
1: بقول لي ما بعرف، يعني هذا اللي بقدر اسوي لك اياه، يعني غير هيك ما راح اقدر اسوي.
0: طب لما رحت على المستشفى العسكري على حسابك دفعت ولا قلت لهم انا معي؟
1: على حسابي قالوا انت قضائي هاي على حسابك، ووقعت على شك مفتوح ودفعت اجار الاسعاف من هون. اجره الاسعاف انا وقعت عليها.
0: قديش دفعت؟
1: وقعوني على الاسعاف كانه 86 دينار اتوقع.
0: ايوه، وبالمستشفى هناك؟
1: بالمستشفى وقعوني على شك.
0: ايوه
1: عشان علاج.
0: وقعوك على شك علشان علاج. طب قلت لهم انا معي تامين عسكري؟
1: قلت لهم معي تامين عسكري.
0: شو قالوا لك؟
1: قضائيه
0: يعني بدك تروح تقاضي الكلب هسه؟
1: انا بدي اقاضي المسؤولين عن الاشياء هاي، لانه الكلب صار له حمايه والبني ادم ما له حمايه عندهم.
0: بدك تقاضي البلديه؟
1: بدي اقاضي البلديه انا.
0: عشان هيك الشباب كانوا جايبين اثم.
1: لانه انا سيدي اللهم صل محمد كل المملكه حكت معي، كل المملكه.
0: طيب
1: ولا مسؤول ولا مسؤول عندنا هون يعني يتكلف يحكي معي تلفون ويقول لي كيف البنت كيف سلامتها، يعني كيف ولا لها عندهم.
0: لا لا لها كل الخاطر، لها كل الخاطر يعني. خليك معي. معنا الدكتور عدنان المحادين مدير مستشفى غور الصابة. في صباح الخير دكتور عدنان.
2: اسعد الله صباحك الاستاذ عامر.
0: وصباحك يا اخوي. يا اخوي مرت عليكم امبارح حاله اخونا علي والطفل رفيف مزبوط؟
2: نعم صحيح.
0: طيب انتوا قلتوا لاخونا علي وهيو بسمعنا انه احنا ما عندنا العلاج الى طبيب تجميل مزبوط؟ صحيح.
2: هسا استاذ عامر الحالات زي هيك لما تدخل المستشفى، يعني حالات العطر الكلب.
0: نعم.
2: هذه من الحالات اللي يعني تعتبر من الجروح الانسانيه او الجروح الديرتي زون بنسميها. فاول شيء بيتم لها الاسعافات الاوليه، تنظيف الجرح، اعطاء المريضه اللي هي مطعوم داء الكلب.
0: نعم.
2: الانتي ريبس، وفي عندنا الريبس الاميونوجلوبولين بسموها.
0: ماشي.
2: تم التعامل مع الحاله من قبل الاطباء العامين والتواصل مع الاخصائي الجراحه المناوب واخصائي العيون المناوب. وتم التواصل مع المستشفى العسكري بالنسبه لحاله المريضه. لان كون المريضه مؤمنه تامين عسكري. هلا بالنسبه اللي سمعت بيحكي عن الموضوع القضائي، هلا الحالات هاي تعتبر من الحالات القضائيه.
0: نعم.
2: الحالات القضائيه في القانون لا، يعني لازم يكون ما بغطيها التامين الصحي. وهذه الاجراءات اللي حصلت.
0: طب ليش تأخرتوا 4 ساعات وما قبل المستشفى الخدمات ال4 ساعات؟
2: هسه على الإجراء، مو هسه على المريض. أحيانا بكون يعني كل مريض بشوف إنه حالته هو الحالة الطارئة، بفكر إنه إذا مسك أو وصلنا المريض مباشرة بدي أوصله للإمبالانس وأطلعه. هسه أنت بما إنك داخل المستشفى بتتلقى الرعاية الصحية الأولية، فأنت الآن في مأمن.
0: أنا معك دكتور، بس أنتوا قلتوا له
2: الفنية والإدارية بالتنسيق بالتحويل ما بزبط أطلع المريض من عندي بسيارة الإسعاف وأحطه على باب أي مستشفى إلا بتنسيق بين الكوادر الطبية والكوادر الإدارية.
0: طيب الأمبولانس اللي أخذوا على حسابه من عندكم؟
2: الإجراءات الإدارية الحالة القضائية تحاسب على الدخول وتحاسب على الإجراءات التحويل. المريض اللي ما بكون مثلا معه يوقع على تقريبا كفالة أو شيك داخل المستشفى ويتم بعدين إجراء المطالبات المالية. بس إنه إذا ما كان معه المريض بيتم التعامل مع الحالة وإجراء الإسعافات الأولية.
0: طيب يعني اليوم لو المريض ما معاه البنت بتظلها بالمستشفى هيك صح؟
2: كيف بتظل هيك؟ استقبلت الرعاية الأولية وتم إجراء اللازم
0: والتجميلية دكتور التنسيق. والتجميلية طفلة يعني
2: بتم التنسيق. هلا احنا كمستشفى غور الصافي يعني احنا اسمه مستشفى طرفي تحويلي، عندي الاختصاصات الرئيسية بينما بالنسبة للاختصاصات الفرعية يتم التواصل مع يعني
0: وين عادة بالله دكتور بتحولوا على البشير وحمزة؟
2: حسب تأمين المريض. المستشفى غور الصافي يغطي ما يقارب 100-110 ألف نسمي. بنغطي تقريبا 30 ألف مؤمن عسكري، بنغطي حوادث السير. هلا أي حالة قضائية بتم التعامل معها دون النظر إلى التأمين، بينما لما تم استقرار الحالة والتعامل معها طبيا يتم التنسيق والتعامل مع الحالة لتحويلها إلى المستشفى مثلا بناء أحيانا على طلب الأهل، بناء على التأمين الصحي مثلا العسكري بتحول المستشفيات العسكرية المؤمن الصحي الحكومي بيتحول للبشير للحمزة، مستشفى الكرك دائما على التواصل معه. يعني احنا المستشفى تحويلي إنه المستشفى الكرك دائما ما بيقصروا معنا.
0: اها انتم تحويلي، انتم بتستقبلوا الحاله طرف بتعملوا لها الرعايه الصحيه الاوليه وبعد ذلك نعم يتم صحيح. التحويل حسب نعم. تامين المريض.
2: نعم صحيح.
1: استاذ عامر ما كان في لها تحويل ولا كان فيها دخول، بحكي لي الحاله مش بحاجه لدخول،
0: بس عملوا لها رعايه صحيه اوليه اعطوها العقاقير،
1: عملوا لها ما قصروا عملوا لها. بس احكي لي بنتك مش بحاجه الى دخول. يعني العمليه قطبتين وخلص، بنروحها معك على البيت وبكره انت بتوديها على المدينه بتراجع فيها.
0: كتجميل.
1: هم بحكي لي انه ما في عندهم طبيب تجميل.
0: طيب ماشي، احنا فهمنا الوضع اللي تفضل فيه الدكتور عدنان المحاميد، بقول لك انا طرفيه تحويليه المحادين، اعتذر دكتور، طرفيه تحويليه بعمل الرعايه الاوليه وبعد ذلك بنسق مع المستشفيات حتى اني ابعث الحاله لعندهم وهو يتصرف مع الحوادث السير وما الى ذلك. بدي اشكر
1: بعد ترجاي مشان الله وحب الله واعتبرها ابصر شو كذا تحولوها. انا بحكي سيدي انه في تقصير
2: ابو رفيف، انا بدي احكيها كلمتين. اول شيء الحمد لله على سلامتها.
1: الله يسلمك.
2: احنا زي ما قلت لك اي كل مريض له كل الاحترام وكل التقدير، واول حق الرعايه الصحيه يعني شيء ملزمين فيه بغض النظر عن التامين بغض النظر عن الحاله القضائيه. بس في عندي نقطه، انا يمكن تواصلت معك ووصلت لك اياها.
0: تفضل.
2: اي مريض بده يدخل قسم الطوارئ بده يتم التعامل معه من قبل الطبيب العام وتقييم الحاله، والاخصائي اللي بيكون مناوب عندي انا الاخصائي استاذ عامر بده يغطي طوارئ وبده يغطي عياده وبده يغطي عمليات. فاحيانا ممكن يعني المريض لما يتاخر مثلا الاخصائي نص ساعه ربع ساعه، ممكن في هاي اللحظه يكون مثلا عنده يكون مثلا في قسم العمليات، ممكن يكون يعني فهذه من الشغلات اللي المواطن مش قادر انه يستوعب انه مثلا الاخصائي هو بيغطي المناوبه بده يكون على اكثر من جبهه، بينما الطبيب العام هو خط الدفاع الاول عندي، بيتم التنسيق مع الحاله والتعامل معها وإجراء اللازم، وتم يعني الحمد لله الإجراءات الأولية اللي تواصلت مع الأطباء المناوبين من أحسن ما يكون. بصفي هي الإجراءات التحويلات، يعني هذه الإجراءات بتصير
0: هي بتصفي الإجراءات التحويلية والمبلغ المالي اللي راح يدفع عليه،
2: إجراءات فنية وإجراءات إدارية.
0: صحيح.
2: يعني بدي أوصل فكرة للمواطن ولكل أهلنا في الأغوار. ما بزبط أحط أي مريض في سيارة إسعاف أو أقول له اطلع بسيارتك إلا بالتنسيق مع أخصائي يستلم الحالة.
0: مفهوم دكتور، انا فهمت. انا فاهم عليك شو بتقول دكتور عدنان المحادين، فاهم عليك شو بتقول، وبعرف انه هذه الاجراءات الاداريه وهذا والتشبيك انه ما بتقدر تطلع مريض على الا لما يكون المريض هذا قادر.
2: صحيح صحيح صحيح. نعم صحيح.
0: شكرا يا دكتور عدنان المحادين مدير مستشفى غرسه. شكرا ابدا. شكرا علي. علي خليك معي، بما انه هي صارت قضائيه مزبوط والقضايب بدك تروح تدفع عليها مصاري الان بالخدمات الطبيه انت.
1: نعم صحيح نعم صحيح.
0: طيب معانا الدكتور آثم الان. دكتور آثم عدنا اليك يا دكتور عقولتهم من جديد.
3: الله حييك
0: دكتور. الان حاله الطفله يعني تقريرها قضائي. يعني ما بيقدر يعالج بنته على تامينه حتى لو كان تامينه عسكري، لانه بيعتبروا عقر الكلاب قضائي. وهذا الموجود يعني هذا راح يكون بترتب عليه مبلغ على علي. وعلي من غير ما اعرف وضعه من صوته بقول لك طفران. يعني عن غيب كويس. طيب اليوم هل البلدية او الادارة المحلية في لواء الاغوار الجنوبية هي من ستتحمل فاتورة الطفلة رفيف في الخدمات الطبية؟
3: الله يعطيك العافية دكتور عامر.
0: الله يحييك.
3: في إمكان الأستاذ علي مراجعة رئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية ويحطه بالواقع، ومن خلال رئيس لجنة البلدية هو إنسان يعني متفاهم معهم
0: والنعم للجميع. ولا يا دكتور
3: أيوة، فما راح يقصر معاه. بس بده يراجع رئيس اللجنة.
0: أبشر، هاي محمد رشاد راح يضل مع علي ومع رئيس لجنة البلدية. وبإذن الله. شكرا للدكتور آثم وعلي، إن شاء الله أجر وعافية، وخليك مع محمد رشاد لأنه راح يوصلك مع رئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية. شكرا لكم. شكرا
3: الله يخليك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث اعترضت ودمرت 18 صاروخا، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 50 وقل نفط خام إيرانية، وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. الداخلية القطرية تتعامل مع حريق على متن سفينة في ميناء الوكرة ولا إصابات. الحرس الثوري الإيراني يحذر من استهداف نواقل نفط في الكويت والبحرين، ويطالب طواقمها بمغادرة سفنهم فورا. إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوما للإغلاق، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: ملقان ملق العص الهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
5: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد

0: بتوازن كل هاد؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: الترحيب بكم دائما قائم، أسعد الله صباحكم مجددا في الساعة الثالثة والأخيرة، ومعي علاء من العقبة. صباح الخير يا علاء.
1: الخير أخوي عامر، كيف حالك؟
0: طمنا عنك، كيف الأجواء بالعقبة؟
1: والله دافية زي ما بتقول.
0: أكيد دافية.
1: دفع
0: عافية أقول. الله يعيك علاء، تفضل يا أخوي.
1: هلا أخوي، الله يعطيك العافية.
0: يعافيك ويحفظك الأخي.
1: الله يسلمك أخوي عامر. أنا في ملاحظة في يوم الجمعة بتاريخ 28/8 إجتني رسالة تمت مخالفتك استخدام هاتف. ففتحت على طول السند، عادة بيجي رسالة صورة للسيارة يعني. فلما فتحت الرسالة جيتني بس صورة نمرة السيارة، مش يعني مش مبين فيها أنا لا بستخدم هاتف ولا صورتي أنا نهائيا. فتواصلت مع إدارة السير المركزية عبر الواتساب رقم الأونلاين، فحكوا لي راجع مركز اللي هو مركز سير العقبة فرع السير، بيكون عندهم فيديو موضح فيه، يعني بيكون واضح فيه أنك أنت بتحكي تليفون وكذا. فتوجهت لقسم إدارة السير العقبة، فقالوا لي ارجع لنا بعد ساعة. رجعت بعد ساعة ولا بيقول لي الضابط هو الفيديو، احنا جبنا هاي الفيديو بس مش مبين فيه، مش واضح فيه. لما فرجعنا الفيديو فعلا مش مبين فيه لا انا ولا مبين فيه اي شيء،
0: ولا رقم السيارة يا علاء.
1: بس رقم السيارة، بس مصور الفيديو من بعيد مش مبين فيه انا نهائيا، انا كشخص مش مبين ولا تليفون ولا اي شيء.
0: لا انا بسألك على رقم السيارة مبين.
1: رقم السيارة مبين
0: بس مش مبين انه انت شايل تليفون.
1: انا عادة لما بطلع اخ عامر يعني من زمان انا بشبك بلوتوث مباشره، يعني ما بستخدم الهاتف نهائيا، بحطه على اذني نهائيا. فانا مش يعني بكذب لا سمح الله، بس بعد مرات الواحد ممكن ايده بيستخدمها بحك مثلا او وجهه بحرك كذا.
0: صحيح صحيح.
1: فالمخالفه يعني الموضوع لما رحت قال لي بدك تروح تعترف عند محكمه السير. رحت عند محكمه السير وقول لي بدك هسه بدنا نجيب لك الفيديو، الفيديو هذا بدك تدفع 30 دينار مشان نجيب لك هذا الفيديو.
0: قول ما المخالفة ب50
1: يعني، والمخالفة ب50، وبقول لي هسه الآن في عليها عرض، إذا أنت بتعترض هذا العرض بروح عنك، ال 15 دينار الخصم بتصير 55، و30 دينار يعني بدك تدفع لي 100 دينار أنا حتى لأوصل أقنع يعني أنه أنا والله ما كنت استخدم الهاتف.
0: طيب ماشي ماشي، عندك الأرقام هاي كلها بالله الصور طيب ماشي عمر
1: زود.
0: ماشي خليك على خذوا يا شباب بس تحققوا، اذا سيارته بقول لك اذا انا بطالع صورتي وانا احكي تلفون خالفوني، اذا مش انا تخالفونيش. اما انه يروح عشان يجيب صوره يدفع 35 ليره عشو يا زلمه، شو ساعه جامعه هي داري. صباح الخير يا انس.
2: صباح الخير.
0: هلا يا اخوي، تفضل يا انس.
2: الله يسعد لي صباحك، صباح على الطاقم، وانا يعني سامحني اذا طلعت متوتر شوي، لكن اول مره اطلع على الاذاعه.
0: على مهلك يا انس، تحكي اللي بدك اياه.
2: الله يرفع قدرك. انا قصتي ممكن تكون ضرب من الخيال يعني لبعض الناس اللي زيي. انا في 2014 اشتريت سياره عن طريق احد البنوك الاسلاميه.
0: ماشي.
2: وسبحان الله ما توفقت في السيارة لظرف ما عطل تكرر علي، ففررت يعني أني أبيع لها السيارة.
0: كويس.
2: فبعد 4-5 شهور من شراء السيارة لقيت هالشخص المناسب اللي يكمل أقساطها، يعني أنا مسامحه بالدفع وكل شيء بس يكمل أقساطها لما يصير علي غرامات عند البنك.
0: كويس.
2: فاشترى هالسيارة سين من الناس والتزم. طبعا ما انا ما تنازلت فيها لانه السياره مرهونه بتكون للبنك.
0: صحيح.
2: فكتبت عقد ورقي بينه وبينه، الطرف الاول، الطرف الثاني يلتزم بسدادها، يلتزم باي امور قضائيه كذا من هذا القبيل.
0: نعم.
2: طبعا انا كنت زمان ساكن بالعقبه هذاك الوقت.
0: انس، كم سنه اخذت السياره اول شيء؟
2: صح لعمل لعمان. انتهي رهن السيارة في 2017، رنيت على فين اللي أنا بعت السيارة، فقلت له الآن خلص وبدنا نتنازل. قال بس أنا أعطيتها لصديق إلي هيها تنازل له، ما بدك منه إشي ولا هو بده منك إشي. رحت نزلت على العقبة وتنازلت له.
0: كويس.
2: بعد مرور في 2023 ف تفاجأت إنه علي حجز على كل ما أملك من سيارات من كذا. لما رجعت أثريت السيارة بعد سنة من بيعها تعرضت لدهس أو دهس ولد. سألنا قال والله أنا بعت ترى صاد وصاد باعها لجيم وجيم باعها لدال ودال دهس ولد وأسعف الولد وعالج الولد وجزائيا خلص مع يعني أبو الولد وتكفل بعلاجه.
0: أيوه.
2: في 2020 في 2020 أبو الولد رفع قضية عن طريق محامي وفي 2023 صدر قرار غيابي. طبعا أنا بدريش عن كل هذه الأحداث فقرار قرار غيابي بالحجز الكلي عليها بقضية اسمها تكافل وتضامن يتكافل ويتضامن مسبب الحادث مع مالك المركب الحقيقي مع شركة التأمين. طبعا هم حصلوا من شركة التأمين تقريبا قرابة 12,500
0: طيب.
2: ورجعوا علي بباقي المبلغ 46,000 غير الفائدة القانونية متوقع الآن 56,000-57,000 لأن الفائدة القانونية 9%. وأنا يعني خسرت كل شيء بقضية أنا ما إلي فيها يعتبر لا جمل ولا ناقة.
0: طيب أنت أنس ما بلغوك ما بلغوك
2: نهائيا نهائيا مع أنه أنا أملك رقم تلفون من 26 أو 25 سنة يعني أنا ما معي
0: وقت الحادثة سيارة باسمك كانت؟
2: باسمي كانت السيارة ما بلغت نهائيا.
0: بس كان ورقة بينك وبين اللي بعته السيارة
2: اللي هو سين. نعم أنا كتبت ورقة وكان في شهود وهو مش ممكن حتى اللي عمل الحادث الكروكة باسمه يعني اللي هو دال يعني عمل الحادث والكروكة باسمه وزي ما بقول لك أنا معترف وراح جاب جاهة عشائرية وعند أبو الولد وجلسوا وخلصوا الأمور وتكفل بعلاج الولد. هلا بعد مرور في 2020
0: أيوة.
2: أبو الولد رفع قضية عطل ضرر ونسبة عجز 50%. وطبعا أنا ما بلغت نهائيا كان يجي التبليغ في العقبة وأنا سكان عمان.
0: أسع الورقة ما بعرف الورقة قانونيا تعتبر باطلة لأنه ما في تنزيل ما تنزلت عنها بالترخيص. بس إذا باقي
2: نعم
0: الإجراءات كلها هاي ومعترفين وعطوات وعشائرية وما إلى ذلك ودافع كل شيء معناته الوضع مختلف. خليك معي بالله يا أنس خليك معي. معنا المحامي الدكتور فيصل عبد الله. تلا سعد صباحك.
3: الله يسعد صباحك يا أخي عامر. الله يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين.
0: سمعت أخونا أنس؟
3: سمعته والله سمعته.
0: طيب سيدي شو الحل مع أنس؟
3: والله شوف أول شيء أستاذ عامر بدي أحكي رسالة من خلالك. في قاعدة بالقانون تحكي لا يعتد بالجهل بالقانون. أنت صحيح. يعني تفضلت بالإجابة قبل ما تعرضها علي. قانون السير واضح في هذه المسألة يعني قال جميع المعاملات التي تتم خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعتبر باطلة والبطلان لا يرتب أي أثر. وبالتالي يعني في موضوع المركبات هاي عقود خاصة رتب عليها المشرع بأنه يجب تسجيلها داخل الدائرة المختصة وبالتالي أي إجراء سواء عقد أمام محامي أم أمام تاجر هو إجراء باطل لمثل هذه العقود.
0: طيب دكتور في حالته لما صار في حادث وراح اللي ماخذ السيارة ومعترف إنه هاي السيارة إله وكل هذه الإجراءات ما بتخفف عن أنس على أقل
3: تقدير؟ حتى الأخ أنس بيحكي إنه صدر الحكم في غيابي وبالتالي هو يستطيع الذهاب إلى المحكمة ويقدم طعن على العلم يسمى بده يفحص ملف الدعوة ويشوف التبليغات الواردة في هذه الدعوة إذا ما كانت باطلة وبالتالي يستطيع العودة بالقضية من الصفر ويقدم دفوعه وبيناته اللازمة حسب مقتضى الحال. اليوم المالك وفق القانون هو المالك المدرج اسمه داخل دائرة ترخيص والمركبات ترخيص السواقين والمركبات وبالتالي يكون مسؤول مع السائق في مواجهة المضرور لأن السيارة كما تعلم هي من الآلات الخضرة وبالتالي من يتحمل المسؤولية عنها هو يعني صاحب السيطرة الفعلية عليها. ولكن نظام التأمين أيضا لضمان العطل والضرر للمضرور فقد وسع من هذه الدائرة للتعويض وأدخل مالك المركبة أيضا في التعويض كون مالك المركبة قد قصر وتعدى بالمحافظة على هذه الآلة وسمح للغير بقيادتها وبالتالي حصل الحادث.
0: طيب أنا السؤال يا أنس المتضرر ده بطلب منك مصاري الآن؟
2: المتضرر بيقول لي أنا ما بدي منك إيش روح شوف المحامي. روح شفت المحامي المحامي قال لي هالمبلغ هال46,000 هذا مع الفائدة القانونية بقدر أقسطها عليك. قلت له أنا رجل يعني
0: المتضرر بده 46
2: ما بقدر أوفيك يعني أنا صادق يعني
0: المتضرر بده مصاري
2: طبعا.
0: طيب بده طيب المتسبب بالحادث رجعت له قلت له هذا المتضرر بده مصاري؟
2: انا متسبب بالحادث عرفته بالاخر ما بعرفه لانه انا ما بعته السياره. قال لي يا عمي والله انا عالجت هالولد بس صار يطلبوا مني اشياء كثيره وما كملتها وتبين انهم رافعين عقله ضرر ونسبه عجز على على الولد. هلا انا رحت انا يعني استشرت محامين كثير يعني مش
0: نعم.
2: واحد ولا ثلاث. قالوا لي يا عم ممكن اقدم لك طعن لكن لا اخفيك انه راح نرجع على نفس
0: راح تتحاكم
2: النقطه الاولى يعني انت راح تلف وتدفع فلوس وانا اصلا ما عندي قدره اني استأنف لانه الوضع المادي ما بقدر.
0: طب دكتور فيصل
2: والله انه راح تستأنف وترجع على نفس المربع لانه هيك البند هيك مثل ما تفضل اقول المحامي.
0: طيب دكتور فيصل ما بيقدر يثبت انس انه مش هو كان السائق والسائق اللي عمل
3: اول شيء المبلغ طبعا بيقدر حتى لو هو هي مسؤوليه على المالك المالك والسائق بالتكافل والتضامن لكن ال 46 الف مش عليك لحالك هناك جانب لشركه التامين طبقه تامينيه والباقي يوزع حسب يعني قرار القاضي انا ما بعرف شو قرار القاضي اللي صدر لكن
0: على اثنين على اثنين بيصدر القرار مزبوط
3: نعم
0: دكتور
3: نعم لكن بنصحه انه يرجع لملف الدعوه ترى من الممكن ان يكون تاريخ الحادث ما كانت السيارة باسمك بدك تشوف الملف وتقدم دليل
2: لا باسمي باسمي باسمي انا قرات الملف موجود عندي يعني سحبته قراته انا بعت السيارة في 2014 في 2015 صار الحادث في 2017 تنازلت انا عن السيارة
3: يعني النص للاسف هو واضح وهو يحمل مالك المركبة بدي احكي لك شغلة بس
0: تفضل دكتور
3: لجميع الناس بتعاملوا بهذا الموضوع ترى مرات الواحد بيكون بده يوفر رسوم تنازل والتجار بيجوا على الشخص بيحكوا له اسمع لا تتنازل لي هسه روح وانا بس الاقي مشتري للمركبه
0: بخليك تتنازل
3: له هو عشان يوفر رسوم التنازل هاي رسوم التنازل تفضل قد ايه كلفتك مبالغ بسبب هذا يعني هاي آلة خطره يا جماعه الخير يعني هاي المركبه آلة خطره وممكن باي لحظه ان تتعرض لحادث وان تلحق الضرر بالاخرين وبالتالي لا يجوز ان تصمت عن هذا التنازل ولو دقيقه واحده
0: بس يا دكتور فيصل معلش بدي اخلي انس يتواصل معك لعل الله انه نجد فيها شيء نقدر نخفف عنه ما استطعنا له سبيله بعد امرك يا دكتور
3: بعمرك.
0: شكرا شكرا يا دكتور فيصل عبد الله وشكرا لاخونا انس شكرا شكرا
4: برنامج بصوتك برعايه
0: انس برومين رقم تلفون الدكتور عبد الله
4: صناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول غد مشرق يبدا اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الخير لمنير.
1: يسعد صباحكم يا رب.
0: هلا يا أخوي.
1: كيفك أستاذ عامر؟ إن شاء الله تمام.
0: ربي يحفظك ويبارك فيك.
1: أسعد وأبرك يا رب.
0: الله يسعد صباحك.
1: حبيبي عندنا مشكلة بخصوص التأمين للسيارات اللي بتشتغل على التطبيقات واللي اسمها السيارات العاملة.
0: أها.
1: هذا التأمين إحنا لما اشترينا السيارة.
0: أنت تقصد التطبيقات المرخصة حتى نتفق أول شيء.
1: نعم. المرخصة اللي فضل. هي مثلاً كريم، أوبر، جيني، تاكسي إف وغيره.
0: وجوجو.
1: فإحنا أنا اشتريت السيارة. وأنا جاي من كندا جديد.
0: نعم.
1: فأنا ما بعرف كل شيء، يعني ابني اللي موجود أنا غبت عن البلد 3 سنين.
0: نعم.
1: فبقول له لا تسوق هالسيارة لأن هي باب رزقنا. فأنت مش مأمن لنتأكد من البوليصة. ونعمل ونسوي. بقول له انت مش مأمن. بقول له كيف انا مش مأمن وسيارتي؟ بقول لي اسأل. فتحنا التليفون على شركة دلتا للتأمين.
0: ايوه.
1: قلنا لا احنا عندنا سيارة ومنشغلها تطبيقات وجديدة 24 طالعة من الوكالة شارع مكة. فبتقول لي احنا بالنسبة لنا اذا اجيت انت عندنا تأمن، شوف الكلام، اذا اجيت عندنا انت تأمن بنلغي لك التأمين تبعك وما من امنك. أما بما أنك أنت صرت شخص مأمن شامل فبتسقط عنك، تسقط عنك الاسم هالتكميلية. هاي التكميلية يعني اللي هي بتكون شامل ومنخلي لك البوليصة الثانية اللي هي ضد الغير تصلح للآخرين. قلت لها ليش أنت بتعملي هذا الحكي يعني؟ قالت لي إحنا ما منأمن، هل إحنا بنسقط عنك التأمين ومنعوضك بالمصاري وبتروح.
0: ما بيأمنوا يعني
1: ما بيأمنوا نهائيا،
0: ما بيأمنوا ما بيأمنوا السيارات التطبيقات.
1: نعم ما
0: شامل.
1: شامل شامل السيارات التطبيقات. حكيت بعدين انا قلت اذا انا ماني مستفيد الا ضد الغير اروح اعملها ضد الغير واخذ باقي المصاري. حكيت يا سيدي اسمع، حكيت اللهم صل على سيدنا محمد، حكيت مع شركة الشرق الاوسط، حكيت مع شركة التعاون الخليجي، حكيت مع الشركة
0: شركات تأمين
1: شركات التأمين كلهم حكيت معهم من دون استثناء. هدول الشركات أبي كلهم بالإجمال بالاتفاق ما بنعمل بوليصة التأمين شامل للسيارة العاملة اللي هي التطبيقات. هل هاي شركة الدلتا قالت لي البوليصة الأولى بنخليها، البوليصة الثانية بنسقطها. الشركات الثانية قالت لي بنسقط كل شيء.
0: منير خليك معي، أنت لما تروح ترخص تأمين شامل بتقول لشركة التأمين إنه سيارتي تطبيقات؟
1: لا أنا لسه ما كنت مرخص وما كنت بدي أشتغل عليها، يعني أنا أخذتها أجيت من كندا خلصتها أخذتها، عرفت كيف؟ وأنا يعني عامل لها تأمين شامل، ما هم بيعطوك مع السيارة
0: ماشي.
1: نقطة كهرباء وتأمين شامل وتسجيل وترخيص.
0: لا أنا فاهم عليك.
1: بعدين قررت أشتغل عليها.
0: أنا اللي بقصده إذا بتروح اليوم بدك تروح تجدد تأمينك، بدك تروح تجدد ترخيصك، ورحت على شركة تأمين قلت لهم أنا بدي أمن السيارة هاي شامل لأنه أنا تطبيقات، برفضوا هيك؟
1: نعم رفض تام ورفض كلي لجميع الشركات.
0: طيب
1: وانا اذا بذكر لك لسه الشرق الاوسط وغيره وغيراته.
0: خلص اذا شركه
1: بتأمن، اذا شركه الشركة الفرنسيه بتامن تطبيقات بس مش نوع سيارتي، مع انه سيارتي يعني 26 منها 32 ألف.
0: انت كهرباء سيارتك؟
1: سيارتي بلاج ان هايبريد.
0: هايبريد
1: جيب يعني من اهم من السيارات العاليه.
0: طيب الله يخليك معي، لأنه معنا الدكتور مؤيد كلوب مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين. أسعد الله صباحك يا دكتور مؤيد.
2: أسعد الله صباحك. هلا عمر بيك.
0: سيدي هل اليوم اتحاد الأردني لشركات التأمين يرفض تأمين الشامل للسيارات التي تعمل على التطبيقات؟
2: نعم. أولا صباح الخير لك
0: صباح النور
2: والمستمعين.
0: يا هلا.
2: بس كمعلومة أخي عامر، الاتحاد الأردني مش شركة تأمين، ما بيأمن يعني.
0: معروف. لا أنا أقصد شركات التأمين. شركات
2: نعم، شركات التأمين. نعم. شوف سيدي، موضوع التطبيقات الذكية منذ ظهورها.
0: نعم.
2: يعني أنا مش عارف من 10 سنوات تقريبا.
0: تقريبا.
2: وإحنا من نادي مع الجهات المعنية إنه يا عمي هاي الأنواع أو هذا النمط من النقل غير مغطى تأمينيا، بمعنى أنه في خطر حتى على الغير. يعني أخي عامر اليوم مش مشكلة المركبة نفسها، مشكلة بالضرر اللي بتسببه للغير بأرواح الناس وممتلكات العامة إلى آخره. المركبة اللي تعمل على التطبيقات الذكية غير مغطى تأمينيا.
0: نعم.
2: الفكره انه وثيقه التامين الالزامي اللي هي بتغطي بتغطي المسؤوليه المدنيه للمركبه. كنا بالبدايه احنا لما تشكلت اللجنه لبحث موضوع التطبيقات الذكيه بوزاره النقل حطينا يعني بعض الشروط والمعايير والبوليصه اللي بتغطي هذا النمط من النقل، لكن للاسف لم يؤخذ باي شيء تم اقتراحه من قبلنا.
0: يعني انتم في موجود بوليصه الان، انتم قدمتوها لكن لم يؤخذ في هذه البوليصه؟
2: هذا في حينه اخي عامر.
0: طيب بعدين طيب شو سبب عدم الاخذ فيها بالله يا دكتور؟ يعني مرتفعه؟
2: يعني ابدا، يعني احنا ما بنحدد القسط، قسط التامين الالزامي محدد من قبل الدوله.
0: لا انا ما انا بحكي عن الشامل.
2: لا لا الشامل هلا جايك عليه يا اخي،
0: تفضل كمل.
2: هلا المهم اللي بدي اوصل له الشامل اخي عامر مش مهم بقدر ما مهم الالزامي، لانه الشامل يعني التكميلي بيغطي جسم المركبه نفسها، لكن الاهم انه يحمي يعني
0: يحمل
2: محمي تحمي انت تكون محمي وانا محمي من التطبيقات الذكيه. يعني اليوم اذا لا سمح الله اي سياره سبب لها حادث تطبيقات ذكيه فبيكون في مشكله، لانه هاي السياره يعني مش مؤمنه لغايات التطبيقات الذكيه. هذا اللي بدي اوصله، التامين الالزامي هو الاهم. لما اجى البنك المركزي حكينا مع البنك المركزي قلنا لهم هذا النمط من النقل غير مغطى. فالبنك المركزي تباحث مع هيئه النقل البري ومع الجهات المعنيه فاصدرنا بوليصة التامين تزيد فقط، يعني كان المفروض تصير زي العمومي لانه التطبيقات الذكيه بتمشي بالشارع زيها زي العمومي، لكن الدوله قالت بدنا نراعي هذا النمط من النقل وسياراتهم كلها بالاقساط، زادوا فقط بالسنه كامله 10 دنانير على كل سياره. بمعنى انه السياره الخصوصي مثلا بتامن اليوم ب 90 دينار زاد عليها التطبيقات الذكية 10 دنانير فقط بالسنة. لكن لغاية الآن خاطبنا هيئة النقل البري أكثر من مرة بالكتب إنه خلي نعمل ربط إلكتروني حتى نضمن إنه كل المركبات التطبيقات الذكية تكون مأمنة إلزامي بتطبيقات ذكية، ونضمن إنه أي مركبة ما بترخص إلا تكون حاصلة على وثيقة تأمين. طبعا هذا موجود بنظام، صادر بنظام وقانونا اليوم في مخالفة للنظام اللي صادر، واللي صدر انه ألزم هيئة النقل البري انها ما تعطي تصريح الا بعد حصول المركبة على وثيقة التأمين الزامي تطبيقات تركية، ولغاية الان للأسف لم نتلقى إجابة من هيئة النقل البري على الرغم من المخاطبات والمراسلات.
0: بس دكتور انا بدي اسألك عن التأمين اليوم، التأمين للتطبيقات البوليصة اللي قدمتوها انتم هل هي مرتفعة؟
2: لا لا لا فقط 10 دنانير اخي عامر.
0: الفرق 10 دنانير
2: سنة بالسنة فقط،
0: بس 10 دنانير
2: بس. يعني طبعا هو هذا القسط لا يوازي الخطر ولا يساويه بأي حال من الأحوال، لكن بنك المركزي راعى انه هاي الأنواع من المركبات أقساط
0: صحيح،
2: ويعني شوي الأمور تتعلق بأنه يعني بعض الشباب يلاقي فيها مصدر رزق، لكن ومع ذلك لم يتم الاستجابة من قبل هيئة النقل البري لهذا الموضوع لغاية تاريخه. نأمل أن يكون في هناك استجابة
0: إن شاء الله.
2: الموضوع زي ما حكيت لك أخي عامر يتعلق بتغطية المخاطر المتعلقة بهذا النمط من النقل اللي بتسبب المخاطر للغير، يعني بتسبب المخاطر مش للمركبة نفسها. الآن نيجي على التأمين الشامل.
0: تفضل.
2: التأمين الشامل يجب أن يتم إفصاح قبل التأمين، يفصح سائق المركبة إنه هاي المركبة تعمل وفق التطبيقات الذكية، أو في حال مثلا كان هو مأمن شامل وراح بده يستخدمها بنص التأمين الشامل يستخدمها تطبيقات، لازم يراجع الشركة ويفصح عن هذا الموضوع. إما الشركة اليوم تتفاهم معه وبتقول له بدي أدفعك قسط أعلى، لأنه زي ما بتعرف أخي عامر إنه الخطر تبع التطبيقات الذكية أكثر من خصوصي. يعني اليوم أنت بتروح من بيتك على دوامك وترجع من دوامك على بيتك فقط، هذا خصوصي ما بيكون في مخاطر عالية، لكن اللي بيضل يتحرك بساعات طويلة في النهار فرص الاحتمال حادث لا سمح الله أعلى. فبالتالي يعني اليوم الخطر والقصد بده يكون أعلى شوي، لكن الفكرة يكون في إفصاح من قبل
0: بس
2: المؤمن.
0: دكتور حتى لو كان هناك إفصاح، هل زيادة رقم التأمين الشامل مبالغ فيه رايح يكون ولا كل شركة على هي؟
2: والله هو هذا الشامل زي ما بتعرف أخي عامر هو عقد بين الطرفين، وبالتالي يخضع يعني للتفاوض، وزي ما حكى الأخ ممكن يكون نوع السيارة، ممكن يكون سجل الحوادث عليها إلى آخره، وبالتالي الشامل عقد الشامل متغير من شركة لشركة، وفي شركات بتعطي أقساط جيد وفي شركات
0: حسب الشركات ومش كل السيارات ومش كل السيارات بتأمنوها.
2: لا لا هو اليوم زي ما حكيت لك أنا ما بقدر،
0: لا يعني مش الإلزامي بحكي الشامل، الإلزامي الكل
2: الإلزامي الكل بأمن صحيح. الشامل هاد برجع للشركة، ما بعرف شو الآلية اللي بيشتغلوا عليها، ما بعرف يعني.
0: نها شكرا جزيلا لك دكتور مؤيد.
2: حسب الشخص اللي بيسوق السيارة وحسب حسب نوع السيارة نفسه.
0: شكرا أخوي، شكرا دكتور مؤيد كلوب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين. وخلي منير معنا لأنه معي الأستاذ محمد العبد الله، هو مسؤول ملف التطبيقات الذكية بهيئة نقل. صباح الخير أستاذ محمد.
3: ألو
0: أستاذ محمد، صباح الخير.
3: ألو يسعد صباحك.
0: وصباحك سيد. الله يحييك يا أستاذ محمد. اليوم سائقي سيارات التطبيقات ما عندهم بده يروح يعمل تأمين، ما بيعطوه تأمين التطبيقات
3: صحيح؟
0: ليش؟
3: لا شركات تأمين بشكل عام بيجونا مثلا، أنا من خبر يعني من الواقع اللي بيجيني الكباتن إنه بيجي مثلا اشترى سيارة وبدي أمنها شامل.
0: نعم.
3: نفترض أنه بدي أمنها شامل أصلا بدون تطبيقات. أغلب السيارات مثلا أنواع معينة الغالية أو اللي ما إلها قطع أصلا ما بيرضوا أمنوها، وفي بعض السيارات مش كل الشركات ترضى تأمنها شامل.
0: صحيح
3: صحيح. هلا إحنا كهيئة النقل شغالين على مسودة على أساس نعمل عقد يعني تكميلي للتطبيقات الذكية.
0: الآن كان معي الدكتور مؤيد وقال بأنه قدم لكم بوليص التأمين خاصة بسيارات التطبيقات وما زالت موجودة، يعني لم يعمل فيها.
3: والله إحنا حاليا هي بجوز قيد الدراسة.
0: طيب
3: تمام. وتعرف يعني إحنا التعليمات جديدة والنظام جديد وماشيين على خطى يعني
0: طيب
3: مش سريعة كثير بهذا الموضوع.
0: ممكن تعطينا هيك رؤوس أقلام عن ما تقومون فيه الآن حول تأمين سيارات التطبيقات؟
3: حتى إحنا حاليا بالتعليمات إنها تكون مرخصة ومؤمنة.
0: أسعى مؤمنة تأمين إلزامي قولا واحدا.
3: تأمين إلزامي نعم
0: ماشي، كل السيارات مؤمنة تأمين إلزامي
3: بالضبط. على التأمين الشامل عبين ما نلقى آلية مع شركات التأمين ويأمن السيارات، لأن يعني مثلا لو راح شخص يأمن ما بيرضوا أمنوا له، أو مثلا بيكون الكوست كثير عالي مثلا 1300 1400 1500 دينار على السيارة. فنفس مقدم الخدمة الكابتن يعني مكلف عليه، يعني هو اشترى السيارة وعليه قسط مثلا 400 دينار 300 دينار وبده كمان تأمين مبلغ عالي. واثنين وهو الأهم إذا عمل إذا كان عليه حوادث قبل هيك ما برضو يأمنوا له.
0: طيب
3: فبدنا نشوف آلية نرتب مع التأمين ونطرحها يعني تكون إلزامية أو يكون في حل لموضوع الكبات اللي بيشتغلوا على التطبيقات.
0: طب هاي الآلية راح تطول؟
3: ما أتوقع يعني خلال شهر زمن نشوف شو يعني
0: لأنه أنت عارف إحنا تقريبا 30,000 سيارة هاي المرخص مزبوط؟
3: المرخص 18,300 سيارة.
0: 18,300 سيارة هذا المرخص.
3: نعم.
0: الغير مرخص حدث ولا حرج
3: يعني تقريبا زي نفس الشيء
0: الغير
3: مرخص يعني، بس احنا جارب العمل على ضبطه.
0: أستاذ محمد الغير مرخص 70,000؟
3: لا مو لهالدرجة العدد هذا.
0: لأي درجة؟
3: هلا هو في تطبيقات غير مرخصة اوكي، واحنا جاري العمل على انه ضبطها وضبط الكباتن الغير مرخصين ونحاول نخليهم يركزوا. وفعليا احنا لما فتحنا عدلنا النظام والتعليمات زاد العدد من 13,000 12,000 كابتن
0: ل
3: 18,300 كابتن. تمام. فجاري تصويب الاوضاع. بعدين يعني في جزء من الكباتن للاسف مثلا انه بيشتغل على التطبيق المرخص والغير مرخص.
0: صحيح، رئيس هيئه النقل مره قال بوصلوا ل 70,000.
3: ممكن يكون الفجوه اكبر يعني الرقم كبير، بس هو فعليا من ضمنه كباتن مرخصين. وبعدين عندنا مساله موضوع الكباتن اللي بيشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي جروبات الواتساب.
0: هاي توصيلي وما توصيلي وكله.
3: فهمت علي استاذي؟ فهاي ممكن سيارات اصلا غير مطابقه عمرها يعني فوق اكثر من 10 سنوات.
0: يعني خلال شهر إن شاء الله راح نوصل لمرحلة فيما يخص التأمين السيارات التطبيقات.
3: نعم إن شاء الله. أنا راح أشوف الشؤون القانونية وراح أشوف الإدارة عندي عشان نحاول نحل هذا الموضوع بأسرع وقت.
0: شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمد عبد الله مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة النقل. أخوي منير
3: الله يعطيك العافية.
4: هلا أستاذ
0: أخوي منير، والله أنت اللي تفضلت فيه شيء مهم جدا طلع للأمانة. وعلى هذا الأساس اليوم مقدمة. نوه
1: أنت أكثر من شغلي أستاذي.
0: أنت سمعت الحوار كامل صح أخوي منير؟
1: كيف حبيبي؟
0: سمعت الحوار كامل مزبوط؟
1: كامل.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: تفضل.
1: أنا بس بدي أنوه إنه إحنا عندنا مشكلة بالبرايس أوكي، يعني عندنا مشكلة بالسعر مزبوط، بس إحنا بنقدر نتجاوز هاي المشكلة. وهو بيحكي عن نسبة الناس اللي عندها حوادث، هاي النسبة برضو بتتعالج، يعني كل شيء بالدنيا فيه استثناءات له.
0: صحيح.
1: بس احنا بالعموم انه كي زي ما بأمن شامل اي واحد، زي ما انت أمنت لي شامل، بس انا خصوصي بالإضافة لهيئة النقل العام اوكي، عمالها بتضرنا اكتر من ما بتفيدنا.
0: كيف؟
1: باعتبار الحادث لما بيجي وهو ماخذ مني 450 وماخذ انا مني تراخيص، يعني جنى على اوبر على كذا، عندي 84 دينار تحرير عليهم، هو عماله بضرنا. بقول انا للبنت الاستاذ بالتامين، بقول لها انه انا كيف لك على طول، بمجرد ما احنا بنبعت اسمك لهيئه النقل بيوردوا لنا اسمك انك تشتغل تطبيقات، بتسقط البوليصه. طب انت اخذت مني مصاري استاذي وجاي انت تحاربني ببوليصه وتلغي لي اياها، يعني انت وجودك فقط عشان تلغي لي بوليصتي، يعني يضربوا لك تليفون ويقولوا له منير رقم سيارته كذا تعمل بالتطبيقات، يلا روح هيها ملغي البوليصه. هي شأن اول. الشأن الثاني، يعني هو بيحكي بالسعر وبيحكي بامور يعني ممكن شركه التامين ترفض، ولكن كل السيارات يعني هو بيحكي بالقطع. احنا بالنسبه لي انا هلا لو ما سجلت تطبيقات مثل الشركه التامين الشامل مجبور انه يدفع حق القطع الغالي اللي بقول عنها.
0: اذا امنك مجبور.
1: مجبور عمي. امني شركه دلتا، انا تامين شركه دلتا. اوكي. هل هاي الشركه مش هلا لو انا ضربت حادث كخصوصي اوكي مش هلا بدها تيجي تصلح لي ولا انا غلطان؟
0: صحيح. بتتصلح لك.
1: هلا انا عشان انا على التطبيقات بدها تحكي مع هيئه النقل، هيئه النقل بدها تزودها انه هاي السياره مسجله عندنا سقطت البوليصه. شو هالحكي؟ شو هيئه النقل؟
0: طب شو استفدت انت وانت شو استفدت من الدفع اللي دفعته للتامين؟
1: انا ما كنت عارف، انا قلت لك سيدي انا ما كنت عارف، انا جاي من كندا، انا قمت
0: طيب
1: انا اجيت حتى بقول لك كثير شغلات متطورة علي بالاردن زي كليك وغيره، انا هذا كله ما كنت اعرفه.
0: طيب
1: فابني هو، انا قلت لك من البدايه هو اللي خبرني انه حتى انت مش مأمن.
0: طيب منير بس اقول لك شيء واحد انت اللي فتحته موضوع كثير مهم، لانه اليوم وبتوقع انه في كثير من الاخوان اللي بيشتغلوا على التطبيقات جزء ما بيعرفوا هذه المعلومه. اليوم هو بروح بيأمن.
1: هلا عمي بدي اضيف استاذي شغله اهم من هل. اهم من كل شيء احنا اللي بنخاف منه مش السياره، الله بعوض كل شيء، دائما حياتنا هيك الحمد لله.
0: الحمد لله
1: انه الله بعوضنا ونمشي ونضلنا شغالين.
0: نعم.
1: الجزئيه المهمه يعرفوا الاهالي اخواننا واخواتنا واصحاب يعني اللي عنده اولاد عماله ببعتهم معنا على نادي رياضه، ببعتهم على مدرسه، انه انا هي بدي احكي انه انا ما يطالبني بكل شيء، يعني اذا صار حادث مع ابنه صار شيء مع ابنه ما يحكي معي انا نهائيا، ما يعتبرني اني انا مخالف للقانون اوكي، وبالتالي يلزمني في كل التغطية او افوت السجن. رجاء ان يعرفوا الاهالي ابنائهم واخواتهم واهلهم غير مغطيين مع التطبيقات الذكية، ما يرجع يحكي معي، ما يقول لي انه انت مخالف ويعاملني كاني انا مخالف بالشارع ومستهتر بالقوانين السير، ما بس يحكي معي.
0: بس انا اللي بدي اطرح عليك سؤال، بس سؤال واحد فقط، يعني هل انت مع اللي تقول انه الاهالي يعرفوا بانه التطبيقات ما عندهم تامين، فبالتالي اذا صار لا قدر الله اي شيء فالسائق لا يتحمل المسؤوليه لانه هو مش مامن؟
1: بس
0: بالمقابل هيك ما حدا من التطبيقات راح يشتغل،
1: ولا انا ضامن حد، انا برضو يعني بشغل على بركه الله، كمان انا مش ضامن انا حخسر هذا، وبرضو بده يقول لي انه انت متجاوز، انا غير متجاوز القانون، احنا اللي بتعاقب وبتكلبش وبروح على السجن او بنطلب امور ماليه منه هو اللي مخالف القانون.
0: طيب سؤال لمنير، معلش سؤال، هل كل السيارات بتعاملوا معها بنفس الاليه شركات التامين؟
1: كل شركات التأمين الدنماركية الإسلامية،
0: مجرد ما إنه شيكوا على اسمك وبعثوا لهيئة النقل وعرفوا إنك بالتطبيقات بتنسحب البوليصة منك مباشرة، يعني لا قدر الله أنت بدك، يعني لا قدر الله صار حادث في وفيات بدك تتطبل بالوفيات وبالسيارة وبكل شيء، والتأمين ما بتعرف عليك بشيء
1: ولا شيء،
0: والهيئة النقل هي اللي بتعطيهم أسماء إنه هذا تأمين ولا مش تأمين.
1: أنت عارف وين انت عارف وين ما احنا بدنا نصفي بعدين صح؟
0: وين بدك تصفي؟ واضح يعني
1: بالسجن. وين بدك تصفي؟ مع اني انا ماني مخالف القانون وانا ناشرت حتى حكيت.
0: طيب معلش تسمح لي منير خليني اسالك سؤال معلش العام. بدي اسالك سؤال معلش معلش يا منير. طيب اليوم بدي افترض انه انا عامر الان بدي اروح اشتري سياره كويس وسجلتها بالتطبيقات ورحت امنت تامين شامل ولم افصح ما فصحت انا لشركه تامين انه هاي سياره تطبيقات، هل الشركه هي اللي بتبحث عن اسمي عن طريق هيئه النقل وهيئه النقل بتقول له هذا التطبيقات او لا؟
1: نعم يعني 100%
0: يعني هيئه النقل تشارك شركات
1: نعم.
0: التامين
1: هو بس يجيك الحادث
0: أيوة.
1: بتفتشوا على رقم السياره هيئه النقل بتبعث لهم انه هاي كانت شغاله التطبيقات سقطت عنك البوليصه بغض النظر عن عن الاضرار الماديه او الانسانيه الموجوده.
0: طيب بيرجعوا لك
1: بقول انه استاذنا عم بقول انه احنا في احنا لنا 10 سنين يا اخي لنا 10 سنين هو بقول من 10 سنين من ساعة ما بلشت التطبيقات معقول ما قدرنا نوصل لها. بعدين أنا التكميلي شو بده مني؟ أنا سيارتي غالية أنا ما بقدر أصلحها ممكن تكلف 2000 دينار أنا معي 2000 دينار أستاذي
0: لو معك 2000 دينار ما اشتغلت على التطبيقات.
1: هذا هو خلينا نفترض الكلام مظبوط.
0: طيب سؤال آخر معلش يا منير معلش يا منير معلش سامحني سؤال آخر سؤال آخر الفلوس اللي بتدفعها للتأمين الشامل لما يجوا بدهم يشيلوا عنك البوليسة برجعوا لك إياها ولا بياخذوها؟
1: لا هي قالت لي بنرجع لك يعني ممكن 500 يرجع لك منها 200 ليرة.
0: بينما التأمين الإلزامي بتدفعه والباقي عليه سعرك بسعر غيرك مزبوط؟ بدك تدفع كل شيء.
1: نعم الإلزامي مثلا بخصموا من البوليسة أعتقد أنه التأمين 550 بخصموا له ممكن 200 الإلزامي أو إشي زيه وبرجعوا لك ممكن 300. أنا فكرت أخذ 300 أروح على شركة تانية ما عندي مشكلة. طلعوا نعم. كل الشركات أنا حكيت مع 10 شركات يعني هلا مش موجودة معي الوراء تاركها بالبيت حكيت مع 10 شركات للأسف وكلهم رفضوا تأمين السيارات التطبيقية يعني هيئة النقل العام عملت ضد الكباتن.
0: طيب التاكسي الأصفر التاكسي الأصفر مختلف وضعه في تطبيق في تأمين شامل.
1: ما بعرف أي معلومات عن التاكسي الأصفر أنا زي ما قلت لك.
0: طيب يا منير معقول ولا واحد انتبه لهاي النقطة؟
1: هلا شوف في كندا في أمرين في كندا في أمرين لما أنا اشتغلت بأوبر أول شرط بيعطوه تأمين 8 ساعات عمل لا يتجاوزهم عشان هو ما يتعب.
0: طيب
1: الشرط الثاني أنه أنت عارف أستاذ عامر أنه هاي السيارة برضو بتشتغل خاص يعني تخدها مرتي بخدها ابني
0: صحيح
1: عرفت تشتغل خاص برضو غير معترف بحادث الخاص. فكندا بتقول أنه أنا بفحص على الكشف تبع الرحلات وبلاقي انه عندك انت رحله اذا كانت من ضمن الثمان ساعات احنا
0: بامن لك
1: يعني بتكفل بالحادث كله. اما اذا كان فوق الثمان ساعات هلا هم هاي الاليه حتى مش موجوده تلاقي يعني لو مرتي اخذتها وضربتها قالت لي برضه نفس الشيء هاي سياره عامله قلت لها انت ضيعتي حقي بالخصوصي وانت ضيعتي حقي برضه بالتطبيقات يعني بالجهتين ضيعتي حقي. كندا لا بتراجع الرحلة بتراجع الكشف تعرف انت على اي تطبيقات مسجل بقولوا له مثلا جيني وهذا وهذا بقول له الرحلة كانت من كذا لكذا تل ساعة صار فيها الحادث بالساعة كذا كذا كله مسجل. انا هلا خسرت الخصوصي وخسرت العمومي مش عارف شو بدي اعمل.
0: لا خليك هذا منير هذا الملف يستحق ان انه نفتحه ونوصل احنا واحنا وهيئة النقل والبنك المركزي وشركات التأمين الى كل هذه النقاط. بس معانا محامي قبل ما انهي وخلي منير يسمعه معانا معاذ سميرات حاب يعلق على الموضوع تفضل استاذ معاذ.
4: يعطيك العافية اخ عامر.
0: الله يعافيك يا هلا يا اخوي.
4: سيدي بخصوص بس ما تفضلتم فيه سابقا
0: نعم
4: احنا في القانون الاردني بوليس التأمين بعد نفاذها ما في اي قانون بيسمح بسحبها نهائيا
0: بعد نفاذها
4: اللي بيصير بعد نفاذها يعني بعد ما انه تكون انت عامل بوليس التأمين اما كانت شامل او التأمين الموحد اللي هو التأمين الإلزامي تمام
0: ماشي
4: ما في عندنا قانون بيسمح لشركات التأمين سحب بوليس التأمين. احنا بنعلق اول شيء على نقطة سحب البوليسة مثل ما تفضلت
0: يعني شركة التأمين لا يحق لها سحب البوليسة حتى لو تحققت بانه هذه السيارات تطبيقات
4: طبعاً
0: ماشي
4: لكن القانون الأردني أو فيما يخص نظام التأمين الإلزامي في بعض الحالات اللي نص عليها تسمى في القانون حالات الرجوع على السائق أو المالك. يعني منهم اللي هي حالة إذا كان الشخص يستخدم المركبة الخصوصية لنقل الركاب بدون ترخيص،
0: بس
4: اللي
0: بس
4: هي ما تكون سيارة عمومية.
0: بس معاذ معاذ مش مش مش عدلوا القانون وصار يقولوا إنه شامل بسحبه؟
4: لا يا سيدي لا لا. الرجوع حالة من حالات الرجوع
0: بقانون عقود التأمين، بقانون بقانون نعم. عقود التأمين يا معاذ،
4: نظام التأمين الإلزامي سيدي لغاية اليوم لسه شركات التأمين حالة من حالات الرجوع اللي ما بيغطيها شركة التأمين، هي ما بتغطيها ولكن بتدفعها شركة التأمين إذا كان في إصابات داخل المركبة، وبعدين هي حالة من حالات الرجوع بيرجعوا فيها على السائق والمالك. يعني بمعنى آخر، أنا صار معي حادث لا قدر الله، بشتغل على التطبيقات وفي معي ركاب بالمركبة، في حالة أنه صار معنا حادث وانصاب أحد الركاب اللي موجودين معي في المركبة بيقدروا يرفعوا دعوة طبيعية على شركة التأمين وطالبوا بكل التعويضات. لكن شركة التأمين بعد صدور القرار ودفع المبالغ المالية بالتعويضات يحق لهم بموجب نظام التأمين الرجوع على المالك والسائق إذا تبين أنه المالك قام بنقلهم نقل الركاب مقابل أجر بدون ترخيص. الترخيص هي سيدي اللي عندنا للتطبيقات اللي هي للعمومي، للمركبات العمومي مثل التكاسي المرخصة رسميا. التاكسي المرخص رسمي هو شغلته نقل الركاب.
0: طب والتطبيق نفس الشيء؟ والتطبيق نفس الشيء؟
4: التطبيق التطبيقات المرخصة سيدي فقط لا غير، التأمين فيها شغال، ولكن بعض التطبيقات عندنا بالأردن و90% من التطبيقات عندنا في الأردن غير مرخصة أصلا. فبالتالي
0: لا أنا بحكي عن المرخص الآن، ما بدحكي عن غير المرخص، بدحكي عن المرخص. هل يحق بقانون العقود التأمين
4: المرخصة هو نقل ركاب، هاي شغلته. فبالتالي شركة التأمين ما بحق لها سحب بوليصة التأمين ولا بحق لها الرجوع عليه، لأنه القانون واضح
0: بقانون عقود التأمين. مزبوط هذا بقانون عقود التأمين،
4: بقانون التأمين الإلزامي.
0: أنا ما بحكي
4: نظام التأمين الإلزامي
0: والشامل.
4: الشامل حتى لو الشامل سيدي في فيهم بنود، إذا كانت السائق غير مرخص، بمعنى التطبيق غير مرخص أو نقل الركاب بغير رخصة، يحق لشركة التأمين الرجوع على المالك والسائق. لكن إذا كان تطبيق مرخص وما في عليه أي مشكلة وماخذ كامل الترخيصات الرسمية، ما بحق لشركة التأمين الرجوع، لأنه القانون واضح حكالك إذا كان غير مرخص، غير مرخص لنقل الركاب. هاي حالة. والحالة الثانية الأخ اللي بيحكي فيها في عندنا إشي اسمه صندوق تعويض المتضررين. صندوق تعويض المتضررين هي جهة حكومية، حتى لو السيارة غير مرخصة أو غير مؤمنة.
0: لا ما هو هاي، ما هو أقول لك شيء، ما هو هاي هاي النقطة يا أستاذ معاذ، الآن بتبحث للأمانة، بتبحث موسع، لأنه اليوم لما يطلع علي أخوي منير وسائق تطبيقات بيقول للأردنيين أنا اللي بيطلع معي ما بضمن اني اعوضه بشيء اذا لا قدر الله صار حادث.
4: مش هو اخ عامر، مش هو اللي بيعوض،
0: شركه التامين.
4: الفكرة انه شركه التامين بتعوض،
0: ما هيئه النقل بتقول لك احنا ما في تامين خاص للتطبيقات، وبنهول لشهر بدنا نعمل تامين خاص للتطبيقات. واليوم شركه
4: معك طبعا.
0: طيب اليوم شركه التامين لما طلعت هاي السيارات الخربانه جاك ما بدري شو اسمها، ما نعم. ما كانت تامنها، والسبب نعم. في ذلك بقول لك ما لهاش قطع وقطعها غالية.
4: نعم.
0: طب ما شركة التأمين اليوم كمان إلها الأحقية وهي حرة بدها تأمن لي ولا بتاش تأمن لي، مزبوط؟
4: يا سيدي إذا كان تأمين إلزامي شركة التأمين ما
0: سيدي
4: ترفض
0: التأمين الإلزامي. أنا ما بتحدث عن الإلزامي. نعم. الإلزامي ما هو ضد الغير، أنا ما بحكي عن نعم. ضد الغير. اليوم ضد الغير
4: عامر هو عقد، هو عقد
0: ماشي
4: عقد
0: ماشي
4: في أطراف.
0: ماشي أنا معك عقد في أطراف. نعم. لكن هو بقول لك إذا كانت في تطبيقات تختلف الوضع، وبعثين بوليصة لهيئة النقل الحديث عن هذا الموضوع. نعم. عشان هيك أخوي معاذ ممكن يعني وحتى وقت البرنامج انتهى، خلينا نعم. نتواصل الأسبوع المقبل إن شاء الله الحديث بهذا الموضوع، لأنه والله اللي قاله منير يفتح الباب على التطبيقات، خصوصا بأنه اليوم عندنا أكثر من 70,000 على التطبيقات. بس شكرا لأخونا معاذ سبيرات، شكرا لهذه المداخلة، وشكرا لأخونا منير على فتح هذا الملف اللي يحتاج إلى بحث. أستاذ عمر على الخير والمحبة دائما نلتقي، فإلى حينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: قالت شوف

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث اعترضت ودمرت 18 صاروخا، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 50 واقل نفط خام إيرانية، وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. الداخلية القطرية تتعامل مع حريق على متن سفينة في ميناء الوكرة ولا إصابات. الحرس الثوري الإيراني يحذر من استهداف نواقر نفط في الكويت والبحرين، ويطالب طواقمها بمغادرة سفنهم فورا. إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوما للإغلاق، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى وجهاتها الحدودية.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،

تطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: من كم سنة وأنا
2: ميال ميال
1: وفي حبك أنا
2: مشغول البال.
1: من كم سنة وأنا
2: ميال ميال
1: وفي حبك أنا.
3: سعد صباحكم جميعا.
4: يعني اليوم حلقة استثنائية
3: جدا،
4: تكون حلقة مميزة جدا يا جماعة، بس احنا نرجع فيهم هيك شوي بالتاريخ. مش 2026، احنا اليوم 1980.
3: 1980 عن جد،
4: يعني حتى الاغاني،
3: حتى الاغاني، حتى اللبس، حتى الشكل،
4: حتى كل شيء.
3: كلنا اليوم عملنا اشكالنا زي الايام الثمانينات، بس انت حرف الميم كلها مش طالع، فيطلع معك تبنينات.
4: التبنينات
3: اليوم ايام التبنينات، بدايه ايام التبنينات جميعا.
4: يعني بنحكي لكم صباح الخير من برنامج كيفك ب 1980. واليوم كمان التاريخ مميز 9/9. اوكي، احنا راح نكملها 1980.
3: مش عارفه احكي.
4: يعني صباح مميز يا جماعه، صباح الزمن الجميل، صباح الايام الحلوه، الذكريات الجميله. بدنا كل حدا يشاركنا بهاي الذكريات، من مسلسل، من اغنيه، من سياره، من اي تفاصيل كانت هيك بتشدوا ايام زمان. انا اول ما قرات السكريبت لين حنيت، يعني بحكي ليه احنا ما كنا بهذا الزمن. يعني عن جد والله زعلت انه احنا ما كنا بهذا الزمن.
3: عن جد.
4: بس احنا يعني عم نسترجع الذكريات. امبارح قرانا اشياء من الثمانينات عشان نكون معكم بهذا المود وهذا
3: عشان
4: المجال.
3: عشان ما خربت، يعني أنا من جيل الألفينات.
4: فيسعد صباحكم من 1980.
3: بس بتعرفي شغلة رندا، أول ما لبست منقط وحطيت حمرة، صرت أحكي يا ريت إنه هيك أرجع لأيام زمان، أيام ما كان يلبس. أنا فتحت خزانة ماما الخفية، يعني تعون زمان، كلاتها منقط وألوان، وفي عندها البليزرات اللي كتافهم عراض، وهدول الحزامات العراض كثير، حتى البناطيل الشارلستون كانوا كمان، مش البناطيل الضيقة
4: فعلا.
3: يعني أشياء كانت جدا حلوة. وعن جد هلا اللي عم ممكن بعلق هذا الموضوع، عشان تكونوا عارفين، كل ايام جيل الطيبين وكل ستايلات جيل الطيبين عم ترجع من اول جديد زي ما هي
4: فعلا. اوليتهم المنقط قد ايه طلع ترند باخر فتره، البليزرات الاوفر سايز الواسعه طلعت كمان ترند، الجينز هلا صرت الجينز بعد الجينز. فهو احنا اخذنا الموضوع قد ايه السوشيال ميديا هلا ضارب كله فاتح موضوع جيل الثمانينات وصوره الاي اي بجيل الثمانينات. فاحنا ما حبينا نكون اي اي يا جماعه، احنا حبينا نكون على أرض الواقع ونقلب حلقتنا اليوم ببرنامجنا كيفك بجيل الثمانينات.
3: نسمع معكم أول أغنية قديمة لليوم، لأن اليوم الحلقة خفيفة لطيفة ما رح تكون ثقيلة. يسعد صباحكم.

0: طبعا احنا ما رح نعيش الاجواء هاي لحالنا يا حالنا
1: يا حالنا
0: ما رح نعيش الاجواء هاي لحالنا يا جماعه. جيل الثمانينات بدنا منكم تشاركونا عن طريق واتساب او عن طريق اتصال شو كان مسلسلكم المفضل، شو كان اول اغنيه سجلتها على الكاسيت، شو كانت اول سياره لكم
1: او لاهلكم كمان
0: او لاهلكم، او شو كانت هيك اشياء المفضله كانت عندكم بايام زمان على 0784631
1: على 0784631. فعلا زي ما حكت رندا بدنا نسمع كل هاي الاخبار القديمه، شو كنتوا تلبسوا، كيف كنتوا تطلعوا، مثلا اذا حدا مثلا عجبته وحده بده يتقدم لها كيف بتكون الطريقه، مثلا إذا مثلا دخلتوا على محلات شو أكتر أشياء كنتوا تحبوها، حتى فرق الأسعار بتقدروا تحكوا عنه عن جد. خلينا نسمع منهم كل هاي القصص اللي حتى مش إذا مش قصصكم قصص أهليكم. بس بتعرفي شو الحلو بجيل الطيبين؟ بحس أنه كانوا الجيل البريء أو الجيل الصريح أو الجيل اللي أنت بس تتعرفي على رجل يكون فعلا رجل، المرأة فعلا مرأة، كل حدا هيك عنده وظائف تبعته، كل حدا مشغول بحياته. أوكي هلا أكيد لساته موجود هذا الحكي، ولكن النسبة اختلفت يعني.
0: طبعا النسبة كتير اختلفت معك حق.
1: ف
0: صوتي راح
1: شيك نختصر حرف الميم اليوم نهائيا، يعني حكيتي أربع كلمات فيهم حرف الميم، بعاي حق كيف يعني؟ كيف عرفت إني بعاي حق؟
0: ورا بعض أنا مش حارف ولا من إشي ولا
1: طبعا بي بالبي
0: يعني شوف زمان كان في صوت تشويش صح بالراديو، انا من اليوم غيرت حرف البيم
1: حرف البيم. طب يعني اهم شيء في كلمه لرندا احنا دائما نحكيها، بنضلنا نحكي انا ورندا 100%
0: 100%.
1: ايوه ممتاز، هاي اول مره بفهم معنى كلمه ايوه اللي بتحكوها صراحه. فبحكي لكم انه هذا هو جيل الطيبين. وبمناسبه نحن حكينا عن جيل الطيبين، في شغله ما ذكرناها كمان، انه الاستاذ الرائع المميز الجميل ضياء الربابع، اهلا وسهلا فيك، هيك نورتنا ورجع لنا هيك من اول وجديد، فتحيه كبيره للاستاذ ضياء.
0: فعلا صباحك اشتقنا لك يا ضياء، واشتقنا لهيك اجواءك.
1: صح.
0: وراجع بشكل جديد، هو راجع بالثمانينات بدون ما يعرف ستايلنا.
1: انا عندي فضول اعرف كيف
0: يعني
1: شكله،
0: ما شفته ما شاء الله، يعني حبته لونه لون التمر،
1: لون عملتان.
0: فأهلا وسهلا فيك ضياء، ونورتنا وفقدناك والله.
1: حتى جيل الثمانينات ما كانوا، مش جيل الثمانينات، ممكن السبعينات، كان أغلبهم يسبحوا بالبحر، ممكن ما فيش عندهم إنه أوتيلات وهيك، يعني إحنا ثقافة البحر عنا تقريبا مختفية.
0: مختفية فعلا.
1: عكس مصر مثلا إذا بتلاحظي.
0: مصر هم أهل البحر.
1: مصر فيه بحر أصلا مخيف هذا. جميل. عمرك حضرت الفيديو تبعه؟ مصيبة. يعني بحكي لك إذا هناك ضيعتي ابنك، في فيديو واحد بحكي عادي ضيعتي ابنك بتقدر تاخذي اي واحد، لانه في معبى اولاد صغار.
0: مهم. يعني موضوعنا اليوم فعليا لي مميز وحلو، انا كثير انبسطت فيه، يعني ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على القلب لطيفه. ونرجع نسالهم نفس السؤال اللي هو شو إشي كان يميزك بجيل الثمانينات، مسلسل، اول اغنيه سجلتها، شو الاشياء المفضله كانت عندك بجيل الطيبين على 0784631. فاصل ونكمل معكم
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم ويا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح جيل الطيبين والزمن الجميل. أكيد رجعنا لكم بعد الفاصل، ولكن اليوم عنا ضيفة جدا مميزة ورائعة، ويعني أنا كتير سعيدة أن هاليوم هيك ضيفتي جميلة رح تكون معنا أسيل الخريشة الإعلامية الأردنية المميزة. يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. أخبارك؟ تمام، أنت كيفك؟
1: مبسوطة أنه الصبح اليوم رح أكون معكم هون بقناة عين وإذاعة عين.
0: يا أهلا وسهلا.
1: ومعاك بهذا البرنامج الحلو.
0: يا أهلا وسهلا. طبعا أنا أول ما عرفت، أنا طبعاً بعرفك من زمان جداً، ولكن أول ما عرفت إنه اليوم أنت ضيفتنا فرحت عملت هيك بحبش على الإنستغرام وشفت شو آخر قصصك
1: وعلى جوجل اللي أنتم هلأ الجيل هذا
0: على جوجل وعلى تشات جي بي تي وكل إشي. ما شاء الله معروفة بكل مكان. لكن أنت أولاً أم لأربع أولاد، صحيح؟
1: نعم.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك إياهم. خلينا نبلش من هذا السؤال.
1: أوكي.
0: كيف قادرة توازني ما بين الحياة الأسرية والعائلة وهيك وما بين الإعلام والعمل؟
1: يعني هون نحكي دائما على المرأة الأردنية، إنه كيف فعلا أكثر من إشي بتقدر تحمل هذه المرأة بسلة واحدة وبتقدر توازن وتمشي وتشتغل سواء كانت إعلامية أو غير إعلامية.
0: صحيح.
1: هلأ إحنا بحالتنا لأنه بتعرفي الإعلام بده أكثر تكوني داري بالك على حالك شوي، بتطلعي على الشاشة الناس يشوفوك بشوي نضارتك، بدهم يشوفوا إيش التعب وإيش الأشياء اللي وراء الكواليس كلياتها. فهون كان مش سهل أكيد يعني، وأنا فترة من الفترات يعني أنا جوزت متأخر، مش زي البنات كلياتهم بالبداية العشرينات، لا بعد.
0: أوكي. أوكي.
1: فأنا كان قمة العطاء تاعي للإعلام قبل ما أتجوز.
0: أوكي.
1: بصراحة فهون كنت قادرة إني أوازن. لأنه الإعلام بياخدك أكيد أنت بتشوفي. يعني إحنا كنا زمان لين أنا أقضيها بالتلفزيون، يعني أروح بطل في عندي حياة اجتماعية. صحباتي صار يقولوا لي خلص بطلنا نقول لك طلعات
0: لأنك
1: ما عم تطلعي، دائما عم تعتذري. فبعدين توصل لمرحلة بتصيري بدك توازني. تقولي لا أنا وين، في عندي برضو حياة تانية.
0: صح.
1: وهون بعدين تجوزت وكملت طبعا بالإعلام وإجاني الأولاد، وتقريبا يعني نقول سنتين ونص بيناتهم، فكان صعب. يا حامل يشوفون الناس يا ولد
0: يا بشتغل
1: يا بشتغل. فهون كان يعني مساعدة الأهل، مساعدة زوجي أكيد، بس ما بتلحقي. فقررت فترة من الفترات اللي أنا شوي غبت فيها إنه أنا اشتغلت، عملت بدي، قابلت كتير أشخاص من سواء رؤساء دول ولا فنانين ولا عرفتي ناس تانين من شعبنا اللي منحبه. فهون قلت بدي هلأ أعطي لبيتي.
0: أوكي.
1: يعني فترة بفترات لازم تعطي
0: خلص
1: لبيتك وتختاري.
0: في ناس
1: ما قدرتش إنه أكون بالجهتين.
0: بس أنت في نقطة حكيتيها كتير حلوة، إنه فعلا بالإعلام في كتير مشاعر أنت لازم تخبيها. لو كنت متضايقة، لو كنت زعلانة، خلص بمجرد ما تطلع على التلفزيون على الراديو تطلع مقابلة لازم تطلعي لهم بأحلى وجه، وحتى إنه أنت كتير مبسوطة أمورك تمام.
1: حسيت
0: الموضوع كتير صعب.
1: كتير صعب
0: والله، مو سهل يعني. بتكون أحيانا موجع بالك يعني، خصوصا الحكي. يعني في ناس شغلهم وراء الكمبيوتر ما بيكونوا مضطرين يحكوا دائما، ولكن الإعلامي دائما بيحكي. فبحس هذا الموضوع صعب، ولا شو رأيك؟
1: عشان هيك مش أي شخصية يمكن تزبط كإعلام. يعني بدك فعلا تفصلي، وهي كتير مهمة، لأنه شو ذنبهم الناس؟ أنا كنت دائما أقول أنت داخلة على بهالشاش على كل بيت سواء أردني أو عربي، لأنه إحنا بطلنا بس فقط إنه بالأردن.
0: صحيح.
1: برضو عربيا، فهم فاتحين على هالشاشة أو بدهم يسمعوا مثلا الإذاعة، بدهم يسمعوا ومن صوت الناس اسمعي بتلاحظ.
0: صح.
1: على كل إشي صغير يا ما بتقولوا لي مالك اليوم أنت كنتي
0: صوتك.
1: مال صوتك عاد أنت تكوني مثلا لا ناسي إيش كان مالك. فالناس بتلاحظ وبتركز
0: فعلاً.
1: فبدك تفصلي. وبعدين سبحان الله كنت أحس لما أقعد ورا الشاشة أو مثل ما أنت هلا إذاعة وشاشة
0: ممكن لحالك تفصلي.
1: تفصلي لحالك،
0: تجيكي مشاعر إيجابية،
1: عندك هذا الشغف.
0: صح.
1: فهيك بتمشي فيها.
0: كل واحد لما يشتغل إشي بحبه كمان إشي مختلف يعني.
1: هاي كتير مهم.
0: لما تروحي أنت على شغلك وأنت مش مش مش قادرة تداومي غير لما تروحي أنت بدك تفصلي لما تروحي على شغلك أصلاً.
1: صح.
0: فهذا إشي حلو. بس بما إنه إحنا اليوم هيك عجيل الطيبين وكنا عم نحكي عاملين حلقة أيام زمان كاملة،
1: ترند ولبسك اليوم حبيته وستايل الثمانينات،
0: حطيت لبسك أحمر كمان أيام زمان، هذا أول مرة بحطه من أنا يعني من زمان.
1: كتير حلو
0: حبيبة قلبي. ما إحنا كنا لازم نتفق اليوم مع بعض نلبس نفس اللبسات.
1: أنا حرام أجود قالت لي إن هم هيك عاملين، بس قلت لها أنا عندي اجتماع بعدكم يعني أروح عندهم ورايحة هيك يقولوا شو مالها شو صار
0: بعدك على طول. لا إحنا بقى 26
1: بس كتير حلو.
0: ثانك يو. طب هيك لو إحنا بدنا إياكي هيك تحكي لنا شغلة هيك على التلفزيون التلفزيون على الراديو، نحكي فيها شوي عن جيل الطيبين، نقدم هيك زي كأنه بدنا نقدم برنامج نحكي فيها عن جيل الطيبين، كيف كان زمان، كيف احنا، كيف كنتوا عايشين، كيف كنا عايشين، يعني هاي القصص كيف ممكن هيك
1: تصير. هلا انت بتحكي كإعلام ولا كيف؟ يعني انا هلا كنت من، احنا اكيد مش الثمانينات بالإعلام، انا بمنتصف التسعينات، وكانت فترة كتير حلوة. فترة هلا كنت بارحة، لأن نرجع لموضوع قبل ما نكمل سؤالك، إنه لقيت الناس قدي مبسوط على الترند تاعت الثمانينات،
0: صح؟
1: وهيك يعني كنت بتساءل بيني وبين حالي طب ليه، وصرت أشوف، فلقيت إنه اللي خلاهم إنه يحبوه يرجعوا لموضوع إنه الناس زمان كانت أهدى شوي، الرتم هذا السريع اللي هلأ موجود عندنا أخف، كان حتى مثلا نقول على البرامج، كانوا الكل هم يستنوا البرنامج والضيف اللي بده يطلع، مش انه يلا بحضره بكره، في اعاده بشوف على اليوتيوب، عرفتي كيف، في تسجيل للبرنامج، فكانت العيله تجتمع. كان الكل يقول تاني يوم والله شفنا هذا البرنامج وصار فيه هيك هيك هيك، الكل يحكي بنفس النقطه. فالناس يمكن حبت هذه الترند لأنها رجعتها لهاي الروح، لهاي القصص اللي كانت موجودة اللي هلأ منفتقدها، اللي ماسك إنستغرام واللي ماسك تيك توك، صحيح. واللي بيفوت على البيت يعني بيغيب ساعات، واللي بيجي إيميلات وهو قاعد بيوم عطلته بس عشان إنه يكمل شغله. فهي موضوع إنه الرتم كان أبطأ، الاجتماعات كانت أكثر بين الناس، فالناس حبتها. هلأ كإعلام أكيد أول ما بلشنا يعني كانت المعلومة مش كتير سهل إنه نوصلها زي هلأ، يعني هلأ وأنا قاعدة معك أو أنت سألتيني سؤال بتقدر تطلعي شو أنا يمكن بدك ترجع تسأليني، والآي آي وكلياته يساعدك. إحنا كانت المعلومة أصعب لحتى نوصلها، بس هلأ بهذا الزمن صارت إنه تعرفي كيف بدك تفرغي المعلومة، يعني إيش المعلومة اللي تصدقيها،
0: صح؟
1: يعني مزبوط أسهل، بس برضو في صعوبة تانية، مين تاخدي أي معلومة تاخدي، وهل هي صح أو لا. بديش أقدر أقول وقتنا نحس إنه إحنا إنه زمان،
0: لا فيش بالضبط،
1: لكن إنه كنا نتعب
0: عشان المعلومة.
1: نحكي مع الضيف في مرات، إذا هو الضيف الرئيسي اللي مثلا الحلقة كلها نزوره قبل، نزوره ونحضر ونروح عنده، هذا بيعطيكي يعني معرفة أكتر وتركيز أكتر، وبالحلقة أنت بتكوني متمكنة أكتر،
0: صحيح.
1: وخاصة إحنا مثلا أكتريتنا كنا نعد، إحنا يعني يكون في معدين في بعض الأحيان، بس أنا بحكي عن حالي، في أكتريت برامجي في معدين مساعدين، لكن أنا كنت المعدة الرئيسية. كنا الأرشيف، جرايد ترجعي، عرفتي هاي الأشياء،
0: صح.
1: اللي تسألي ناس مثلا عنه، خاصة إذا هو ضيف بدك تعرفي عنه أشياء أكتر، من الحوالي، من عائلته، من شغله، فكانت علينا متعبة أكتر.
0: يعني أنت هلأ شرحتي لي بصراحة، لما أتخيل الموضوع قد ما هو صعب قد ما هو حلو، أنه بمجرد فكرة أنه حدا عم بدور على شغلة، هذا لحالة بتحرك الإرادة عنده، أنا بدي الشغلة الصعبة بتخلي عندك دائما متعب الشغلة غير الشغلة السهلة، بس فكرة أنه بس بدك ضيف لازم تعرفي الحواليه ولازم تزوريه وكنت تعدي لحالك، هذا بعتبره فعلا الإعلام الواقعي والإعلام الصحيح، على عكس الأشياء اللي عم نشوفها هلأ. يعني احنا ما في داعي نقارن ما بين الإعلام الآن وإعلام زمان، لأن أتوقع
1: كلنا عارفه
0: الأمور واضحة، يعني هذا تقريباً. السؤال دائما بنسأله ودائما الأمور واضحة، صح. بس أنا بدي أسألك على نظرة الناس للإعلام زمان ونظرة الناس للإعلام هلأ، ومش كإعلام كرجل، الإعلامية كمرأة كيف كانت وكيف صارت؟
1: هلأ أنا دخلت ودخلت مباشرة، وكان في طبعا إعلاميات قبلي
0: أوكي.
1: ومعروفين وأسماء معروفة، بس أول ما دخلت على الفضائية الأردنية كان أوكي. بداية الساتلايت والفضائيات إذا بتتذكري هذا الحكي، وإحنا الفضائية الأردنية كانت من الفضائيات المتابعة، يعني متابعة كتير من خارج الأردن طبعا. الناس اللي بالأردن ما كان الكل عنده الساتلايت إنه يقدروا يشوفوا، في بعض منهم، أنا هذا اللي شجعني، كنت ما بدي إنه هون يشوفوني، مستحية أول، عارفتي إنه بعرف كتير ناس،
0: بس الطبقة البرجوازية عندهم ساتلايت، كان
1: يعني إنه تقريبا نقول الناس بلشت شوي شوي، فأقول مش مشكلة. ودخلتي كانت أنا على الإعلام، ما كانت إنه أنا يعني عندي هذا الشغف، أنا اكتشفت الشغف بعد ما بلشت إعلام
0: أوكي.
1: فاكتشفت أنه والله أنا بحب هذا الإشي، بحب أني أعرف قصص، أساعد الناس، عندي والله صوت، بعدين عرفت من التلفزيون أنه صوت مقبول، أنه كتير مهم قصة الصوت، يعني صحيح. عرفتي، وبعدين طبعا إحنا كنا نتدرب، دربونا أوكي. إحنا هلأ اللي منشوفه يعني ما في كله بيطلع للهواء
0: على طول،
1: حتى بطل في التلفزيونات وإذاعة
0: أبدا.
1: على السوشيال ميديا، وكل واحد صار
0: صحيح.
1: هو يعني إعلامي بيحكي. بس لا، لازم نفرق هون، يعني ما بيصير إنه أي حدا يطلع ويصير له منصة معناته هو إعلامي، لا
0: صحيح.
1: لازم يكون في فرق بينها. فبلش بالفضائية الأردنية، ولقيت في الحمد لله يعني من الناس اللي سواء هون أو برا في يعني رضا، في قبول.
0: أوكي.
1: وهذا الإشي شجع، وبلشنا شوي شوي نغير. يعني أنا كنت مثلا أطلع أشوف برامج الأجنبية شو بيعملوا، خاصة مثلا كانوا دايما التلفزيونات الإيطالي،
0: صح.
1: كان عندهم هيك هاي الألوان الحلوة الحركات. كان زمان إنه الضيف يضلوا قاعد والمذيعة تبلش وتنهي البرنامج قاعدة. بلشت صرت أقول لهم تعالوا، عم بشوف إنه بيوقفوا بيدخلوا أولها المذيعة وهي بتدخل، انه لا بعدين تشجعوا.
0: يعني انت تعطي افكار، وكان تعليم ذاتي بعديها، كان في تدريب.
1: هذا اللي كنت هيك داخلي بالاشياء.
0: طب كثير حلو، لانه
1: انا طبيعتي هيك، يعني انه اذا بدي اعمل شيء من الالف للياء بحب اني اتدخل فيه.
0: صح.
1: بس المرات يمكن بزعل الحوالي او المخرج، بس حسب علاقتك مع الحواليك.
0: هم دائما الناس احيانا بتزعل من الشخص اللي عنده وعي زياده وعنده ثقافه زياده، او الشخص اللي دائما بيفرض رايه، لانه متعودين انه اغلب خصوصا السيدات بما يخص مجال السيدات بيكونوا حين او بخجلوا يعطي رايهم.
1: صح.
0: فلما يشوفوا انه في مرأة عم تعطي رايها بحسوا الموضوع مستغرب. صحيح.
1: صحيح.
0: بس انا يعني كثير بحب ان انت كنت شخص شجاع، برغم انه ممكن الاعلام بالتسعينات، بدنا نحكي ما قبل 15 سنه 20 سنه، كان موضوع مختلف، انه
1: مش
0: كان
1: أي حدا.
0: مش اي حدا ممكن يكون اعلامي، مش اي حدا بيقدر يوصل صوته. بس حتى الاهل كانوا نفس الشيء، كان عندهم تشجيع للموضوع.
1: هلا انا هذا اللي بدي احكيه، والناس كانوا بيستغربوا. انا والدي طبعا بالجيش طول عمره، واحنا يعني في بيت تعودنا على موضوع الجيش والاردن والوطن وحب الملك وكل هالامور. والدي بحب الاعلام، وهو من الناس اللي شجعوني، وهو اللي ضل وراي اصلا انه لا ادخلي وجربي. يعني انا لما رحت وقابلت اولها وقالوا لي تعالي بدنا نعمل لك تيست، ما كنت بدي،
0: بس
1: انه انا ما بدي.
0: شجعك.
1: هو اللي شجعني واصر.
0: أوكي.
1: والحمد لله، يعني انا بقول سبحان الله، في ناس دائما ربنا ببعثها بترسم طريقك.
0: صح صح.
1: وهذا اللي صار.
0: دعم الاهل كتير بيفرق.
1: يعني مزبوط، احنا من الخريشة، بني صخر، من العشائر، لكن هذا ما منع، بما انه انا عم بطلع قاعدة بطريقة كلياتها مرتبة، عم بحاول بكل احترام.
0: صحيح.
1: اكيد وكلام.
0: صحيح.
1: ولبس، وهذا اشي كتير مهم، يعني انك انت ما بتقدر تلبسي كل إشي، بتلبسي يمكن برا على التلفزيون
0: أو
1: على، يعني الناس
0: أكيد.
1: شايفينك بتكوني باحتشام طالعة، يعني الناس دائما بيفكروا إنه إحنا عمان فقط. لا، الأردن محافظات.
0: صحيح.
1: وبدك تراعي أنت إنه الناس كلها
0: محافظة.
1: عم بتشوفك وحكيك، وحتى المواضيع اللي لأنه بنحكي إحنا كنا تلفزيون أردني، يعني مواضيع بدك تحكيها، ما بدك بس تركزي على العاصمة المدينة، لا في ناس تانيين في عندهم أفكار مختلفة، عادات مختلفة، فبدك تنوعي بسواء المواضيع أو الناس.
0: صحيح. حتى فئة زي ما حكيت العاصمة المدينة، أنا بعتبرها فئة قليلة. يعني إحنا فئة الناس اللي بتحب المواضيع الطبيعية والواقعية، اللي بعيدة عن القصص مثلا الغير واقعية اللي بنسمعها على السوشيال ميديا، هم نسبة جدا أكبر، خصوصا عندنا بالأردن. بس كمان ذكرت نقطة كتير حلوة بما يخص الاحتشام والاحترام، إنه كان فعلا الإعلامي دائما بحافظ على شكله، محافظ على هيبته، لبسه دائما مستر وحلو، على عكس ما بنشوفه اليوم. انه ممكن احنا ما بنعمم، ولكن الاغلب بشوف انه انا كل ما كان لبسي ممكن مش ولا بد ولا مش احسن اشي بكون افضل، وهذا اشي، هذا اشي مختلف. انا كثير مبسوطه معك اليوم، وانا كثير لسه في عندي اسئله، كيف شعورك وكيف بلشتي وكيف، بس الوقت ما يعني ما عم بحالفنا. بس هيك حابه اسالك عن مشاعرك، لانه اكيد في طلاب وفي كثير طالبات هلا عم بخلصوا جامعه وكثير عندهم تخوف من هذا الموضوع، لانه مجال مش سهل. بس كيف كان هيك شعورك باول مره بلشتي فيها؟
1: هلا بكل مرة بتطلعي على الهواء إلا ما يكون في هذا التوتر الموجود عندك.
0: صحيح.
1: وهذا التوتر لازم يكون، لأنه بتعرفي إذا فقدتي معناتك أنت مش سائلة ومش حاطة حدود بينك وبين المستمع أو بين المشاهد. التوتر مع بس الفترة والخبرة يعني بتصفي، أنت ما عم بتفرجي قدام الناس، هو موجود.
0: صحيح.
1: لكن انت بصرت تتحكمي فيه اكثر وصارت الثقه موجوده.
0: التوتر طبيعي.
1: التوتر طبيعي ولازم.
0: أوكي.
1: يكون موجود. يعني انا لما بتذكر مثلا قابلت رؤساء دول يعني فوتتهم جيتهم انه اقول لا اسير بدك تكوني هاديه بدك تعرف كيف تحكي معهم. عرفتي هي اول ثانيه اللي بتبين يا انت مرتبكه يا صوتك مرتبك.
0: كيف بتكون علامات التوتر عن جد زي ما كنت عم تحكي لي هلا؟
1: هلا اكيد الصوت اللي بنهز اوكي. هلا مرات احنا لما بيجي حتى ضيف مرات كيف بنعرف؟ بيكون ماسك ورقه وبتصفي ايده بترج، عشان كتير مهم انك انت تهدي الضيف، يعني نجاح ضيفك من نجاحك انت. فهاي الاشياء اللي تعلمناها زمان واللي لساتنا للان، يعني انا مزبوط هلا ما عندي إشي بالتلفزيون لكن انا لساتني بعمل مؤتمرات بعمل تدريب برضو كيف التواصل الاجتماعي، لغه الجسد، كيف تحكي. الواحد من الخبره اللي اخذها لازم هلا يستثمر ويعلم غيره ويعطي غيره.
0: يعني كمان في عندك تدريب على لغه الجسد
1: طبعا،
0: والكلام. كل الخبره موجوده جنبي يا جماعه
1: يا حبيبتي
0: من اي تو زد. شكرا كثير لك اليوم.
1: شكرا لكم
0: وشكرا لحضورك وشكرا لوجودك ولكلماتك الحلوه. ممكن الوقت ما اسعفنا ولكن انا عندي كثير اسئله، بس اكيد في حلقه هيك جاي بنحكي فيها
1: اكيد مرتب مره ثانيه. وشكرا لكم للاذاعه ولكل اللي عم بسمعونا.
0: يا اهلا وسهلا،
1: يعطيك العافيه.
0: صباحك.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر، ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن. ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
7: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
8: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
9: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30 إل أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني ضياء احنا اتفقنا بدنا اغاني زمان.
1: هاي بعد زمان اذنك يعني بعد اذنك
0: ما بعرف اذا هاي زمان جميل.
1: في اغنية وحلاوتك وغلاوتك
0: هاي قديمة ضياء
1: بحس كان تسريحة شعره غير. هلا قولي عمرو دياب هو مبدئيا ما بيكبر يعني بسم الله ما شاء الله بس اغنية مميزة
0: اغنية من زمان حلوة هي فضل شاكر.
1: انا بحكي عمرو دياب باغنية حلاوتك لا انا بحكي
0: يعني اغنية تانية
1: بليز لطفاً
0: لطفاً
1: يا جماعة هيك خلينا ناخد بلش ناخد اتصالاتكم جميعا على كيف كنتوا زمان احكوا لنا يلا قصصكم ناخد اتصال اول.
0: صباح الخير يا صباح النور
2: كيف الحال ان شاء الله مو كده
0: تمام الحمد لله
2: ابو عون
0: يا اهلا يا ابو عون
2: هلي
0: يعني اليوم المايك معك بدك تحكي لنا شو الاشياء اللي كانت مفضلة عندك بجيل الثمانينات
1: قصدها مفضلة مش مفضلة عشان تفهم علينا
2: اول شيء تعرف ليش اسمه جيل الطيبين تبع الثمانينات
0: ايوه
2: ليش اسمه جيل الطيبين
1: ليش
0: ليه
2: لانه عاشر القدام وعاشر الحديثين
1: ايوه
2: اخذ من القديم وحاول يتطور مع الجديد
0: يا سلام
1: شو هالازمة
0: ما في زيهم هذول الجيل فعليا
2: والله هذا الجيل اللي احلى جيل.
0: طب احكي لي شو كان ايش المفضل عندك شو كان مسلسلك المفضل
2: رسوم متحركه نيل اللعب الشوارع هذا كان احلى شيء عندنا لما امك تطلعك الله يرحمها كانت تطلعنا بعد صلاه العصر تقول لك اذان المغرب اذا قال الله اكبر ما كنتش عندي
0: يا ويلك
2: يا ويلك فعلا يا ويلك
1: هلا بيطلع بعد اذان المغرب الاطفال
0: فعليا طب ابو عون كان عندكم اتاري
2: تاخر بعد المغرب ونوكل الكتله بس عادي كتله على فرح على
0: انبساط احكي لي كان عندكم اتاري
2: بالاخير جبناه ب 99
1: هذا قبل ما انولد بسنتين يعني
2: طلع على اتاري وطلع على ستلايت جبناه والله ب 1000 وشوي طب ما بدري ايش بلشنا اول باول وكان في كمبيوتر او طلعت وصخر
0: اللي كان عنده ستلايت بالحاره ابو زيد خاله
2: ايه هذا الطبق المخملي
1: كنت عم بحكي لسه قبل شوي بهذا الموضوع. طب ابو عون بالنسبه لهيك الزواج هيك حفلات الاعراس زمان كيف كانت
2: تجنن كانت عباره عن اسبوع كامل يوم شهر والحفله وفرقه وزفت عريس
1: اسبوع كامل
2: اسبوع والجمعه غدا او عشاء والعروس محطوطه على طاوله وراء سجاده حمراء مين ما تسأل من جيل الثمانينات عارفها
1: سجادة حمرة صح؟
0: كان يسموه لوج قاعدة على اللوج
2: أيوة اللوج
1: وكلهم كانوا يعملوا نفس التسريحة هيك شعرهم كله يكون منفوخ وفيه ورد
2: وفي وردة هاي للصناعين
1: أيوة
2: تقيع حسابها يضي مكبرها
1: بتكون أكبر من رأسها
2: أكبر منها
1: طب حركات الكيك كنتوا تعملوها؟
2: لا لا لا لا أنا بعد تجوزت على الحديث
1: أنت تجوزت على الحديث صح
2: أنا وأخوي مع بعض تجوزنا أبويا على النظام القديم لا كيف ولا غيره دبر حالك
0: مع بعض تجوزوا بنفس اليوم
2: والله
1: طب
0: يعني جد ابو عم نشكرك على هذا الذكريات الحلوه اعطيتنا اياها يعني عن جد جميله ورجعتنا هيك خلانا نعيش مع هذا الجيل قد ايه كان طيب فعليا جيل الطيبين
1: طب ايش كانت اغنيته حاب اعرف شو كانت اغنيته القديمه هيك اغنيه كنت تحبها زمان ايام زمان
2: خالد عبد الرحمن تذكار
1: ايوه يلا الله يذكرك بالخير استاذ ابو عون يعطيك الف عافيه
0: صباحك

0: بدنا نطلع هلا يا جماعه هيك فاصل صغير نرجع لكم بعد الفاصل. رح نقرا كل مسجات طبعا, وصلتنا كثير مسجات على الواتساب على نفس الموضوع. كيف كانت الحياه زمان؟ كيف كانت الاجواء؟ كيف كانت عادتكم, لمتكم, طلعاتكم, سياراتكم, سهراتكم, كل شيء, كل هاي القصص هيك حابه اسمعها منكم. حاكم علينا شوي عم نتاخر على الاتصالات, ولكن خلص هلا بعد الفاصل مركزه معكم على الاخر.
1: رجع ذكريهم بالرقم, شو رايك؟
0: 07846 3 وحدات.
2: برنامج كيفك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث اعترضت ودمرت 18 صاروخا فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 50 نواقل نفط خام إيرانية، وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. الداخلية القطرية تتعامل مع حريق على متن سفينة في ميناء الوكرة ولا إصابات. الحرس الثوري الإيراني يحذر من استهداف نواقل نفط في الكويت والبحرين، ويطالب طواقمها بمغادرة سفنهم فورا. إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوما للإغلاق، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى وجهاتها الحدودية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها مش كل القصص بتنقال تحت الضوء في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر

0: خير نقصتيني
1: يا مرحبتين
0: نقصتيني
1: مرحبتين مش مرحبا
0: مرحبتين مرحب بيكم جميعا.
1: طيب يا جماعه والله شكله في كتير ناس عندهم ذكريات في جيل التبريدات.
0: طيب يلا خلينا نسمعها.
1: صوت كتير عندنا مش عم بقدر هيك
0: ادخل وبنقول صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: سعد صباحك.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك؟
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. أنا حاسة الموضوع كله تلخيصه عندك، فأنا اليوم تركيت لك المايك، احكي اللي بدك. يا
2: كيفك أستاذ بيم؟
0: يا هلا يا علي.
2: كيفك أستاذ مسند؟
1: يا أهلا يا علي، كيف حالك؟
2: الله يحفظك. أستاذ ضياء كيف حالك؟ شو أخبارك؟ مبارك للزواج.
0: الله يبارك فيك يا رب. هاي مني يعني ضياء حكالك ياها، فهمت كيف؟
2: الحمد لله.
0: حكينا يعني.
2: بالنسبة لموضوع الحلقة ست الكريمة. عن الماضي ولا كيف النظام هو؟
0: يعني كيف كانت مثلا يعني فعالياتك زمان وانت صغير؟ شو كنت تعمل؟ شو كنت تحب؟ شو بتحس الفرق بين طفولتك انت مثلا وهلأ مثلا أولادك؟ يعني احكي لنا هاي القصص.
2: أكثر شيء بالزمانات بقيت أحب الأعراس.
0: الأعراس؟ آه، شرح لنا.
2: بقيت أروح من العرس من السهرة الساعة 3 الفجر.
0: الله أكبر.
2: يلاقيني والدي بالطريق. يكون متأخر يلاقيني بالطريق.
0: أيوة.
2: مرة شو سوى بي؟
0: شو سوى بي؟
2: خلاني طالع على الدرج ويرمي الحذاء تاعه علي. وصفيت له، بس رمى الحذاء طملت راسي، حسيت عليه. طملت راسي وين يطب الشباك ويكسر الشباك، كله واقع على الارض، الشباك كله
0: يطلع علينا.
1: كل هذا عشانك روحت على 3 الفجر؟
0: هو يعني مروح متاخر كثير. شو 3 الفجر؟
2: الساعه 3 الفجر.
0: مصيبه صراحه.
2: هاي كنا نطلع سهره، وكنا نطلع مثلا رحله احنا واصحاب لينا، اصدقاء لينا، اصدقاء لوالدي. مثلا هذا صاحب ابويا، يكون ابوي كان ابوي يكون يشوي ماشي، يقعد هو بجنب الجانون. الجانون الشوي. يقعد يوكل اخر شيء ابوي يقول له بعدين ما اعرفك ايش تخلص.
0: هم كل اللي بعده جنب الكانون بيخلصوا لنا الاكل، وبالاخر بيجوا على الطاوله بيحكي والله ما لي نفس اكل، اللي بيطبخ بحبش ياكل، واللي بيشوي بحبش ياكل.
2: ايوه.
0: بعدين مع هالقصه
2: يعني والله كانت جميلة. ايام حلوه. طبعا انا مواليد 82.
0: يا اهلا وسهلا فيك.
2: انا مواليد الثمانينات، ويعني الايام الماضيه احسن من الايام الحاضر بكثير. طبعاً. يعني كمواليد الثمانينات يعني كانوا على راحتهم حتى بالوقت الحاضر. حسب الوقت الحاضر يعني كيف بقول لك، صرنا ندقق على الاطفال، لا تطلعش بالوقت هذا ولا تطلعش بالوقت هذا. نبدا نخوفهم مثلا، والله بصير في خطف او
0: كانوا يخافوا وقتها، بس هلا بطل حد يخاف. والله يا علي
2: والله الصغار
1: كان في عوامل يخوفوهم لين.
2: والله بطل يخاف.
1: في ابو رجل مسلوخه، صح يا علي؟ كان يخوفوكم ابو رجل مسلوخه.
2: ابو شاكوش
0: ايه علينا.
2: ابو شاكوش، ابو مسمار، ومن عارف مين، ابو شوال.
0: هلا شرطه الاطفال
1: على الفاضي. هلا شرطه الاطفال.
0: المشكله صاروا هم يرنوا على شرطه الاطفال لاهليهم.
2: بدي اقدمكم غالبي بسيطه من اخوي وحبيب قلبي الاستاذ ضياء الربابعة. بحب منه اغنيه بهديها لزوجتي.
1: تفضل.
2: اللي هي اغنيه كاظم الساهر، ابحث عنك بكل شجون يا سيدتي كالمجنون.
0: الله
1: يا ضياء. هو ببحث عن علي، ببحث عنها من الحلقه الماضيه، اليوم تحط له اياها لو سمحت.
2: الله يحفظك ويرزقك.
1: هلا خليه يبحث عن الاغنيه ويلاقيها ويحط لك اياها يا علي، ولا يهمك. صباح الصباح.
2: شو اخبار سندوشات الحواري؟
1: لا هلا انتقل لسندوشاتي.
0: سعد صباحك يا علي.
1: صباحك.
2: الله يعطيك العافيه. السلام عليكم.
1: يعني بسرعه يا ضياء ابحث عنها.
0: هو ببحث عنها يعني مش من الحلقة الماضية، صار له شهر ببحث عنها. بس ترونا يعني
1: هو ببحث عنها من أول ما بلش ترونا معنا بالبرنامج. ترونا مخليه يبحث.
0: الله يديم المحبة بينكم يا رب.
1: بحب هيك الواحد يشتغل على حاله.
0: طبعا أكيد هو بحب يعجب على الناس. نسمع بس أبحث عنك، نفسي أعرف شو ببحث.
1: هي الأغنية بحث عنها. يلا

0: كمان اتصال عن جد هاي اغنيه جدا جميله
1: كثير حلوه عن جد.
0: وكاظم الساهر هو شخص مبدع
1: يعني كل اغاني حلوه
0: وبحسه واكب الجيلين, واكب الجيل الطيبين واكب الجيل
1: فعلاً
0: الجديد
1: فعلاً.
0: واكب الجيل القديم
1: باي حق كل الاجيال بتحب باي
0: حق باي حق يا جماعه.
1: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير,
0: بتاكد بدك تاخذ
2: صباح النور.
1: كيفك يا عدي؟
2: الحمد لله, كيفك يا رام؟
1: تمام الحمد لله, كيف امورك؟
2: اي والله عرفتك.
1: عرفتني والله.
0: نهار في الباص صح؟
2: والله زبطت.
1: عدي سمعتنا اليوم ولا عطول تواصلت معنا بدون ما تسمعنا؟
2: انا يعني من الصبح برن برن برن ما حداش برد.
1: احنا حقك علينا
2: والله. بتقول لي اجت مكتب بتقول لي مفاجئين لك اليوم, خلاص فنش عليهم.
1: لا والله بس احنا كنا واقفين الاتصالات لحد ما كان في عنا ضيفه, وبعد الضيفه فتحنا باب الاتصالات.
2: بعدها اسمع بعدها بدك تضحكي كمان. لما ردت علي جود بتقول لي احنا بدنا جيل الثمانينات, قلت انا جيل 91, صارت تضحك مرتي.
0: انت جيل 91؟
1: بس لك ذكريات اكيد بهذاك الجيل. احكي لي شو كان مسلسلك المفضل يا عدي؟
2: والله كان مسلسل المفضل
0: المسلسلات
2: البدوية.
1: شو هو؟
2: مسلسلات البدوية.
1: البدوية
0: حلو, حلوين مسلسلات بدوية كانت.
1: طيب شو كانت أغنيتك المفضلة بهذاك الجيل؟
0: مين حبيبي أنا؟
1: إيش هو؟
2: أغنية وائل فوري من حبيبي أنا.
1: من حبيبي أنا.
0: طب ردت عليك وقالت ولا ما ردت؟
1: لا ما قالت.
0: أيوة. بدك تحكي مين حبيبي أنا اللي تزوجت؟
2: وكانت كمان في دعاية لبسكوت التوتو.
1: توتو. آه بعرفها التوتو.
0: والله ما لحقت.
2: فكانت كل ما تيجي, هذا كلام أمي أنا ما كنتش يعني واعي. فكانت كل ما تيجي على التلفزيون إنه كنت أرقص عليها.
0: التوتو. إحنا هلا بنرقص على النانو. مختلف. طب يا عدي.
1: طيب حط لك اياها كمان
0: قبل ما ترد علينا وتقول هل
2: بتش...
0: لا هاي من حبيبي انا, بس هو خلص لقى حبيبه
2: بعديها بعديها لمرتي.
0: الله يخلي لك اياها يا رب. خلينا نسمع مع بعض الاغنيه.
1: سعد صباح.

0: حلو فعلا اغاني زمان كانت مميزه لين.
1: والله اغاني زمان كانت جد مميزه.
0: يعني ليلى عم بتتنمر علي يا جماعه ولا بدي
1: لا انا كثير حبيت الموضوع عن جد يعني ان شاء الله الله يديم عليك الصحه
0: يعني أمين.
1: بس كل ما يصح لك تحكي بدا حرف الميم باء انا موافقه صراحه يعني الموضوع جد بسلي
0: بسلي. طب خلينا ناخذ اتصال ونسال اذا الموضوع بسلي او لا. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟
2: هلا والله.
0: عرفني باسمك.
2: محمود حصان.
0: يا اهلا يا محمود.
2: ست طبعا احنا سبعينات ونعمل بحالنا
0: يعني السبعينات
1: خارج المجموعه
0: كثير مميزين. عاشوا سبعينات وثمانينات يعني عندك ذكريات كثير.
2: نتغلب ونقعد بالمضافات.
1: طب استاذ محمود احكي لنا بما انه انت جيل السبعينات هلا اوكي يعني انت واكبت كل الاجيال ما شاء الله فاحكي لنا هيك ايش بحكم انك قديم كمان احكي لنا هيك ايش الاشياء هيك الجميله اللي كانت موجوده زمان حسيتها هلا احنا عم نفقدها مش موجوده.
2: مثلا كان لما يطلع مسلسل كاساندرا
0: حضر
2: تجول حضر تجول
1: كاساندرا سمعت عنها اوكي عمره كان عبالك تجوز واحدة شبه كاساندرا
2: هاي ما عندك تلاقيها
0: ابحث عنها
2: إلا الصور
1: أعمل زي علي وابحث عنها مش مشكلة
2: لما كان تطلع كلوديا تنطرني على غلطة شهور انت هاي يعني نعمل حفلة
1: هذا ماضي مليء بالسيدات كاساندرا ومين كمان
2: بعد الطهابة قبل الطيبات
1: بعد طلعت هاي طيب وهبي
0: هذا مش جيل الطيبات جيل السيدات هذا
1: حلوة أوكي
2: يعني لما تمية وتوفيق تطلع على التلفزيون أبوي الله يرحمه ممنوع حد يطلع من قدام التلفزيون يمرض.
1: طيب كمل لنا البطاك
0: يعني تتابع الأحداث
2: ما سمعت
1: بقول لك كمل لنا الأحداث بعدين مين طلع؟
2: طيب طمطم مسلسل كرتون طمطم هذا حدا لحقه؟
1: أنا والله ما لحقته أنا لحقت فتيات القرى
2: صراحة عليك نص عمرك شوفيه على اليوتيوب
0: لازم نرجع على اليوتيوب
2: هذا أقدم من عدنا ولينا بيدي.
0: طب محمود شو كان مسلسلك المفضل بوقتها؟
2: حكيت لك كاساندرا
0: هو لحاله
2: مسلسل بدوي كان اسمه هبوب الريح انسي
1: طب هلا بدي اسالك سؤال بالنسبه لهيك للزواج ايام زمان بتحس موضوع الزواج كان زمان اسهل من هلا ولا لا
2: بكثير
1: ليش
2: امك تروح تنقد امك تقرر خلص
1: وبتتجوز و
0: سمعت الكلمه
2: الموضوع انتهى مريح لك خلص انتهى الموضوع
0: محمود بس انت لازم توضح لين شو يعني امي تروح تنقد هي ما استوعبت
1: انا سمعتها تقعد صراحه
0: تنقد
2: لا هي ايش لا تيجي عليك تحكي لك شعرها طويل وجريها لف
1: غيرها بلونه صلي على النبي استاذ محمود صلي على النبي
0: انا صف اللولو
2: يا استاذ صباح
1: وبلش من الساعه الرجلي
0: استاذ صباحك محمود
1: شكرا لك
0: شكرا على الذكريات الحلوه هاي عن جد شكرا
1: كيف تعرفي
0: جيبي كيف سيدات ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. اهلا يا ابو حمدان.
1: ابو حمدان.
2: صباح الخير.
1: وينك يا ابو حمدان؟ تعرف ابو حمدان؟
0: اي بعرفه طبعا. انا هي يعني. تعريف طبعا.
2: صباح الورد
0: كيف؟ الورد يا اهلا.
2: صباح الخير اليوم صباح الخير يا
1: هلا ابو حمدان. ابو حمدان تعرف كاساندرا؟
2: والله هو اخذها من راس لساني
1: هذا كله كان يحب كاساندرا انا شايف
2: والله فعليا ما كان في حدا بالشارع وقت الساعه 4 بالضبط الساعه 4 كاساندرا
1: الله اكبر هلا شباب ولا بنات ولا بس الشباب ما بيكونوا بالشارع
2: ولا حدا ولا لا شباب ولا بنات لانه الشباب عشان كاساندرا والبنات عشان لبس كاساندرا
1: صح
2: والله العظيم هذا اللي اجى هيك
1: طب كاساندرا هو ايطالي مصري شو
2: مكسيكي
1: كمان مكسيكي
0: والله كاساندرا حلوه يا ابو حمدان ليش الحكي
2: بس مترجم عربي
1: طب شو وصل مسلسل مكسيكي للاردن يعني شو الفكره كيف زبطت معنا
2: من معجزات السبع
1: طب هلا بالعاده لما كان والدك يحضر كاساندرا والدتك كانت تتغار
2: امي مره كبيره ايامها كانت ايش بدها تغار طبعا
1: ما.
2: يعني بنت عمرها ما كملت شراك الوقت ال 20 25 سنه اما انت تقول البنات اللي صارت تلبس
0: غجري
2: اسمه اصلا انا هو اللي بحب كاساندرا هذا بالمسلسل
1: يا ريت اعرفه
0: نرجع نحضره
1: لازم اعرف مين حبيب كاساندرا
0: بس هي كانت تلبس غجري صح ابو حمدان
2: يا عين عليك
0: غجري.
2: يا عين عليك يا فايزة يا عين عليك.
1: أنا لحقت مهند ونور والله يا أبو حمدان.
2: كيف؟
1: لحقت مهند ونور
0: سنوات الضياع.
2: أنا قديم، أنا طبعا قديم يا دين، أنا 81.
1: يا أهلا وسهلا،
0: يعني عصرت طيبين،
2: يعني عصرت كل إشي بخطر على بالك.
1: طب إيش إيش إيش كان هيك مسلسلك المفضل، لحظاتك المفضلة؟
2: هي يعني بحكي لك، كان عندنا الصبح، كان عندنا الصبح الساعة 6 بالضبط يجينا توم وجيري ونيلز. ونيلز عرفتي نيلز؟
1: اسمه أسفالدو؟
2: نيلز اسمه
1: لا.
2: نيلز
1: لا حبيبة كاساندرا، اسمه أسفالدو ولا لويس؟
2: يا عين عليك على طول بحث فيها لين
1: اليوم قضيناها بحث
0: عنك.
2: الله أحلى أيام أقسم بالله عمره ما بترجع.
1: طب لو قلت لك هيك بدك ترجع ليوم واحد بحياتك زمان، شو ممكن يكون هذا اليوم؟
2: هذا اليوم ألعب قلول وفطاطة.
1: أنت إيه؟
2: ألعب قلول.
0: لا يلعب قلول.
1: أنا على فكرة كنت لحقت القلول وكنت ألعب قلول وكنت كثير شاطرة.
0: ما شاء الله.
1: شكرا لك يا أبو حمدان، يسعد صباحك.
2: الله يسعدك.
1: تحية إلى كل أهل الزرقاء جميعا، والأهل الإربد والأهل عمان،
0: لكل المحافظات.
1: يعني أنا فعلا صراحة أنا بحط بالقائمة الأولى إربد لأنهم دائما متصلين دائما معنا
0: فعلاً.
1: أول
0: هم دائما مميزين أهل إربد، بس كمان الزرقاء كثير بيحكوا معنا.
1: أنت عارف الباب مش ضابط، ما هو الله أكبر.
0: هم سامعيني أموري تمام. أنت إيش طرحت؟
1: خلص مش مشكلة.
0: طبعا انا احنا مكملين معكم مع تنمر لين ومع ذكريات، بدنا تشاركون عن طريق الواتساب او عن طريق اتصال بكل ذكريات ايام زمان، لعب بالحاره، مسلسلك المفضل، اغنيتك المفضله، كل إشي بخطر على بالك عن طريق الواتساب او عن طريق اتصال على 0784631. فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيور.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني شو هالأغاني الحلوة؟ شو هالتفصيل الحلوة؟ يعني أديه الأغنية، أنا كتير بحبها هاي الأغنية، معلها قديمة بس أنا بسمعها يعني حتى لو هلأ.
1: أنا بسمع لك كرات عطلة.
0: سامعين؟ ها؟ سامعين؟ كلكم موجودين بالاستديو لين سمحت لي بكرة أعطل.
1: أنتم سامحين لها أبو خالد، سامح لها تعطل؟
0: يعني خصوصاً بعتز.
1: سامح لها؟
0: بعتز من الصبح بيسلمني زي كأنه بيعلمني النطق، احكي تمرينات، احكي بعتز.
1: هذا لما كان عندنا حرف ولد صغير يقرط بحرف من الأحرف.
0: الثين.
1: أنا كنت أحكي عن الشاورما شارومة، فهمتي كيف؟
0: تركت كل الكلمات، ركزت هاي. ما احنا سمين معكم يا جماعة، بس قالين لحد ما تضبط مايكا. يلا.
1: لا افتحينا.
0: يلا. ضبطي مايكا.
1: يلا. سعد صباحكم جميعا، كملين معكم هيك ما بعد الفاصل. خلينا مع بعض رندا نقرا شوي هيك من مسجات.
0: خلينا ناخذ اتصال بدلنا.
1: ايوه يلا ناخذ اتصال.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. هلا،
0: كيف الحال؟
2: الله يسعدك.
0: عرفني باسمك.
2: خليل خضرا.
1: خليل
2: خضرا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: اول مره خليل بيشارك معنا.
2: ثاني مره.
0: اهلا وسهلا فيك يا خليل. سمعتنا ولا ارجع اسالك سؤال الحلقه لليوم؟
2: سمعت تقريبا، هو على الجيل القديم.
0: ايوه
1: صحيح.
0: احكي لي شو كان مسلسلك المفضل؟ شو كانت اغنيتك المفضله؟ اشياء كنت هيك تحبها بالجيل القديم.
2: انا جيل الثمانينات، اواخر الثمانينات، 88 انا.
0: كنت
2: والله الله يشمل خاطرك
1: يعني. انا قد ما انصدم من المدح. جيل الثمانينات ينصدم من المدح بسكت.
0: لا بعدك صغير، 88 يعني.
1: تبني تبنين صغير. تبني طبعا بحب احكي لك انه رندا برشحه، فعشان هيك تبني وتبنين تطلع معها.
2: عيد ميلادي الشهر هذا 38
0: بعد. تبني
1: وتبنين ان شاء الله. لا طيب يا خليل،
2: انا كنت زمان اسمع الايام الاشرطه او مسلسلات، كنت احضر المسلسلات المصريه بتاعت محمود ياسين وهدول وهاني ونور الشريف وهاي. اعيد المسلسل اكثر مره يعني. رجل اخر تذكروه؟
1: رجل اخر
0: رجل
1: طبعا
0: تذكريه
1: طبعا. اكيد.
2: طب يعني هذا كنت احضره ومتابعه جدا يعني، كنت صغير 8 سنين 9 سنين.
0: طب شو كان اغانيك اغانيك المفضله يا خليل؟
1: رجل اخر هذا اسمه كان عبد الله بالرجل الاخر صح؟
2: والله ناسي، بس كنت انا اتابعه يعني. كان عندهم يعني
1: كان في ماجد الزكي ومربط،
2: بتذكر لنور الشريف نفسه ونسي ولاده هيك، هذا بتذكره
1: هيك. هذا ريح راس اذا نسي ولاده، مش غلط صراحه.
2: وبعدين انا كنت بسمع اغاني يعني، عندي 30 شريط.
1: اوكي.
2: يعني كنت اسمع لهاني شاكر وعمرو دياب.
1: طب ايش احلى انه تكون تسمع على شريط ولا زي هلا زي ما بنسمع؟ ايش بتحس المتعه اكثر؟
2: كانت تيجي اغنيه، كانت تيجي كنت اسمع اغاني علي على الاخر.
1: واو.
2: يعني ايش انسجام. كنت اسمع على هاني شاكر، كانت تيجي اغنيه على عمان لانه ما كان في ساتلايت.
0: شو هي الاغنيه مذكرها؟
2: ولا تستلطفي، هاي اغنيه هاني شاكر تيجي
1: ولا تستلطفي
2: زي فيديو كليب.
0: يعني ضياء سمعنا اياها، سمعنا اياها.
2: استلطفك طول عمري هيك، نسيت شو اسمها.
1: طب لما كنت تسمع اغنيه ولا تستلطفي، هل كنت يعني في حاله حب او متزوج وقتيها ولا لا؟
0: او تتذكر حدا معين؟
2: كنت صغير، كنت صغير هاي.
1: من انت صغير رومانسي. ما شاء الله.
2: بعدين طلع هاي السيديات هاي، كان عندي ووكمان سي دي
1: كمان. طب خليل، بالنسبة للسيدي شو فكرة انه ما بيشتغل غير لما تمسحه؟ انه ليه؟
0: عشان ما يقطع يا لين.
1: خليل؟
2: عشان ما يقطع.
0: عشان ما يقطع.
1: بيقطش
0: صوت.
1: طيب خليل، احكي لي. لا احكي، خد راحتك، احنا عم نسألك عشان احنا مبسوطين. كل شوي عم بنقاطعك عشان حابين نعرف تفاصيل الحياة كاملة.
2: انا كنت كمان احضر يعني، ينزل شريط لتامر حسني، ينزل لهدول اروح اشتري. كان عندي 7 أو 8 اشرطه من كل نوع.
1: طب لسه عندك ياهم لهلا؟
2: لا والله لا، بطلت اهتم هاي القصه.
1: خلص اتجوزت معناته يا خليل.
2: خلص. كان كله على الراديو، كله على التلفونات.
1: طب خليل، لو هيك بدي اسالك سؤال، لو قلت لك هيك ترجع ليوم واحد من ايام زمان، شو ممكن يكون هذا اليوم؟ هيك يوم تحسه انه
2: رجع.
1: هيك ما راح من بالك، بخطر على بالك، بس تفكر بزمان بخطر على بالك هذا اليوم، شو هذا اليوم؟
2: ارجع لايام طفولتي.
1: ايام الطفوله اه والله ما في بعد ايام
2: الطفوله. عند والدتي عند والدتي
1: الله يخليك.
2: يعني ايام المدرسه يا هاي طلعت المدرسه الصبح تكون الام يعني هذا ما بتمنى انه يرجع. ما في مسؤوليه.
1: صحيح صحيح.
2: ما في هلا اختلاف بالشغل ما في هيك.
1: كان في راحه بال. يعني
2: وكانت وكانت العالم غير، كان القرايب غير، كل شيء هيك ما بعرف كل شيء غير.
1: صح معك حق والله يا خليل. خليل يسعد صباحك، شكرا لك.
0: سعد صباحك.
1: خليل ما ضل غير نسأله كم ولد عندك. احنا ما شاء الله يعني
0: الاتصال الجاي حياته. يعني هو هاي تاني مرة بحكي معنا. على الثالث ان شاء الله بنسأله تفاصيل اكتر. يعني بنحب نعرف من بسمعونا من اي جيل.
1: سعد صباحك يا خليل.
0: ترتيب الاسرة يعني بنحب. طب خلينا ناخذ اتصال تاني.
3: صباح الخير.
0: صباح النور، كيفك يا زينب؟
3: كيفك يا رن؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
3: كيفك يا لين؟
1: يا اهلا، شفتي اليوم بس انت مش فخوره في رندا انها حكت لك زينب وما حكت لك ايمان؟
0: خلص عرفتك يا زينب.
3: لا حكيت اسمي اليوم شطورات.
0: انا عرفتك
1: لانه طلع لنا على التلفزيون.
3: والله ما شاء الله عليكم السنتين.
0: يعني الله يسعدك يا زينب.
3: والله بحب السنتين.
0: إيه حبتك العافيه.
3: يعني
1: حبيبه قلبي
3: الله يسعدك. مبارك لضياء الرفاعي بزواجها.
0: الله يبارك فيك ويسعدك.
3: ان شاء الله يطيب ذريه صالحه يا رب.
0: امين يا رب العالمين. زينب طب احكي لي شو كان مسلسلك المفضل زمان؟
3: ايام زمان الكرتون كان سينان وليدي ليدي وصاحب ضد الطويل.
1: صاحب
0: ضد الطويل
3: وعدنان ولينا والكرتون. انا كنت اشوف كان نظري كويس، كنت ابدا اقرا الكرتون كثير، بحب الكرتون كثير.
0: طب كان هيك عندك اغنيه مفضله يا زينب؟
3: انا
0: مش
3: كثير كنت على الاغاني ادقق، بس ايام زمان كان اغاني البدويه واغاني
0: البدويه
3: وسمير توفيق اخوي كان يحبها كثير.
1: اوكي
0: يعني
3: مكابر ومسلسلات البدويه وشتي اعراس مثلا كان احلى من كثير اكثر كثير. احنا كلنا بيت شعار، كلنا مناسب، السهر بالليل وفرقه ولما يزقوا العريس الحين فضروس من تنطرح.
1: طب زينب ليش عم بتروح ثقافة بيت الشعر؟ زمان كانت موجودة أكتر بكتير، هلا من جديد بطلت.
3: الشعر أحلى من هالتبنيت مرة بكتير.
1: صحيح والله معك حق يا زينب، والله هيك يديم عليك اللحظات الحلوة.
3: نلعب يعني ما حدا يقوم تلعبوش، نلعب تحت الشجر، نلعب الزيتون، نلعب الحجلة، المطاطة، نروح من يجي ما حدا يخوف.
1: في مطاطة كمان يا رندا.
0: مطاطة نطاطة
1: ولا مطاطة
3: مطاطة.
0: شكرا لكم. صباحك يا زينب. صباحك. نطاطة
1: مطاطة مطاطة. ضياء ايش المطاطة بعد اذنك؟
0: يعني بعرف انها نطاطة.
1: ضياء. اوكي.

0: صباح الخير يا صبايا، صباح الخير المسلمين، معكم محمد شمس. هسا أنا وأنا صغير، لأنه أنا مواليد 87، وأنا صغير أول شيء مشتاق للتلفزيون أبو طقة الأحمر، وبيجي له طقة تك تك تك، أي أول نقطة. ثاني نقطة، المسلسل المفضل لليوم ناجح اللي هو مسلسل عليوة جزئين.
1: عليوة.
0: وبالنسبة للرسوم المتحركة كل الناس كانت يعني توما جيري، بيلو سبستيان، لبنى السريعة، كاساندرا، ساندي بيل، شجعان الثلاث، ماوكلي،
1: حفظهم كلهم كاملين،
0: داي شجاع، يعني في كثير، كابتن ماجد، كابتن رابح، الهداف، هذول كانوا كثير حلوين. حتى لما تحضر رسوم متحركة، الرسوم المتحركة نفسها أول شيء إمتاع، ونفس الشيء فيها صح. قصة صح. أما هسا كلاته يعني سبونج بوب وهبل مش هبل، وأشكال غريبة عجيبة، أشكال شيطانية، فما في قصة بالموضوع. هذا الفرق بين زمان وهسا. يعني زمان كنا إحنا أبرياء، وما كان في إشي اسمه تليفونات. إمتى طلع التليفونات؟ ولما طلع التليفونات، طلعوا التليفونات القديمة، مش زي هسا تطور.
1: والله معك حق،
0: والله يعطيك العافية.
2: يعني جابلنا إياهم كلهم
1: يعني أنا بدي أطلب منك طلب إنك تكتب لي إياهم هلأ واتساب عشان أحفظهم، وبدي أبلش أحضرهم كلهم. أنا بدي أحضر على ذوقك يا محمد.
2: بس فعلا مسلسلات زمان كانت كتير حلوة يعني. بس كل أجمع على مسلسل كاساندرا، شكلها كانت كاساندرا عاملة جو بالجيل الثمانينات والسبعينات. يعني
1: إحنا جيل بحس جيل التسعينات، رندا صار مهند ونور،
2: مهند ونور، العشق الممنوع،
1: العشق الممنوع،
2: وسنوات الضياع، لميس ويحيى.
1: بس ليش هيك صار فيها بالعشق الممنوع بالآخر؟
2: ماتت،
1: حزنت عليها.
2: يعني بتستاهل،
1: بيبي أوكي يعني بتستاهل، بس يعني بتحزن.
2: أدي بكيتي على موضوع العشق الممنوع؟
1: والله أنا كثير زعلت، تأثرت وعيطت هيك ونكدت يعني ثلاث أيام.
2: في فيديو طلعت ترند جديد على مسلسل العشق الممنوع،
1: إنه بتستاهل.
2: إنه بس حكت لأمها إنه هم بيحبوا بعض إبالي، عرفتي؟ طلع ترند وعاد يمثلوا فيه الإنفلونسر وهيك، يعني رجعوا كمان للمسلسلات القديمة.
1: طبعاً
2: عم بتحسي شغلة دين، إنه عم موضوع الترندات بتروح لزمان، يعني الأشي القديم مش لأشي الجديد. ما عم بيعملوا الترند من الجيل هذا، كله من الجيل القديم، المسلسلات القديمة، الأغاني القديمة. وهلأ جيل الثمانينات، الأواعي طالعة، اللبس، الشكل، الصورة، كيف في جيل الثمانينات؟ أنت شفتي صورتك في جيل الثمانينات كيف؟
1: أنا لسه تخيلي إنه أنا هلأ ما عملتها.
2: لا هو عامل لك اياها اياد، لازم تشوفيها صراحه.
1: عن جد بتحكي؟ أيوة.
2: فانا حسيت حالي بشبه امي كثير بجيل الثمانينات، يعني راحت الصوره فعليا بهيك بتذكرك انه انت مين بتشبهي. هذا الترند طالع حلو صراحه، وانا انبسطت فيه، يعني كل الناس عم تعمله، كل الناس عم بتذكر اشكالها كيف كانت، وكيف لمين شبهوها، لوالدتك، لخالتك، لعمتك. فبتحس هذا الترند حلو، وكل شيء قديم بيطلع ترند ان صراحه احنا بكون قريب على القلب وبنحبه فعليا. صحيح. لانه فعليا هذا الجيل القديم، جيل الطيبين، جيل الثمانينات، جيل السبعينات، حتى كل شيء كان له يعني غير. بيحكوا لك حتى كانوا يزوروا بعض لين بدون ما يرنوا على بعض، لانه اصلا ما كان في تليفونات، يعني يروح عند بعض ويجي بدون وسيله. تخيلي هذا الجيل يجيك ضيف بدون ما يحكي لك، بيفتحولوش الباب. الناس ما بيفتحوا له الباب، لازم تاخذي موعد قبل باسبوع.
1: صح صح.
2: ما بتحس الموضوع جيل القديم فعليا كانوا هيك عايشين على براءتهم، عايشين بطيبة، عايشين بأمان، بهيك كل لعب بحب بعض، كل ما في حقد، ما في خباثة، ما في هاي التفاصيل، وكل شيء كان عندهم حلو ومرتب. لهيك الجيل هلأ عم برجع للجيل القديم.
1: يعني انت حكيتي شغلات كتير حلوة عن جيل الطيبين، ولكن الترند الجديد اللي هلأ أنا عم بشوفه رندا، أول شغلة خطرت على بالي قديش الجيل القديم أو جيل الثمانينات قدي كان جيل واعي، جيل راقي، جيل بيحب من قلبه. كان يعني خصوصا هذا الترند الجديد الحلو فيه إنه صح إنه بهذا الترند إحنا عم نرجع صورنا القديمة، عم نرجع للستايلات القديمة. صارت الناس تحب ترجع لزمان، تشوف كيف الناس عايشة، شو أول سيارة اللي هي بوز نمر، ما بوز نمر، التليفونات اللاسلكي، كيف كانوا يحكوا مع بعض، متى أول مرة نزلوا فيها ساتلايت عندهم، مش أي حد كان بقدر ينزل ساتلايت. المسلسلات زي كاساندرا، صاحب الظل الطويل، كاساندرا كانت يعني مقطعة قلوب يعني العالم صراحة. يعني سمعت كثير من الناس هلا عم تحكي لي إنه لما كنا نعرف إنه مسلسل كاساندرا كان الساعة 4 كان يكون موجود كل الشوارع تفضى، لأنه خلص يصير في حجر صحي. قد ما بنحب هاي القصص، كيف كانوا يحكوا، كيف كانوا يلعبوا قلول، حجلة، كيف يقعدوا تحت شجر الزيتون يلقطوا زيتون، قعدة لمة العيلة على الطاولة لحالها إشي كتير حلو. إنه فعلا ما كانوا كلياتهم قاعدين على التليفونات ومشغولين، ونص العيلة طالع ونص العيلة لا سمح الله مش موجودة. كانت اللحظات حلوة، حتى الأعراس كانوا يحكوا كانت تمتد أسبوع، وبيت شعر وما بيت شعر. يعني انا بشوف انه هاي التفاصيل كتير حلوه. ممكن في ناس بيحكوا لك انت زلمه رجعي، انت واحده قديمه، انت تفكيرك هيك، ولكن لما نرجع لزمن زمان وجيل زمان، انا بشوفه من اجمل الاجيال، ونياله ونيال هيك لحظاته السعيده يلي عاش بهذا الجيل الجميل، سواء ثمانينات وتسعينات. دائما بنحكي التسعينات عندهم الم، وسبعينات كمان
2: ما تنسيهم،
1: وسبعينات كلهم، التسعينات عندهم الم مفاصل، وعندهم وعندهم وما تزوجوا الى اخره. لا بالعكس، انتم اجمل جيل لانكم شفتوا لحقتوا هذا الجيل ولحقتوا الجيل الجديد. فيعني احكوا لي انتم هيك ايش في كانت قصص كثير قديمه زمان كنتوا تعيشوها ولهلا عم تتذكروها لجيل الطيبين؟ بس هذا يعني السؤال
2: بس لجيل الطيبين. طبعا معاكي حقلين صراحه، شيء كثير كان حلو، وفعليا هم محظوظين اللي عاشوا بهذا الجيل، محظوظين انهم هم ما يعني واكبوا الجيل القديم، واكبوا الطيبه، واكبوا كل هاي التفاصيل الحلوه اللي احنا نفقدها بالوقت الحالي. بنفقد الزيارات بدون مواعيد، بنفقد القعده لمه البيت، ما في تليفونات، نقعد نستنى المسلسل من يوم ليوم هيك، من ساعه لساعه نقعد مع بعض نلتم، كان في ترابط، كان في حب، كان في حنان، كان في امان. هلا هذا الجيل ما عم بتشوف اي تفاصيل من هاي الزمان اللي كنا نسمعها. هلا كل واحد على تليفونه، كل واحد بغرفته بياكل لحاله، ما بنجتمع على اي وجبه فعليا. فيعني عن جد بدنا نحيي الجيل الطيبين، جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل التسعينات، فعليا هم جيل بيستاهل وبيحترم ويقدر
1: مليون بالمية. فاصل وراجعين.
3: سلمتك بيض الله، سلمتك بيض الله.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: طبعا احنا ما رح ننسى لين كيف كان اخر ايام الاسبوع عن جيل الطيبين. يعني كانت لمة البيت يقعدوا يحضروا مسلسل يحضروا إشي بيحبوه. هاي نهاية الأسبوع لازم يكون موجود الأم تحضر بوشار الكيك كان يسموه كيك العجل كان يعملوا حمص هذا كان يسموه بليلة الحمص مع كمون وليمون كان يعملوا الفول كان يعملوا الهريسة العوامة هاي كان تعملها الأم دائما نهاية أسبوع عشان تقعد هي وولادها ينبسطوا يتفرجوا على فيلم بحبوه مسلسل بحبوه كان لازم أجواء هيك موجودة دائما وإذا كانت لين بدها فعليا يعني هيك تعزهم زي ما بقولوا تعزهم تعملهم بيتزا يعني لازم كانت تعملهم بيتزا البيت يعني إذا كانت عامل البيتزا وعامل كل هاي الأكلات الزاكية فعلياً هاي بتكون كتير حبيتهم هم مو مغلبينها طول النهار وأمورهم تمام
1: صح
0: لهيك بتحس إنه 1993 طلعت مشوار أو بلش مشوار القيصر يعني بطلت الأم تسوي بالبيت بيتزا صارت تجيبه عند القيصر قبل 1993 كانت هي تعمل بالبيت بعد 1993 بلش مشوار القيصر
1: صح يعني انت حكيت عن مشوار القيصر مشوار القيصر هو المشوار اللي زي ما بنحكي واكب جميع الاجيال وبيتزا القيصر هي من نقدر نحكي الاكلات او البيتزا اللي احنا قد ما مر وقت وقد ما طلعوا الف محل بعديها
0: بالزبط.
1: اول اشي بخطر عبالك هو بيتزا القيصر لانه
0: بتعرفي مربوط بالطفولة
1: مربوط بالطفولة كيف امك كانت تحط كل التفاصيل كل تركيزها كل حبها كل الحنان اللي عند الام كانت تعمله لما كانت تعمل البيتزا نفس الشيء القيصر بحسسك انه انت عم تاكل بيتزا من البيت سواء جيل الطيبين ولا الحديثين ولا الصحيين شو ما كان نوع الجيل بيتزا القيصر دائما بتترك هيك بصمتها الجميله في قلوب جميع الناس فشكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا وشكرا لكم لهلا عم بتكونوا معنا بكل التفاصيل الحلوه وبتزينوا الطاوله بطريقه
0: معك حق لانه هو دائما مربوط زي ما حكينا ببيتزا الطفوله ولعب بالحارة ولعب كرة القدم وهي التفاصيل لهيك هم ركزوا يرجعوا معنا كمان للطفولة وركزوا معنا أنه يكون طفولتنا ونكمل هيك الطفولة أولادنا معهم لهيك هم امتازوا أو بلشوا يسلطوا الضوء على الملاعب اللي سووها بكرة القدم بدير علا وبالرمتة جهزوا ملاعب
1: حلو.
0: وعملوا كمان بيعملوا إشي اسمه ابن الملعب يعني عم بعملوا أو بنموا شبابنا وولادنا على موضوع الكرة وكرة القدم واللعب هذا وهي التفاصيل كتيرة فبنشكر بيتزا القيصر عن جد على بدء مشوار أو تسليط الضوء على أشياء بتهم أولادنا وتهم طفولتنا إحنا بنحب نشوف هيك كتير شغلات إنه مربوط بيتزا القيصر بلعب الحارة بكرة القدم فهم صراحة كتير يعني أبدعوا بهاي الفكرة الموجودة عندهم
1: مليون بالمية يعني أولا رندا بعد هذا الكلام بدي أتشكركم كلكم بدي أتشكر جميع اتصالاتكم اليوم كتير انبسطنا معكم اليوم وكتير كانت حلوة ذكرى والله يديم عليكم اللحظات الحلوة شوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12 أنا ورندا يسعد صباحكم جميعا
0: باي باي, باي. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

السعودية والبحرين تدينان استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتجددان تضامنهما معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 نواقل نفط خام إيرانية وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. وزير خارجية بريطانيا يقول إن فرض العقوبات التجارية على المستوطنات جاء دفاعاً عن حل الدولتين باعتباره ضرورياً لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن المستوطنين الإرهابيين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف. إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوماً للإغلاق، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب بواسطة بالونات موجهة.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث اعترضت ودمرت 18 صاروخا لما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. السعودية والبحرين وقطر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وتجدد تضامنها معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 نواقل نفط خام إيرانية، وتفيد بأنها جزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني. وزير خارجية بريطانيا يقول إن فرض العقوبات التجارية على المستوطنات جاء دفاعا عن حل الدولتين باعتباره ضروريا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن المستوطنين الإرهابيين يطردون الفلسطينيين من منازلهم، وحكومة إسرائيل تغض الطرف. إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوما للإغلاق، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب بواسطة بالونات موجهة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1100.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع

0: اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. اتخيل إنك أنت أب، أو أنت فعليا أب، وابنك طلب منك مفتاح السيارة بدينزل طشة من عمان للعقبة، وانت بتعرف انه السيارة فيها مشكلة، مثلا البريكات مش شغلات. لابد عقليا يعني ومنطقيا انك ما تعطيه مفتاح السيارة الا بعد ما تحكي له عن المشكلة، او انت تعالج المشكلة. ليش؟ لانه هذا ابنك وبتحبه وبدك نجاته، وبدك يروح يطش وينبسط ويرجع بخير وسلامة وصحة وعافية. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ربنا لما خلقنا في هاي الدنيا وجعل الأرض مستقر إلنا، ما جعلنا نتيه في ظلمات، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام، واللي سماه ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، عشان ما يتركنا في مواجهة المجهول. ربنا سبحانه وتعالى ما جعل مستقبل البشرية مجهول، بدون خريطة واضحة يمشوا عليها، يعرف الإنسان ليش أجى على هاي الدنيا، وشو بده يعمل فيها، ولوين بده يروح بعد هاي الدنيا. هاي الخريطة الكبرى تسمى بالأحداث، اللي منتهاها رح تنتهي بأحداث الساعة الكبرى، علامات يوم القيامة، العلامات اللي بعدها يعقب انتهاء الحياة على هذه الأرض وانتقال الناس إلى حياة أخرى اللي هي الحياة الآخرة. حلقة اليوم رح نناقش فيها ونحكي فيها شوي عن بعض أحداث يوم القيامة، مما قسمها العلماء ساعات صغرى وعلامات الساعة الكبرى، اللي حتما إما إحنا رح نعيشها ونشوفها، أو رح يعيشها من سيأتي بعدنا. هاي الحقائق لازم تقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. هاي الحقيقة لازم تخلي الإنسان يعتبر ويستبصر ويشوف ويفتح ويعرف حاله هو لوين رايح، مستقبله لوين أنا، عشان ما يعيش الإنسان بس مجرد إنه ينام يصحى يأكل يشرب يشتغل يحوش راتب لآخر الشهر. طيب بعدين بدي أعرف إنه هاي الحياة رح تنتهي وفي حياة أخرى. طب هاي الحياة الأخرى أنا بنزل على العقبة بدون بريكات وسيارتي خربانة متعطلة؟ مستحيل. إذن هاي الحياة يجب أن أكون مستعد لها. هاي الأمور في علم العقيدة بسموها الغيبيات. علم العقيدة بناقش ثلاث أمور، إشي بسموه الإلهيات، وهي ما يخص الله سبحانه وتعالى من صفات لله جل وعلا واجبة له أو جائزة أو مستحيلة، وكذلك النبوات بنناقش فيها ما يجب للأنبياء مثل العصمة والصدق، وما يستحيل عليهم كالكذب، وما يجوز عليهم كالأكل والشرب والمرض وغيره. وفي عندنا أمور بالنسبة

0: ناقشها في العقيدة اللي هي الغيبيات. الغيبيات اللي هي الأشياء اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما شفناها رأي العين، مثل الملائكة. الملائكة الآن كل المسلمين يصدقون إنه في ملائكة، لكن في حد شافها؟ لا، ما حد شافها. طب ليش بنصدق؟ لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إنه في ملائكة. مثل الجنة والنار، وما يكون من أحوال لأهل الجنة وما يكون من أحوال لأهل النار، هاي أمور غيبية يستحيل الإنسان أن يطلع عليها، لكننا نصدق بها لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الغيبيات علامات الساعة اللي شفنا منها واللي حنشوف منها، ولا يزداد المؤمن بذلك إلا تصديقا بنبيه صلى الله عليه وسلم. لأنه النبي لما قبل 1400 سنة يحكي لك عن شيء ويوصفه بدقة شديدة ويصير نفسه، إذن هذا الرجل اللي تكلم بهذا الكلام مستحيل نطق عن هوى، إذن هو قد أوحي إليه من ملك عظيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبيعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. ولذلك علامات الساعة بدأت من قديم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويضم النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن أول علامة من علامات الساعة التي وقعت هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا شئنا أم أبينا قاعدين بنعيش أواخر هذه الحياة، شئنا أم أبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة، يعني يدل على اقتراب الساعة. وربنا قال في القرآن: اقترب للناس حسابهم. وربنا قال في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. عشان هيك إجوا العلماء جمعوا الأخبار وجمعوا الروايات وجمعوا الآيات والأحاديث التي جاءت فيه علامات يوم القيامة، وقسموها تقسيم اجتهادي: علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم علامات الساعة، لكن شو حكوا؟ قالوا اللي يقع قبل يوم القيامة بمدة طويلة هاي بنعتبرها علامات الساعة الصغرى، واللي ما بتأثر على أحداث الكون ومجريات العالم. أما اللي بتأثر على مجريات الكون والأحداث العالمية، هاي خلينا نسميها أحداث أو علامات الساعة الكبرى. دراسة أو معرفة علامات الساعة ما بتكون لمجرد المعرفة، لا، بتكون عشان الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يعرف إنه في يوم قيامة وإنه يوم القيامة اقترب وإنه علاماته ظهرت، هذه دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى للعمل. بتتذكروا لما كنا نحكي عن سورة القارعة، كنا نحكي ربنا برسل أمارات وإشارات وعلامات تدل على إنه أيها الإنسان اصحى، ربنا بيودي لك قارعة صغيرة اللي هي المرض، اللي هو الابتلاء، اللي هو فقد أحد أقاربك، هاي اللي بتهزك القارعة، بتقرع قلبك. ليش؟ عشان تذكرك إنه في قارعة ستأتي يومها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتقرب إلى الله بالعمل الصالح. فالإنسان هل يوم الآخرة بيحرك في شيء؟ هل لما يسمع إنه هاي من علامات الساعة أو اقترب يوم القيامة هل يحرك فيك شيء؟ سيدنا عمر لما إجا سائل وذكروا باليوم الآخر، كان ما عند سيدنا عمر وقتها إلا ثوبه، فأعطاه إياه وقال: خذ هذا لليوم الآخر لا لشعرك، لأنه حكى له شعر. فالإنسان اللي مستعد لليوم الآخر بيكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، لكن بنفس الوقت فرحان بلقاء الله تعالى تماما. مثل طالب التوجيه، طالب التوجيه لما يخلص امتحان اللي اجتهد وقدم على قدم امتحاناته بشكل كويس، شو بالنسبة له اليوم الآخر؟ بيفرح لأنه سيلقى فيه الله سبحانه وتعالى. مثل ما بيستنى نتيجته، مثل ما بيستنى يكون إنه من الأوائل على المملكة. أما اللي خايف يرسب واللي ما قدم كويس، هذا بيقول يا رب ما يجي يوم النتائج. ليش؟ لأنه بيخاف يتسود وجهه وأهله جاهزين ومستنين العلامة ومستنين النتيجة. تماما هذا حال الإنسان يوم في انتظار يوم القيامة. فالمؤمن بتلاقيه إيش في انتظاره ليوم القيامة؟ محافظ على صلاته، بار لأبوه أمه، ما بيظلم حدا، ينتظر لقاء الله سبحانه وتعالى ويفرح به، المظلوم في الدنيا، الناس اللي بتتقتل اليوم بأي ذنب قتلت ما بتعرف، لا يدري المقتول فيما قتل، ولا القاتل اليوم بس مجرد أداة، روح اقتل بيقتل، روح شارك في معركة شارك في معركة، مستأجرين، لا يدري القاتل فيما يقتل ولا المقتول فيما يقتل. هذا المظلوم رح يجي يوم القيامة، هذا المظلوم اللي انقتل ظلم واللي هجر من بيته وأهله وماله بينتظر لقاء الله سبحانه وتعالى بفارغ الصبر، لأن الظالم سيقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول له المظلوم بس يا رب بدي أعرف ليش قتلني، شو السبب اللي خلاه يرفع سلاح علي ويقتلني. فالمؤمن ينتظر اليوم الآخر لأنه سيفرح بلقاء الله ويستعد لذلك اليوم، يعني القضية مش بس انتظار، لا يستعد لذلك اليوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحسن ختامنا وأن يحسن وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما إجى العلماء شافوا الروايات والأحاديث اللي بتدل على اليوم الآخر، إجوا قسموها تقسيم اجتهادي، فما كان قد حصل ولا يؤثر على الكون وأحداث الكون حكوا هذا علامات ساعة صغرى، أما اللي بيأثر قالوا هذا أحداث علامات كبرى. من الأحداث الصغرى غير اللي ذكرناها من انشقاق القمر، قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني رح نقلد اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن، يعني مين غيرهم؟ فالنبي ليش قال هيك؟ ليش جحر الضب؟ ليش؟ قالوا لأنه صغير، جحر تبعه صغير، فالإنسان ما إله مصلح يدخل، ولو دخل ما إله يعني فائدة من دخوله، بالإضافة إلى أنه مظلم، بالإضافة إلى أنه رائحة كريهة جدا يعني لا يطاق، فقط يدخل لمجرد التقليد الأعمى. وإذا بتلاحظوا هذا حال الناس اليوم، هذا حال المسلم اليوم، بيترك ما عليه من أحكام شرعية وما يطلب منه من أحكام شرعية عشان يقلد غيره من لا يعتقد باعتقاده ولا يعتقد بدينه، فبتلاقيه بيلبس زيه، لبس مزع بيلبس مزع، لبس ضيق بيلبس ضيق، من تحت واسع واسع، من فوق ضيق ضيق تماما، بالعادات والتقاليد كالعرب والتشريعات جاءت لتحترم المرأة، بتلاقي 100 زلمة بشواربهم وبعضلاتهم وبكرامتهم رايحين يخطبوا امرأة تقديرا إلها واحتراما إلها كلهم عشان يخطبوها لرجل. اليوم واحد بيخطب واحدة في الشارع بيحط ركبته بيخطبها وبيسلم عليها وخلص وانتهت الأمور. حتى في التحديات اليوم، تحديات يعني تظهر جشاعة الإنسان وما لا يجب أن يكون عليه الإنسان من حفظ كرامته، والله بدي أكل حبة برجر كاملة بلقمة واحدة، والله إذا خسر الفريق الفلاني غير أحلق لحيتي وشواربي وشعري ومش عارف إيش، والله إذا غير أصبغ شعري وأطلع فيه، امتهانة لكرامة الإنسان. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وشوف اليوم شو اللي قاعد بيصير، هذا هو الدخول في جحر الضب اللي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، التقليد الأعمى في كل شيء سواء كان نافع سواء كان ضار، لأنه تقليد بدون تفكير، لمجرد التقليد طلع ترند أنا بدي أقلده خلص بدي أمشي معه، طيب موافق للشريعة مخالف للشريعة ملوش علاقة، مش باعتباراته، اعتباره إنه يقلد. من علامات الساعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بوضوح، قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط، النبي ما شافهم لكنهم حيكونوا من أهل النار، والنبي أخبرنا عنهم وإحنا بنشوفهم اليوم رأي العين. قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، النبي ما شاف هاي العلامة لكن أخبر وصدق صلى الله عليه وسلم. ولاحظ التناقض، النبي بيقول كاسيات عاريات، شو يعني؟ يعني هي لابسة بس مش لابسة، كيف يعني؟ بيقول لك والله لابسة فستان بجنن على السجادة الحمراء يوم الحفل الفلاني، شو لابسة؟ فستان، كل شيء من تحت مبين وكل شيء من فوق مبين، يعني كاسية هي بالنسبة إلها لابسة فستان بس هي فعليا عارية، أباحت جسدها لكل الخلق، هاكوا اتفرجوا وتمتعوا، لحم رخيص وجسد لا يساوي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هاي العلامة، قال كاسيات عاريات، بتلبس في زون وبتطلع فيه عادي، هي بالنسبة إلها كاسية، لكن هي عارية لأنه هذا فصل كل جسدها، أو لباس شفاف يظهر كل ما تحته. هذه الحقيقة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة المؤمنة، المرأة المسلمة اليوم ما بزبط إنها ما، طبعا المرأة والرجل ما يستحوا من الله سبحانه وتعالى وما يخجلوا من الله، اللي ربنا قاعد بقولهم هاي العلامات، هاي العلامات تدل على قرب يوم القيامة. يعني زي كأنه ربك سبحانه وتعالى بيقول لك ترى قرب يوم القيامة فاعمل لآخرتك، ترى قربت الساعة فاستعد، ترى يوم القيامة مش ضايل له كثير. وإذا ما قامت القيامة، ما إجا يوم القيامة الحقيقي ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن أنت تيجي قيامتك وانت مش داري. إذا مات الإنسان قامت قيامته، فليش أنا أحط حالي في موقف حرج؟ عشان إيش أضيع آخرتي؟ عشان إيش أضيع علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ من علامات الساعة الصغرى اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام واللي بنعيشها اليوم واللي بنشوفها اليوم، كثرة المال. قبل 25 سنة أو 20 سنة أو 15 سنة كنت إذا، أو 10 سنوات حتى وأقل يمكن، كنت إذا تسمع أنه إنسان مليونير، أوه يا سلام هذا رجل شو معدي، وكان عدد المليونيرية في العالم لا ما بتعدوش 10، بتعدوش 15 واحد. اليوم في 75 85 ملياردير. اليوم كلمة مليون بطلت تساوي شيء. فتكاثرت أموال الناس وتطاولوا في البنيان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن في بيت صغير، غرفة حجرة واحدة اللي هي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حجرة السيدة عائشة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، بس وسعت ثلاث، النبي وصاحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه هذول الحفاة العراة رح يتطاولوا في البنيان ويتفاخروا فيها. واليوم تشوف أنت الأبراج وناطحات السحاب شو بقولوا، كل دولة بدها تبني الناطحة الأعلى. ليش؟ عشان تتفاخر. بناء الناطحة وبناء الـ الـ الـ الـ البنيان وتشييده هذا مش إشي حرام، لكن التفاخر فيه والتباهي فيه هذا من الأشياء الحرام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عد الإسراف. اليوم الناس تسرف، حتى زخرفت المساجد هاي من علامات الساعة، بتكثر زخرفة. المسجد إنما وضع إيش؟ للعبادة والسكينة والخشوع، ما وضع للزينة والبهرجة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهدينا ويوفقنا ويخلينا نعتبر من هذه العلامات. خلينا نطلع فاصل وبعدين نرجع نحكي عن علامات الساعة الكبرى. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: في التعليم، الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
9: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
10: حياكم الله أعزائي المستمعين. كنا نتكلم قبل الفاصل عن أحداث غيبية أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقسمها العلماء إلى علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن بعثته قد كانت مع اقتراب علامات أو اقتراب اليوم الآخر، ومما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وقد وقع بالفعل فتح بيت المقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه أن بيت المقدس سيفتح، وقد فتحه الخليفة عمر بن الخطاب وبشرهم بفتح القسطنطينية وفتحت بالفعل. ومنها ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وظهر من العلامات مثل تطاول الناس في البنيان وتشييدهم للأبراج، وكذلك تقارب الزمان، فالإنسان بطل يشعر ببركة الوقت، صار الشهر يمر كالأسبوع والأسبوع يمر كاليوم. من علامات الساعة اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ضياع الأمانة، فيصدق الكاذب ويكذب الصادق. اليوم قديش واحد بيطلع علينا على الأخبار في الشاشات بيكذب، هو عارف أنه كذاب، واللي بيسمع بيعرف أنه كذاب بس مضطر يصدقه. قديش تسند المسؤولية إلى من هو خائن فيضيعها، ويخون الأمين ويوضع في السجن. كثرة الهرج عن القتل، اليوم أعداد هائلة تقتل من الناس لكن ما حد ملتفت إلهم. يعني زمان كان إذا قتل واحد وإجى على الأخبار إنه مات فلان أو قتل اثنين في حادثة أو كذا، الدنيا كلها بتقوم وما بتقعد. اليوم القتل بالمئات والآلاف، كثرة الزلازل والفتن. اليوم افتح على أي منصة بدك تتابع فيها الأخبار بتلاقي البراكين في الدولة الفلانية، الزلازل في الدولة الفلانية، الفيضانات في الدولة الفلانية. كذلك قال عليه الصلاة والسلام انتشار المعاصي والمجاهرة بها، هذه كلها من أحداث وعلامات الساعة الصغرى اللي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحداث ما لم يظهر بعد. الآن احنا قلنا بعد الفاصل عشان وقت البرنامج، وهذا الموضوع يعني بدنا نخليه ياخذ حيز حلقة واحدة مش أكثر. في علامات ساعة كبرى، هاي العلامات اللي بتغير في مجراها وظهورها أحداث الكون. يسبق هاي العلامات ظهور شخصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أن اسمه يوافق اسم النبي، واسم أبيه يوافق اسم والد النبي، فاسمه محمد بن عبد الله. اتفقت الأمة على تسميته بالمهدي. ففي رجل راح يخرج في نهاية الزمن اسمه المهدي. هذا المهدي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، لكن لم يركز عليه مثل ما ركز على شخصية أخرى وهي الدجال. ليش؟ لأنه المهدي لا يضر الإنسان خروجه من عدمه، لأنه الإنسان عنده عقيدته وشريعته التي يسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أعظم فتنة وأعظم علامة من علامات الساعة الكبرى هي خروج الدجال. ليش؟ لأنه الدجال يمس اعتقاد الإنسان ويبدل دينهم وبيخليهم يكفروا بربهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. قال عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أعظم فتنة من هاي الفتن كانت فتنة الدجال. عشان هيك في كل يوم احنا من الأذكار اللي بنذكرها ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كل يوم النبي حكالنا نتعوذ من هاي الفتنة لشدة خطرها. هاي الأمور احنا بنحكي عنها اليوم ببساطة، ليش؟ لأنها أمور غيبية، لكن لما تقع وتشوف رأي العين زي ما ربنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، بصير عندك ذهول فقد تقع فيها من حيث لا تشعر. يعني في ناس يقول لك مثلا إذا طلعت الشمس مغربها فيش توبة، فإذا شفت آثار هيك ممكن أتوب أو أرجع. لا، هي وقتها لما تصير حسية وفعلية أنت وقتها ما رح، بعد ما تكون غيبية وصارت حسية ما رح تفرق وما رح تعرف وما رح تميز بين الخير والشر، لأنه حدث مثل هذا الشيء رح يقلب عقلك ويغير تفكيرك. لذلك الإنسان بيكون حريص من قبل وقوع هاي العلامات، وبيكون متصل بالله سبحانه وتعالى، بيكون عنده خوف من الله، وبنفس الوقت رجاء من الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. قلنا أعظم واحدة منهم هي فتنة المسيح الدجال. ما من نبي بعثه الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحذر قومه من الدجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إلى المنبر ويخبر الناس ويحذرهم من فتنة المسيح وكأنه سيخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهر المسلمين. حتى في يوم النبي خطب خطبة الجمعة فلا زال يحدث الناس عن الدجال حتى كاد أن يدخل وقت العصر. قال الصحابة فظننا أنه سيخرج من خلف الوادي، من خلف الجبال، بده يطلع المسيح الدجال. ولذلك هذا هاي الفتنة وهاي العلامة من أعظم الفتن. جاء في وصفه أنه رجل قصير، جسمه ضخم وعظيم، شعره في تجاعيد، وهو أعور. ومن صفاته أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من خوارق العادات، فهو يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض فتنبت. هيدا اللي بتتبعه، بيقول له تتبعني وأنا ربك. إذا قال نعم لأهل القرية قالوا نعم وافقوا، يجعلوا المسيح ربهم، ينزل عليهم المطر من السماء وينبت لهم الشجر من والأعشاب من الأرض والمواشي والنعم والخيرات بتنهال عليهم. فإذا كفروا به أهل القرية يحبس عنهم المطر ويهلك عنهم الشجر والدواب ويجعلهم في قحط شديد. ومن أعظم فتنه أنه يحيي الموتى، بيجي على الإنسان بيقول له إن أحييت لك أباك وأمك هل تشهد أني ربك؟ بيقول له نعم، فيحيي له أباه وأمه. طبعا الشيطان بتمثل له بصورة أبوه وصورة أمه، فبيقول له لو رأيت ما رأينا آمن به واجعله ربا لك، فبيآمن فيه. من أعظم الفتن حتى إنه المؤمن لما يشوفه إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وإيمانه قوي بيجي هذا المسيح الدجال يأمر به فينشر إلى قسمين، بصير المؤمن قسمين، بيموت وبصير قسمين، فيمشي فوق الدجال ثم يعيده فيحييه. فالمؤمن شو بيقول له؟ ما ازددت بهذا إلا تصديقا بأنك أنت الكذاب وليس لنا رب إلا الله. فبيجي بدي يتسلط عليه على هذا المؤمن، فربنا سبحانه وتعالى بيحميه. لا يسلم أحد ولا بلدة ولا قرية من فتنة المسيح الدجال إلا موطنين، مكة المكرمة والمدينة المنورة. ربنا سبحانه وتعالى يضع عليها حراس من الملائكة حتى لا يدخلها المسيح الدجال. فإذا أراد أن يدخلها بتمنع الملائكة بسيوفها حتى يقف على جبل من جبال المدينة المنورة ويقول هذا مسجد أحمد، بيقول هذا القصر الأبيض مسجد أحمد. وبالفعل اليوم لو تطلع على المسجد النبوي بتلاقيه إيش؟ لونه أبيض، حجارته بيضة ولونه أبيض، وهذا تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طلع الدجال قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني إذا الدجال طلع وأحد فينا من الأحياء قال عليه الصلاة والسلام انأ عنه. إيش يعني؟ يعني اهرب منه، لا تواجهه، لا تقول أنا بعرف ربنا سبحانه وتعالى وإيماني قوي وتصديقي قوي وبعرف إنه هذا الدجال وبعرف إنه ربنا رح يعصمني منه. لا، الفتنة يخاف منها. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا من سمع بالدجال فلينأ عنه، إحنا اليوم كيف نتفكر في هاي العبارة؟ الدجال هو فتنة، فتنة يفتنك عن الله سبحانه وتعالى. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لك أي فتنة بدها تبعدك عن الله سبحانه وتعالى ابعد عنها. لا تقول هذول الأصحاب أنا بعزوا علي، لو أنهم مش كويسين، لو أنهم بيشربوا خمر وبيأخذوا مخدرات وبيطلعوا بيجوا وبيعملوا منكرات أنا بقدر أضبط حالي. لا، الفتنة أنت ما رح تقدر عليها، ولذلك انأ عنها. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ظهرت فلينأ عنها. إذا بيطلع الدجال انأ عنه، وإذا بتظهر لك أي فتنة في حياتك أنت قد تبعدك عن الله سبحانه وتعالى، لا تقول أنا قوي، لا تقول أنا قدها وأنا بقدر أتخطى هاي الفتنة. لا، أنت ضعيف إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. فلذلك انأ عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيملأ الأرض شر، في شر الدجال ربنا سبحانه وتعالى يأذن بنزول السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بينزل فيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إنه بينزل عند المنارة البيضاء في دمشق في أرض الملاحم، فيأتي إلى فلسطين، ثم تقام الصلاة ويقال إنها صلاة الفجر، فيصطف المسلمون، ويقال إنه هون بيكون مين ظهر؟ بيكون ظهر المهدي، وقد تقدم للإمامة إمامة صلاة الفجر. فيأتي سيدنا عيسى عليه السلام فيرجع المهدي حتى يقدم نبي الله عيسى عليه السلام، فيدفعه سيدنا عيسى بيده الشريفة بين كتفي المهدي حتى يقدم للإمامة، وفي هذا تعظيم من سيدنا عيسى لشأن أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن عيسى عندما ينزل سيكون تبعا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج سيدنا عيسى من بيت المقدس إلى اللد في فلسطين، وهناك يلقى المسيح الدجال فيقتله بحربته، وبيرفع الحربة وإنه عليها آثار دم دلالة على أنه قتله. بعد هيك بيعيش الناس برخاء عظيم وبنعم وفيرة، وسيدنا عيسى ينشر العدل وينشر الرحمة بين الناس ويكثر الخير، حتى أن الرجل لا يخرج بصدقة لا يجد من يتصدق عليه من كثرة هذه الخيرات. لكن بعد ذلك تأتي علامة أخرى من علامات القيامة الكبرى، قوم يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة، واللي حبسهم ذو القرنين، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ مفزوع، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه هؤلاء قد ثقبوا ثقب وتقدموا باتجاه خروجهم اللي هم يأجوج ومأجوج. والسيدة زينب تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بتقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يعني إذا انتشرت المعاصي. ثم يأكلون الأخضر اليابس، هذول قوم يأجوج ومأجوج، أنا بحاول أختصر عشان وقت الحلقة، ويأتون على طبرية، بحيرة طبرية تقريبا 4 مليار متر مكعب، أولهم يشرب منها ثم يأتي آخرهم فلا يجد ما يشرب فيها. بيقولوا مر ناس من هون وكان في هذه البحيرة ماء. في هذا الوقت المؤمنين اللي مع سيدنا عيسى وين بيكونوا؟ بيكون قد أوحى الله إلى سيدنا عيسى إنه يخرج إلى جبل الطور. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرسل على يأجوج ومأجوج عذاب فيموتوا في جميع أسقاع الأرض، وتنتن الأرض برائحتهم وجيفهم، فيخرج سيدنا عيسى ويدعو الله سبحانه وتعالى فيرسل الله طيور تأخذهم، ويرسل المطر فتغسل من خلفهم. بعد ذلك بتخرج دابة، هذه الدابة من علامات الساعة الكبرى كذلك، هذه الدابة اسمها دابة الأرض، بتكلم الناس وتطبع على وجوههم وسم، كل واحد بتشوفه تطبع عليه وسم، إما علامة المؤمن اسمه مؤمن أو علامة الكافر، وسم للمؤمن وسم للكافر، اللي بيقرأ واللي ما بيقرأ، اللي بيعرف واللي ما بيعرف يعلم أن هذا مؤمن وهذا كافر. ثم تخرج الشمس من مغربها، هذه العلامة لا ينفع بعدها توبة، إذا ظهرت هذه العلامة خلاص لا ينفع نفس آمنت، ولا ينفع نفس رجعت، ولا ينفع نفس إذا عادت إلى الله سبحانه وتعالى وتابت، خلاص إذا ما آمنت بعد هيك لن ينفعها إيمانها. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع القرآن، بيصحوا الناس ثاني يوم يجدوا المصاحف خالية مش مكتوب فيها شيء، فاضية، تخيل منظر مرعب. وكذلك الذي يحفظ القرآن بينساه، فكيف بمن لا يحفظ؟ ومن لا يعرف طريق إلى الله سبحانه وتعالى كيف تكون حاله في ذلك اليوم؟ ويرتفع العلم شيئا فشيئا، فبصير الناس لا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، بيعرفوش يعني لا إله إلا الله. ثم يبعث الله دخان، هذا الدخان إذا استنشق المؤمن بموت، ونفسه بتروح طيبة إلى ربها سبحانه وتعالى، وبيظل على الأرض الكافرين والمشركين. وقتها متى بتقوم الساعة؟ قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة وفيها من يقول الله الله، ما بتقوم الساعة وفيها ناس إيش يذكرون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هذا مجمل لأحداث الساعة، ثم تخرج الخسوفات التي تكلم النبي عنها صلى الله عليه وسلم، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، أي خسوفات أرضية. ثم تخرج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، المحشر اللي هو بلاد الشام، ويأذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقيام الساعة. الآن زي ما حكيت في بداية الحلقة، مش المهم أنا أعرف تفاصيل أحداث اليوم الآخر، لكن كويس يكون عندي علم فيها. والعلم فيها مش لمجرد العلم، العلم بأحداث الساعة وأحداث اليوم الآخر عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي تهيأ للقائي واستعد لمقابلتي في اليوم اللي رح نوقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم تكون الشمس قد دنت من رؤوس الخلائق قدر باع أو ذراع، ويلجم الناس وقتها بعرقهم الجامة، كل إنسان على قدر أعماله. لما الواحد يخاطب ربه عبدي أوجدتك من العدم وأفضت عليك النعم وأكرمتك بلا إله إلا الله ثم واجهتني بما لا يرضيني، لما ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هاي العلامات ربنا سبحانه وتعالى بعثها عشان يقول لك طالما في علامات وانت بتشوف شيء يقربك إلى الله فارجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة خير، الشيء بعلامة، إنك يقولوا لك كل عام وانت بخير، ترى انت كبرت سنة وزدت وزاد عمرك، كنت 17 صرت 18، كنت 80 صرت 81، هذا معناته انك اقتربت من اليوم الآخر، اقتربت من آخرتك، اقتربت من الساعة التي سترحل فيها من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، إلى هذه الساعة بدك توقف فيها بين إيدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما إجا رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة؟ النبي شو قال له؟ وماذا أعددت لها؟ النبي قال له شو جهزت للساعة؟ مش المهم تعرف شو متى الساعة، المهم تعرف ماذا أعددت لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خبأ عنا، والحق سبحانه وتعالى خبأ عنا موعد يوم الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ عشان الإنسان يكون دائما متهيئ إما للساعة الكبرى أو للساعة الصغرى اللي بيموت وبينتقل فيها، عشان يكون الإنسان جاهز دوما. لأنه الإنسان لو ركن إنه بعد أسبوعين بده يستنى الأسبوعين، وقد تقضى حياته قبل إيش ما تأتي الساعة. ومن احترامنا لله سبحانه وتعالى اللي أكرمنا وأفاض علينا بالنعم وجاد علينا بالخيرات، لا، إنه حتى لو فيش جنة ونار المولى سبحانه وتعالى يستحق العبادة. ولذلك شو بتقول الخنساء؟ بتقول أنا ما عبدته لجنته ولا لناره، مع أنه ما في مؤمن بيستهين بهذا، بتقول ولكنني عبدته لأنه الله ويستحق العبادة. ولذلك هاي دعوة بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحاول يقبل على الله سبحانه وتعالى ما استطاع، وإن شاء الله ربنا يهدينا ويصلح حالنا. وإحنا بنشوف اليوم الحياة، بنشوف تقلباتها، وبنشوف الفتن، وبنشوف انكباب الناس على الدنيا، وبنشوف كيف الناس بتعرض أعراضها على السوشيال ميديا عشان تجيب مال، كيف الناس تقبل على القتل بكل وحشية، كيف الدول تتنازع في الخيرات، كيف الشعوب تنهب وتسلب وتتعرض للضيق والقتل والذبح والظلم. هذا كله مؤذن بخراب الدنيا، لأنه الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. ليش؟ لأنه كل فساد وما نراه اليوم في الأرض كله إلا عنوان من عناوين الفساد المؤذن بخراب الدنيا وقيام الساعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه نضبط ساعتنا وبوصلتنا ونوجهها إلى الله قبل أن تقوم الساعة الصغرى لواحد فينا أو الساعة الكبرى عندما يأذن الله سبحانه وتعالى. الله يلهمنا الصواب والحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحسن خاتمتنا ويرحمنا ويرحم جميع الناس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
11: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارد الخامس في أوسلو. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعلن زيادة قبول أعداد طلبة الطب في الجامعات الرسمية إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 طالب. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبدأ زيارة إلى سوريا يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد مواصلة رفع الكفاءة والجاهزية لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة. السعودية والبحرين وقطر والكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتجدد تضامنها معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وزير خارجية بريطانيا يقول إن فرض العقوبات التجارية على المستوطنات جاء دفاعاً عن حل الدولتين باعتباره ضرورياً لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوماً للإغلاق، فيما سيفقد دبلوماسيوها اعتمادهم بعد انتهاء المهلة.
3: خلي ربع الساعة

0: هم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارد الخامس في أوسلو. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعلن زيادة قبول أعداد طلبة الطب في الجامعات الرسمية إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 طالب. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبدأ زيارة إلى سوريا يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد مواصلة رفع الكفاءة والجاهزية لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة. السعودية والبحرين وقطر والكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتجدد تضامنها معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وزير خارجية بريطانيا يقول إن فرض العقوبات التجارية على المستوطنات جاء دفاعاً عن حل الدولتين باعتباره ضرورياً لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
9: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
10: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
9: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
10: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
9: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
10: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
9: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
10: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
11: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: بتضل بالظل، بس لأنها ما لقت حد يسمعها. وإذا أنت بتعرف حدا شايف إنه حكايته من الظل وبتستحق تنحكى، شاركونا على الرقم 078-46-31. اليوم معنا حكاية جديدة وشخصية جديدة من ناس من ظل. في ناس حياتها بتمر بين الشوارع والمكاتب، وفي ناس حياتها إلها حكاية ثانية بين الجبل والوادي وبين الشجر. ضيفنا اليوم من الناس اللي إذا شاف أثر على التراب بيعرف مين مر من هون، وإذا سمع صوت بالليل بيعرف من وين جاي. من هو صغير هو بحب البر، بيمشي بالجبال وبيعرف دروبها، ومع الأيام صار إله حكاية غريبة بين الناس، وإذا سمعوا حاله بخافوا، وإذا سمعوا هذا الموضوع بخافوا. الضبع. راضي عناب ابن خربة الوهداني بعجلون، أكثر من 50 سنة هو بيعرف الضبع، بتتبع أثرها، بوصل لأبكارها، وبتعامل معها بطريقة خلت الناس إذا صار عندهم ضبع قريب من بيوتهم أو حلالهم بقولوا هاتوا راضي. اليوم ما بدنا نحكي عن الضبع، بدنا نحكي عن راضي وعن أيام زمان وعن الخوف وعن الحكايات اللي صارت معه وما انحكت. يا أهلا وسهلا مع عم راضي بناس من ظل.
1: أهلا وسهلا فيك. أنا بنشكر إذاعة عين ومنشكر الشباب الطيب اللي زيك اللي وصلتنا لهالموقف. عرفت شو الحلو مهرجان الكويس المحترم، عرفت شو أنا يعني من ما خلقته أنا بهالشغلة. أول شيء شغلة الخوف ما فيش عندي بالمرة، إني إجوا علي تكاثر 2 انفسورية عن طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا، كانوا أخذوا من المادة اللي بيخطف فيها الضبع العقل. هي مش بيخطف عقل، هو بني آدم اللي بقول لك ما بخافش، بقول له هذا كذا، ما فيش إنسان ما بخافش بالدنيا، يعني عصفور وإنت ماشي طار من قدامك بدك تشوف القلب، هذا ما في عندك أي شيء. فهذا الضبع عنده غريزة، لما بقول لك ضبع كاسر بالمنطقة الفلانية، هو ضبع هاي بتلاقيها أنثاية، تلاقيها أنثاية زي ما تقول مجري، بتتوكل بتتطعم ولادها، يعني بني آدم لما بيجوا بصير يأكل برق الشجر. عرفت شو هاي؟ لما بتنشق ريحة بني آدم خايف، تسمع مثل ختياريتنا لما قال بني آدم لما بيخاف بشعر راسه بوقف.
0: صح.
1: فبني آدم لما بكون خايف مزبوط وماشي بهالليل عتم الدنيا تلوح صباك ما تشوفه فيها، فهذا هو ماشي ساهي لاهي وخايف، في غدة بجسم بني آدم تفرز المادة، هي بشمها عن طريق شواربها، طريق شارب الضبع بشمها، بقول لك أنت الفريسي تبعتي حتى لو معك سلاح ما بتدشرك.
0: في فرق بهذا الموضوع بين الذكر والأنثى؟
1: فيه، الأنثاية أشرس خاصة لما تكون مجرية خلف أولاد، فبتتخبى منطقة غمة يعني اللي تلوح صبعك قدامك ما تشوفه، فبتقبى ماشي أنت وين لك حالة الخوف مزبوط، ما بتاع إشي وانه راكب بين كتافك، توري باب عند ذانك من هون من هون، فبطب الإنسان شو انهيار، بطب شو بدي أقول لك، جسم الواحد بطب يابو العرقيب، الدم بوقف بجسمه. نعم. عقله بطير.
0: نعم.
1: فبصير ركض وراه، هي يابا هي يابا، ما بدري شو اللي صار معاه، تام أنه يجي له عادك على الطرف طف أو لقوه بن آدم يفشخ وطيح دمه، فاتشت الساعة. صح. بصحى.
0: بدي أسألك سؤال عمرو،
1: فضلي.
0: أول ضبع شفته بحياتك بعينك بتتذكره؟
1: بتذكره. وين كان؟ بتذكره يا سيدي، إحنا كنا نسمع بالضبع سمعة.
0: صح.
1: تحت أنا وإخواني لي 2، واحد اسمه محمد واحد اسمه رضوان، رضوان أصغر مني ومحمد أكبر مني، الله يرحمه ورحمة الله عليه توفى.
0: الله يرحمه يا رب.
1: تحنا على منطقة بقولوا لها عين البيضة، عين البيضة هاي بتيجي بخربة الوهادنة، إحنا طبعا الضبع بنسمع فيها
0: بعجلون.
1: بعجلون. فقعدنا ليها بدنا نقعد للشنير ونقعد للهوايش بالليل، شو هين الهوايش بالليل؟ مش ضبع.
0: نعم.
1: زي نيس زي عكسي، عرفت شو؟ هي الحيوانات اللي عندنا احنا.
0: صح.
1: هي المصيدين زي شنير زي حجل زي صفرج حمام، فاحنا قاعدين تالي النهار
0: قبل قديش هاي تقريبا؟
1: هذا في بدك تقول كان عمري 13 سنة، انا عمري 64 سنة،
0: يعني قبل اكثر من 50 سنة.
1: نعم.
0: نعم.
1: فاجينا قلنا بدنا في ربيضة السدرة هاي تبعت الدوم تعرفها. فقلنا بدنا نبحث بجواتها ونقعد الثلاثة فيها. القمر بيطلع من امتى؟ زي ما تقول بيطلع من 12 وراء، اما قبل 12 تكون الدنيا عتمة مزبوط، لان جايين بوادي هنا. فاجي علينا عبد، كنا عبيد لله طبعا، راعي غنم، شو بتسوي؟ قلنا له والله طبعا مسويين بريق شاي على الحطب، قلنا له تشرب شاي؟ شرب شاي. شو بتسوي؟ قلنا والله بنقعد الهوايش. فقال يا جماعه روحوا معي على البيت. ليش؟ قال والله انا ما عندي نسوان بالمره، عندي هالغنم وهي بجنب هالطف من غاد، وإلي جار من غاد ما عنده غنم، نزهر هناك والصبح بتيجوا. ليش؟ طيب. قال والله عليها ضبع كسر على العين، يوم ما تبي جي اول قبل حوالي اسبوع عندي صاحب لي وجاري، عرفت شو؟ فعنزي والدي كانها وعاقبه، فالضبع بتحبرم حواليها، رجع حضاك يدور عليها،
0: قال لك في ضبع.
1: قال في ضبع.
0: نعم.
1: هون يا سيدنا العزيز الزلمه لما رجع

0: جاء تجي بدور على العزه، التقى هو الضبع. الضبع شو؟ الضبع جاء عن كاسر شنها ضبع انت، فخطف عقله، دب الصوت الزلمه.
1: يعني خطف عقله؟ يعني دائما بقوله بين الضبع خطف عقله.
0: خطف عقله
1: شو يعني هذا المصطلح؟
0: يعني من الخوف، من الخوف فبطير عقله، بدري شو هذا اللي هو القدامه، هو ابوه، هو اخوه، هو جاره، هو يعني عرفت شو ما بدريش. تلاقي لقى واحد يفشخ وطيح دمه تمن ويصحى. ايوه، فهذا يا سيدي العزيز
1: يعني هو عباره عن مثل، يعني مثل. مش شيء واقعي
0: لا في القلب، لا في في في شايف. فهذا لما بيجي بيركب بين اشتاف بن ادم، بطب الانسان قلت لك انهيار، بوقف في الدم بجسمه، بطب يبو العرقيب عقله بطير، بصير يرخي الماده هاي. هاي الماده تيجي في فقاره من ورا، عنده بيجي اربع قدوح او خمس قدوح فقاره داخليات. هذا كيف نبات الحي، السائل الحي يعني عدم الوخذ ويصام ثمها تقبل نبات تورا، لما بتفتح ثمها وين برجعن؟ برجعن ورا. هذا نفس الشيء.
1: نعم.
0: لما انه بيجي بده يرخي الماده هاي برخين بطلع عن كيف البربيش، مي الضغط لما بتحطه على بربيش قوي ترخي بتطلع الماده صفرة. عمرك شفت الجنين الاصفر اللي بيطلع بالجبال، بيطلع بالشو اسمه، ريحته كويسه؟ هذا زي حكايته، بطلعوا زي الاصفر اصفر اصفر. هذا بتحب تنخنقه ما بشمرته. وينك انت طبيك ابو العرقب؟ وينك طار عقلك؟ وينك ما ظلش فيك بزع تمشي؟ جسمك ترهرط من مره ورخى الماده هيا، والماده هي بتحب تنخنق ما بشمري حتى.
1: بعديها وين شفت الضبع؟ واحنا انتوا قاعدين تستنوا بالضبع،
0: احنا قاعدين نستنى بالضبع. عرفت شو المهم؟ الزلمه قال الا تروح عندي. الزلمه 1 2 3 خطب له، هي نايم مستشفى اليابس. زلمة أقول لك يعني حالته ارثى لها لما طلعنا عليه بالكوس وبالدنيا تفكينا من الضبع. فهون يا سيد العزيز قلنا له زلمة احنا ثلاث وجايين نخاف من الضبع. احنا طبعا الضبع ما نعرفوش. فاحنا معانا خطاريش تبعات الرشد والله. سوينا
1: شو هن الخطاريش؟
0: خرطوش.
1: الخرطوش.
0: خرطوش اطلاق صغير هاي تبعت
1: الخرطوش.
0: قعدنا بها سيدر ودورنا نقوب حالنا ثلاث ومرضينا شو نروح معه بالليل والله. وانه قام يجي طبعا متعود يشرب على هالمي. لما اجى طبعا بديش اقول لك الثلاثه خفنا منه، كنا خايفين منه. فانا كنت اول واحد حطيت
1: خفت طلقة. منه
0: طبعا خفت منه يعني اول مره. فحطينا طلقه بهالخرطوشه ووقفت. اجى من غير اشوفه شو قد الفرس من الخوف. اجى وقف على راس المي زي هيك. احنا قاعدين باتجاه الهواء، يعني هو جاي من غاد ما بشم ريحتنا. كأننا احنا وراه يعني
1: هو الضبع بشم ريحه البني ادم،
0: بشم ريحه بني ادم
1: الخايف بالذات.
0: فلما طبع العين داروا له قربت البارود زي هيك بدل هذا، قامت عيونه وين علينا على الصدر زي هيك. ضربته طلق. طلق وين اجى؟ خلص ربك بده يحمينا. طلق اجى بعيونه، احمى عيونه، جعاره زي جعار الثور، ما عرف شو بده يسوي. شو سوى؟ بده يرجع علينا. بلشنا فيه كتلته، كتلناه
1: بيديكو
0: بالباروده
1: بالبارود
0: بالخرطوشه. لما كتلناه أخو اللي قال لي هذا مصطبع، هذا حيش المسمع كلب يا زلمه. عمرك شفت كلب هالقد راسه هالقد يا زلمه؟ قال ابدا يا زلمه. شو رايك اشتكوا علينا بكره ياخذوا البارود مننا يحطونا بالسجن؟ فكنا من هالسلافه يا زلمه. حطينا في ناس باقي تبحبش على هذا، حطينا بهالجوره وسكرنا عليه. الصبح طلعنا كتلنا شنير وظلين طالعين. يجينا على خال لي زلمه كبير عمره بالسبعين سنه 80 سنه كان، هو واحد ثاني من هالدار هلا السوري قاعدين تجاريه. ميل. قلت والله غير اقول لهم. شو بقول اخوي؟ والله العظيم يا رجل انه اقول لك احجار البيت بالسولف يا زلمه يا زلمه. فكنا من سوالف. قلت والله غير زلمه باقي كات الكتيل، والله غير اقول. قلت لهم. قال خلوا لما طخيته عوص ولا جعر؟ قلت لا جعر. قال عمو ضبع هذا والله غير اركب وطيح اجيب راسه واركب على الفرس بظل طايح. بحشت عليه طلت وقطعت راسه وزميته وطلعت.
1: كان عمرك 13 سنه.
0: 13 سنه لما طلعت عليهم لهناك اقول له هذا ضبع. طلع الدعاية علي شو؟ أبو ضبع. أنا لا بطول ضبع ولا بطول شيء. مرة ثانية طحنا بصيد مع الجماعة فجبنا لك إياها أول مرة. قاعد للشنير قام يجي الضبع ورد علي على المي وطلع فات بين هالولاطات. شو علي شباب من هناك؟ شو؟ قلت والله ورد علي ما طخيتش الحجل، ورد علي ضبع وفطاح بين هالولاطات. قال لي إذا أنت أبو ضبع والله غير تفوت.
1: جيبوا له راضي أبو الضبع.
0: أجيبوا له راضي. فطلعت إجر ورا وإجر قدام، أنا ما عمري فوت الضبع. والله لما اني جيت قلت خلاص بفوت بس يقزين جري. بقول لهم ما فيش ضبع. ففتت تراتا الموكره يعني هو مش له البيت بس ملتقي فيها شقيفي زي ما تقول وغميقه هيك ما بتيجيش 3 متر لجوا.
1: فتت لجوا
0: فتت
1: المغاره بنقول.
0: قلت بس يقزين جري عنهم بقول ما فيهاش طالع شنو منها. فربك بده يحكم السلافه. فلما فتت ما لحقت بدي ارجع وانه ضبع مع وجهي انه فاتح ثمه مثل قادم وموقف شعره. انا طبيب العرق بقول لك بطلت اقدر اتحرك من الخوف. بدي ارجع لورا وهو دب علي.
1: شو عملت؟
0: شو بدي اعمل؟ غزيت راسي بالارض بالتراب، طلع عن ظهري. لما طلع عن ظهري حسيت انا وياه، صرت انا اشد لجوا ما فيش بزع، هو صار يشد لبرا.
1: عاصي بالباب.
0: عاصي انا وياه، عاصي انا وياه بالمكره. الشباب برا بستنوا. طلع الضبع، لما طلع مزط مني، طلع بيجي ربع ساعه وانا عاصي. لما طلع برا فتحت ايدي زياج ودرت ادعي يعني، وقلت خلص يعني اخر دنياتي دقيقه من هالدقيقه، اخر دنياتي من هالدنيا. اثنيناتهم الشباب مسددين علي بالخرطيش، خايفين الرش يفوت علي، ما رضى اخو تبي يبعد عن المكره. شو سوى لما لد عليهم مسددين عليه؟ شو سوى؟ رد رجع. انا بجرب حالي بدي اطلع معه، وانه طلع وانه رجع علي، رجع علي التقيت انا وياه، ضربني براسه، جيت وقعدت.
1: بعديها شو صار؟
0: وبعد غيبت
1: طبعا. مستمعينا يعني احنا معنا العم راضي عناب، طبعا هو صياد اضباع من اكثر من 50 سنة.
0: نعم
1: طبعا هو معروف بهذا المجال. طب سيدي، اهلك شو كانوا يحكوا لك لما تروح بالليل؟ انت لما قلت لنا
0: انه كانوا يقولوا لي يا زلمه
1: بتغيب بالساعات،
0: بتغيب كثير، غيب كثير. المهم قول بدك شو اسمه، قد ما لزوا علي الشباب طلته يعني، شغلت خجل وشغلت خوف وشغلت مش داري شو بدك. طلت طلعت علينا داعي، صار وين ما يذكروا النضبع جيبوا راضي عناب، نركب ونروح نفوت له. هسا بفوت للضبع كاني فايت على خروف عندي بالبيت،
1: بطل وبطل. في خوف هسا؟
0: لا لا لا لا، خوف ما في شيء بالمره. في قصه مره كان خالصات اضباع من عندي، قالوا مالكيش الا تروح على الجنوب، الجنوب فيها اضباع كثير.
1: دقيقه دقيقه، هسا انت بتربي اضباع عندك بالدار؟
0: اه بربي.
1: قديش عندك اضباع؟
0: الساعه ماشي ما فيش يعني بالشغل.
1: بتربيهن عندك بالدار؟
0: اه بربيهن، ربنا عندي بالبيت. واحد عندي كان اسمه فرهود، عاش عندي 7 سنين.
1: فرهود
0: بقى يسرح ويرجع على البيت.
1: نعم. بقيت تطلعوا برا الدار؟
0: بعلم كفرنج كله كان يسرح ويرجع عندي على الدار.
1: طيب ما كانش إذ الناس؟
0: لا لا ما كان إذ. مرة إجت بنت أختي لي قايلة لابنها روح اشتري لنا دجاج. فبسمع أنه أنا عندي ضبع، راح مشتري دجاجتين وجاي. أنا مرخين رخو 2 عندي بقاحة كورة كبيرة، فهو زام الدجاجات وجاي المسكين، هن عادك بتين يوكلن. طلعني يركضن علينا شقرة الدجاج من الصياح، زت دجاجتين وطار. طلعت انا وهن مضطحت، واحد هناك وواحد هناك، وانه كل واحد قدامه دجاج منظف جاهز وقاعد باكل. بقول شنو بجيران يعني عندهم دجاج وطالع ابصر كيف بالثلاجه وكبوه يعني شوي. وانا بنت اختي اللي بتحكي معي بتقول لي مرحبا خالو، بقول لها لين، تقول لي خالو طلعت رامي تمني واشتري دجاج وماخذات الدجاجات منه للضباط جايت يعني. قلت كرت الجيران.
1: طب هسا انت بس تمشي بالبر، كيف بتعرف انه هون مر ضبع؟
0: بين
1: شو بتشوف في الارض احنا ما بنشوفه؟
0: الاثر تبعه، الاثر بميزه. اثره بميزه، بمشي مع الاثر تبعه. ولما بيجي عند باب الموكره تبعه بتلاقي له منامات، منام تلاقي منام.
1: طبعا الموكره هي يعني هو بحفر بالارض.
0: نعم بحفر. بحفر بحفر بغمق بعدين، بس هي مسويها شو زرديات. كيف زرديات؟ يعني زرديات ضيقات مغط حاله مغط، بفوت منها بفوت كوربات، عرفت شو؟ انا في معي قدوم صغير هالقد هيك، بظل بحشوراتي نلحقه. يومين بقعد، 3 أيام بقعد عليه.
1: تقعد 3 أيام
0: وانت ثلاث أيام وانا أحفر عليه. نعم تنى طوله.
1: طب كيف بتعرف انت انه هو مر؟
0: مبين هو شعره وأثره. شعر جديد وأثره جديد بعده.
1: طب انت بتمشي وراه قديش مثلا انت عم بتدور عليه؟
0: يعني في من بالموكرة قصدك؟ بالموكرة من هون والسيارة بمشي تحت الأرض.
1: تحت الأرض؟
0: تحت الأرض من هون والسيارة.
1: يعني كم متر تقريبا تحت الأرض بكون؟
0: يعني بدك تقول أقل شيء 30 متر.
1: طب وانت بتفوت ما في هواء نفس جوا؟
0: جوا مرطبة، لو يطلع لك ما بديش. مرة طحت لك أنا والشباب. قالوا أبو فادي بدنا نطش شمت هواء، أنت زلمة مكمكر. جاي مكمكر؟ قالوا لا. قلت لا يا عمي، قالوا بس جيب لنا المجوز معك. جبت المجوز وطحنا، معي عدة أطباع، معي الجام واحد. فأجينا فوقي بحر الميت من فوق، فت موكرة زي شمت هواء معنا، وأنا فيها أطباع 2 كبار، بدي أطول 2 طيبات، دنيا صيف. فهون يا سيدنا العزيز ما يشغل الجام واحد، قلت والله ما بطولهن الا تروح الساعه على كفرنج تجيب لي الجام عندهم فادي وترجع.
1: نعم.
0: فروح واحد منهم على السياره وضليت. بتعرف شنو تغدينا برا وسوينا؟
1: طب عرض الموكره هاي اللي بتحكي عنها قديش؟
0: قدومه صغير بتلاقيها، بس تحفر بتوسع.
1: بتوسع قدك انت؟
0: بتوسع قدك وبتفوت، بتعرف تراب بزيح. يمين يسار لورا وتطلع وتضل فايت. ففوت عليهم جوا، بتعرف شنو تغدينا؟ وشربنا شاي، شربنا بيبسي، برا نار وموجود الدنيا. لما فوت عليهم جوا، جوا عندي مرطبات، فمعي لوكس تفرجني، واحد نايمون واحد نايمون، بستنى بزلم تيجي من كفرنج من بحر الميت. والله وانا قاعد هيك زين دائما ما دريت عن حالي كيف نمت. خفيت، الشباب دابين صوت برا، اراضي يا ابو فادي يا ابو دنيا ما فيش، واني نايم
1: فكروك جوا
0: ولا بدري عنه.
1: انت نايم
0: في جاهم راعي غنم سودا شو قال؟ قال عمو إذا نفات لضبع راح أكل إنه مستحيل يعني واحد يفوتها ضبع أكل إنه. قالوا لي حجي المهم الزلمة ترك الغنم وظل قاع معهم يعني. هل شو هم نادوا ما رديتش أنا. بيجي ساعتين بعد ساعتين أني قضبت اللوكس تدور ما لقيت اللوكس تدور رجعت على الحفز وإنه الصياح برا قايم. لما طلعت عليهم إنه الشاب صار جاي من كفرنج وجاي وإنه عيونه حمر بيجي مرشو تويزم والله فوت بقيت ما ندريت كيف نمت ونمت عندن. قام نطبع قلت له جوا اللوكس وين؟ قلت له ولا لقيته ولا بدري عنه. والساعة كيف بدي فوت على عتمة طيحته على منطقة اسمها سويمة
1: جنب سويمة
0: راح جاب لي لوكس بطارية تاني وزميته فوتت. لما فوتت من اللوكس ما اخذته من قدام ما اكلته اني والله مني صيبتني شايف معالجاته وعالج مخرباته شايف. وبعدين اثنين بعضهم وطلعت اثنين والله
1: طلعت الضبعين من
0: الذكر والانثى طلعت
1: ما بيهاجم منك
0: والله ما هاجم مني. نمت عندي اكثر من ساعة ونص وأنا نايم أنت من المكرة.
1: طبعا راضي بدي أسألك شو المناطق اللي بالأردن فيها ضباع؟ طبعا بدنا نسمع هاي الإجابة بعد الفاصل. فاصل وراجعين
0: إن شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
5: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر تميز يصنع ومستقبل يبنى.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا. بعد ما سمعنا قصص من العمراضي قاهر الضبع، صار عندنا فضول نعرف أكثر ونسمع قصص أكثر، وسألنا قبل الفاصل شو أكثر المناطق اللي بالأردن فيها ضبع.
5: أكثر منطقة هي جهاز غور الصافية والهيدان، سد الموجب وبحر الميت، هاي أكثر مناطق فيها ضبع.
4: ليش؟
5: ما بعرف. أكثر ضبع يعني قديش أنا رحت على مناطق، كل مناطق الأردن رحتها، بس أكثر ضبع بالمنطقة هذيش موجودة.
4: وين رحت على هذه المناطق تدور على ضبع؟ وشو أكثر قصة أثرت فيك بهذا المكان؟
5: والله أثرت كثير. أثرت كثير، زي ما تقول بقينا نكون بدنا ضبع أو بدنا صيد مثلا وما نلاقيش، طش يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام لحتى نروح. يعني لما نروح بقينا نروح على غور الصافي نقعد خمسة أيام لحتى نروح.
4: قبل شوي قلت لي عن قصة كيف كل الضبع بوكل عقل البني آدم.
5: يا سيدي هذا حكى لي مرة واحد كان مطلوب مني ضباع زمان هذا، وقالوا مالكيش غير تروح على الجنوب.
4: على الجنوب؟
5: على الجنوب.
4: يعني أنت كنت تدور على ضباع؟
5: على ضباع بالجنوب. فلديت وأنه منطقة مقطوعة ما فيهاش نادي، لديت وأنه راعي غنم عنده البيت على ثلاث عمدان، وريحة القهوة مسافة كيلو بشوفها لأنه بحمسها على المحماسة وعلى ال.
4: طب ما هذا قبل قديش؟
5: هذا بجوز قبل 35 سنة.
4: 35 سنة.
5: فلما وصلنا لعنده لهناك، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا، تفضلوا. سقينا هالقهوات الحلوات، عرفت شو اللي الفنجان احسن من 10 ليرات في ذاك الوقت. فقعدنا قلنا له يا حجي بدنا ضبع، احنا بنعرف بالمنطقه بعدنا. قال له ايش بك الضبع؟ قلنا له بدنا اياه دواء.
4: نرجع له شوي لورا. شو هالفضول انك تروح تدور على ضبع؟
5: اي خلص من ما خلقت خلص، اذا ما فيش عندي ضبع انا ما بعرفش اقعد ولا بعرف انام بالدار اصلا. خلاص يعني ما دام عندي بالدار بنام ليلي الطويل.
4: لازم يضل عندك
5: لها. لازم يضل عندي ضبع، شايف؟ يعني مره صارت عندي بالسياره هاي، اجى الصبي راح جاب صوره ضبع كبيره هيك فاتح، ثم زيج وحط عليها عباره ابو فادي بالبلد روح يا ولد، حطها وين؟ حطها على القزاز الخلفي. فثاني يوم ترخيص السياره، خلص طلعت حط على السياره بيجي 7-8 ليرات على الصوره هاي. لما طلعنا انت ما ترخص، اجى في هناك واحد بالترخيص الله يخليه ياكل حال، قال هاي ممنوعه بدك تجيبها، هي بلا حلال، هي بالوجود صوره مع على القزاز محطوطه خلفي، ومش يعني مش مسوي، معليش اللي عليها عباره ابو فادي بالبلد روح يا ولد.
4: ابو فادي بالبلد روح يا ولد. طب نرجع لقضيه قصه الراعي. رحت عند الراعي وشرب القهوه.
5: المهم يا سيدي شايف، ف قال لي بدك في عندنا شغله يا شب، الزمها بترميها بالواد، شغل الجدي ميت ميه بالوادي، بتقعد له بتقتل لك 2-3. قلت لي يا عم انا بطوله طيب، انا ما بحب اطخ الا ضبع والله،
4: بس قلت له بدي اطيب. شو بدك؟
5: قال لي شي بدك تقضى طيب. قلت له نفوت له على المجال. قال لي واحد الله يلزم. قلت لا اله الا الله.
4: استغرب.
5: قال لي يا رجل ضبع مستحيل يعني واحد يفوت له على البيت تبعه جوا، يعني قاعد بلاقي بناء ادم بالجبال وبوكله، كيف لما تفوت له انت على الموقع تبعه جوا؟ يعني حي اعطى على ديلها بتعضك. صح. كيف انت بدك تفوت عليه؟ قلت له سيدي إذا أنك خابر لك موقع قل لي، أنا بوقع لك على شك مفتوح، أهلي طالعين عني، أبدأ أشوف أنا بدك لازم ضبع، أنت تجيب ضبع معي، وأنه قل لي في موكرة قريب لنا، أبسلد أقول لك، أبدأ أسولف لك كالسلافة قبل ما تروح عليها، مش بدي أخوفك بدي أسألك سؤال. قال بالزمانات كان اللي مسلمة ما يسرقش ما يجوزهوش، يقولوا هذا شو ما يقدرش يعيش مرته
4: اللي ما بيسرقش،
5: اللي ما بيسرقش هذا زمان
4: زمان
5: زمان طبعا. هذا قبل عدور جدودنا يعني أقول لك بيقدرش يعيش مرته، هذا من واحد زلمي اللي يقدر يعيش، مش مثل ساعة الشغلات كلها تغيرت. قلت له ايوه. قال لي يا حجي هذا اثنين زقرتية من هالشباب عندنا ساكنين بهالجبال، واحد منهم زي ما تقول كل يوم بيساب حاله في شغلة هيك أبصل ليش بطيع على هالمنطقة هالغوار تحت، هو ساكن بهالجبال فوق بخلي زميله وبطيع. فهذا ياسين العزيز هو طايح ولع الضبع، عرفت شو ضبع كاسر، هي ضبع انتهي رجب بين اشتاف وخطف عقله يا أخي، فات على هالمكر أكله.
4: طبعا خطف عقله زي قبل الفاصل بس قلت لنا يا بس فهم الناس اللي هسه عم تسمع شو يعني خطف عقله.
5: خطف عقله يا سيدي يا سيدي، ما هو اللي بيقول لك ما بخافش، قول له لا فيش انسان ما بخافش، لانه قلب هذا يعني عصفور بطير من قدام بين جريك بدك تخاف صح. مش يوم ما كان حتى لو انا لو اي واحد يعني قلب هذا بده خاف. فهذا الضبع عنده غريزه في غد بجسم بني ادم، لما بني ادم بخاف تسمعش مثل اختياريتنا لما بقول بني ادم لما بخاف شعر راسه بوقف، بني ادم لما بوقف شعر راسه بخاف مزبوط، الغده هاي بتفرز الماده بشمها على طريق شوارب الضبع، اذا شمها بقول لك انت الفريسه تبعتي والله لو معك سلاح اللي ياكلك، فبتخبى لك المنطقه غمه وانت ماشي ساهله ما بتعاون وين راكب بين اشتافك بدور يبقى عندك من هون وعندك من هون، بيطلق الماده هاي اللي بتحب تنخنق وما بتشم ريحتها
4: يعني يعني بس عدم مؤاخذه يعني لما يشم ريحتها وبقول لك انه هو خلص استلبسك مثلا انت بتكون واعي بهذا المرحله هاي؟
5: لا مش واعي،
4: خلص مش واعي،
5: مش واعي فانت وينك الدم وقف بجسمك طبيك ابو العرقيب، عقلك طار، بني ادم بدون عقل شو هو يعني، هو ماشي بسهل يلاقي طف بضل طايع عنه صح. ما في عقل ورخى الماده هي، فهنا صار عنده انهيار. فباخذ يا سيدنا العزيز عرفت شو
4: نعم
5: باخذ يا سيدنا العزيز عرفت شو بضل ماشي عم خرطه.
4: طيب كمل لنا، اجى الضبع على هذا الشخص
5: على الشب اكله، فاخذوا على المكره تبعته اكله، اجى اخوه ثاني صاحبه ما ادريش عن الزلم طاح وما رجع، شو بده يسوي يدور يحط يسوي ما فيش فايده، غيب المساله بيجي يومين ثلاثه روى على اهله قالوا يا عم وين الصبي دشرني مع الحلال ومع الدنيا ولا عندي اكل ولا عندي شيء، قالوا يا ما عندك، قال يا عمي ما بدري عنه وين راح، اجى اخوه يسرح محله بيطيعوا على الواد، تعرف شباب بتناقروا بيطلع بيده هذا اخوه اللي مات اللي قالوا ضبع بيضربه هو يجب توجعه، قول له ولك جات الشاطر علي ما الشاطر اخوك اللي من دار شو من دار شو من دار شو، المهم هذا بيسحب حاله بيعرف اتجاه اخوه وين بده يروح على منطقه يعني بيعرف وين بده يروح،
4: بيضل طايح يجيب حق اخوه
5: بيضل طايح. فهذا لما بطيح عرفت شو طايح لقى الضبع ثلاثه كاسر الضبع ضل على طب على هالمثلث على هالناس اللي طايح اللي طالع،
4: فهو طايح المكان هذا المكان
5: هذا المكان
4: اللي معروف عنه
5: هي ضبع انثي
4: ضبع انثي هم فيه،
5: فهو طايح ما ضبع انه راكب انشتافه، المشكله اللي باروته بكتفه سحبه يا خيو يا خيو وضل احبه على باب المكره، تعرف هذا الضبع فات الزلمه جاي تايفوت وراه عرفت شو لخ راسه بالمال يطاح دمه صحي، قال لك للرجعة فليت لاحقني ولين فوتت عليه ما كني، خلنا نقعد على هالزاوية وحط الطلقة بهالخرطوش لين طل بدربه لين قتلته قتلته ما قتلتوش ما كني ما كني، قاعد طبعا تأخر الزلمة ما جاش عليه، طلع ضبع هذا مهوات خايف اسمعنا نقول هوات خايف على ما تيجي تغال على البط نبطوا إياها جاته بعيونه قتلوا
4: قتلوا بوكره طبعا
5: بوكره عباب الوكر تبعه لما جاب لك اسمعه ضوضة وانه هاي باروت اخوه، والكوكش كان كوكش يطلع كيف الرواية هاي اللي كانوا يسووها تبعت البيار، زي الكوكش كانوا يلبسوهم مين ان هذول كان ما فيش لا كنادر ولا بلاد بدأ عدورهم
4: يكون فيها حديد هاي
5: هذه مسامير مدقوقة داير ما يدور ادام لما لدونا اجر اخوه من الشعب تحت بعد اعضاكي وين مرمية عباب المكرة وباروت اخوه ووعيت اخوه كل المشلقات وكل هندف،
4: وعرف انه اخوه قتل من
5: الضبع، عرف انه اخوه يا سيدنا العزيز اكل الضبع، فعلق البارود بكتفه وبلش طخ، فزعت الناس شو فيه قال لهم يا عم اخوي اللي عيرني فيه فلان هي اللي اكلوا منه الضبع، وهي الضبع هي صارت معي قصه بالمنطقة نعم. الجنوب.
4: طب بس قال لك يا هالختيار شو عملت
5: لما قال لي الختيار؟ قلت له ولا شيء، انا بالنسبه لي لا ما خفتش، فسحبنا حالنا ورحنا الختيار شو سوى بدخن هيش من هذا السبع عقده قاعد على هالبلاطه لابس دشداش ابيض بذكره داري يدخن، جيت عباب المكره لقيت الارضيه تبعت المكره شويه زي رمل صويلح بس اقول فيها طالع اطلع بس اقول في الترابات ايش منها ضبع انثيه، اما شو ضبع هذينا هالطول رقبتها هيك تعرف لجمتة وربطتة جوا وجهزتة.
4: طب سؤال، هي ما بتهجم عليك؟ حطه سايلنت. ما هجمت عليك؟ طيب
5: ها،
4: ما هجمت عليك؟
5: ما هجمت علي، ما بتهجم علي جوا جوا ولا.
4: طب ليش يعني؟ هي بتخاف يعني؟ مش بتخاف. ما بتشعر بالخوف يعني من جسمك انت؟ هي شوف الافراز هذا مثلا.
5: الضبع ما بيخاف. الضبع ما بيخافش. واللي بقول لك الضبع بخاف قول له كذاب لو مين ما كان يكون.
4: الضبع ما بيخاف.
5: الضبع ما بيخاف. الضبع بدك تداري جوا بالمكر زي الولد الصغير، بقع بالفخ وهو مش داري عن حاله. احنا عندنا الجام حديد حديد شبك زي هيك، تحسمس على رقبته بكيف بقول لك انت الفريسي تبعتي. حتى وانت تحسمس على رقبته بتمد ايدك هون بصير يقول لك هيك، مد هون بصير يقول لك
4: يعني ما بهجم عليك.
5: ما بهجم عليك
4: لانك انت بوكره جوا.
5: بوكره جوا بتجيب الجام هذا تحطه بزقمه. بيجي خارج تمه ما بيقدر يعضه، شايف؟ ففرسات هون بشد له جنزير وقفل، بقفل تمه. لما بقفل تمه ما بضل خبز، بربط ايديه وربط جريه وبقضب بديل وبضل يجر في على الباب. الموكر لما بفوت انا بيجيبوا حجار وبسكروا علي طبعا عشان اذا فل مني اقضبوا على الباب. عرفت شو؟ فنديت على الشباب الحجي وين بعده قاعد على هالبلاطه وبدخن بها السبعه.
4: طبعا الحجي ما كانش مصدق انك
5: مش
4: بدك.
5: مش مصدق شباب قال. قلت طبعا قوه الضبع وانتزامه بتخف قوته، اما على الارض قويه والله. اربع زلم ما بيمنع الضبع على الارض، بدك تنهضه عن الارض. فالضبع مربوط يعني، مربوط متشن يعني مزبوط. عرفت شو؟ ملجوم. ساعه ما طلع نديت على الشباب افتحوا الباب وزم ضبوا الضبع على الباب، قضبوا الباب وطرت عليهم زميته انا يوم ختيار لما يجي على الصوت الضبع قوي تقول هزه ارضيه. فضل الختيار نهض هالدشداش وجاك محل عرض منطبق طالع. عرفت شو؟ ظل طالع واحنا يا سيد العزيز زمان هضبه وحطيناه بها السيارة. قال والله ورحمته ابو غير تمرق علي البيت يا ابن الحلال. قال بتسمع بشد بنيسان؟ قلت له قال زي شد بنيسان ساب يشذبوني الجماعة انك فوت على المقرة طلت الضبع قدامي.
4: بس هم شافوك.
5: شافوني شافني ومينا على البيت.
4: طبعا لكل واحد الان بلش يسمعنا، احنا اليوم بنحكي مع قاهر الضباع، ممكن نقول هيك عم راضي.
5: نعم نعم.
4: قاهر الضباع في الأردن، العم راضي عناب. إن شاء الله بعد الفاصل رح نسمع قصص أكثر، خليكم معنا
5: إن شاء الله. سيدي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا.
3: خلي

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا
6: خلال الفاصل احنا بالاستوديو بنسمع قصص، واحنا بنحضر بالأسئلة. لفتتني شغلة انه العم راضي بيقول انه بعمره ما ذبح ضبع. السؤال، اذا ما بتذبحه كيف تقهره؟
7: أنا ما بكر والله، بدلل عندي والله، بلاقي ميت من الجوع، باجي بطعمه وبسقيه وبكيف كيف والله. هذا فرود والله، بعلم كفرنج وكلها، بقى يسرح ويرجع عندي على الدار، يسرح ويرجع عندي على الدار، لأنه بالبطين مش ملاقي اللي ملاقي عندي. لو ملاقي اللي ملاقي عندي بالبطين ما بضلش عندي.
6: طب أهل المنطقة ما كانت
7: تضايق
6: منك؟
7: لا لا، ما كانوا يضايقوا والله، كانوا كيفوا أصلا والله، كانوا يجيبون لهم أكل، حتى
6: كانوا يجيبون أكل. يعني ما حد عدم مؤاخذ، الآن إحنا بنسمع قصص عن الكلاب الظالم مثلا. يعني كلب عض طفل، الآن ضبع ممكن يعمل مشاكل أكثر،
7: ممكن من الجوع، ممكن من الجوع. من الجوع
6: لو في أكل. الضبع إذا جاع مش بده
7: يأكل.
6: يعني أنت الآن بتشبعهم للضباع، ما بهجمونش على الناس.
7: لا ما بهجم.
6: طب عمرك سمعت بحالة مثلا قتل من ضبع لإنسان وحد تواصل معك؟
7: نعم نعم،
6: احكي لنا.
7: نعم يا سيدي، أنا كنت في الأصحاب منطقة المشارع من دار أبو عجين
6: بالغور. نعم.
7: في إلهم أختي مجوزة بغور المزرعة، فقالوا يا أبو فادي إحنا بدنا نتحرك على غور الصافي. ليش؟ وإنه بقولوا في بنت عمرها بال10 سنين ونص، بال11 سنة، ما كلها ضبع. كيف ما كلها ضبع؟ قال هلا عندهم مواشي غنم، وما غنم وشغلة زي هيك. أمها بعد محل بالتلمعزة، أبوها قاعد بيصلي بالعشاء، فشوف الضبع خلى هالحيوانات كلها وهالكلاب وهالحمير حاجة المسمع وهالغنم، دشرها ولف من تحت كسر البيت وفات. البنت واقفة مع جنب أمها، أمها قاعدة بتغلي بها الحليبات، تناول البنت وخطف وضل فل فيها مع الجبل وكلها. أبوها أقول لك شوف طبي انهيار، أمها أقول لك انجنت، انجنوا شيء البيلي، وطاحت الشرطة وطاحت الدنيا وطاحت الدولي ودور وما فيش فايدة. يا سيدي أنا يعني بدي أروح من هون، أنا من عجلون على غور الصافي، أكلها يعني بدي لحكة ما بلا حكة. وشغلة ثانية، أنا كانش عندي سيارة في هذاك الوقت، حكى معي عدة صحفيين، وقلت لهم يا عمي ما بقي أروح حسابي يعني من هون على مثلا ما معيش. أنا والله زلمي حالتي على الله، صار معي حادث وأقول لك توفى معي 3، عرفت شو؟ والله ما معيش أروح أجيب سيارة،
6: نزلت.
7: سيارة بدها تقعد معي 3-4 أيام، قديش بدك تأخذ مني؟
6: بدك 3-4 أيام.
7: بدك شو؟ فيسيدنا عزيز شوي، وإنه بيحكي معي عطوفة علي بيك الشرعة، كان مستلم عندنا محافظ عجلون، ورد استلم وين بالعقبة، وإنه بقول لي الآن أنا علي بيك الشرعة، عرفت شو؟ أنا محافظ العقبة، أنا يا سيدنا العزيز أنت على البث المباشر. أنا سمعت من أحد الصحفيين انت على البث المباشر والحكومة رايحة تدعمك وتعرف هاي البنت يعني انت اذا بتصل بتكسب اجر. عرفت شو انا بقول لك؟ بالله عليك انك تصل. فما فيش رحت. ما فيش شوي وانه بحكي معي احمد الوكيل بحكوا معي صحفيين عدة صحفيين خذ السيارة طلب وراح معي عدة شباب وروحنا لهناك. لما اجينا لهناك وصلنا بيت الام اللي راح ابنها راحت بنتها عمرها 11 سنة كيف راحت هي باقي جايب الحليبات مسخنيتن والبنت واقفة مع جنبها والحجي ابوه قاعد بصلي فهذا الضبع جاي من تحت من غاد ومارق من تحت كاسر البيت. طبعا الضبع لما بيجي على البيت والكلب حشمس من هناك بسجل يشوق لانه بطب ابو العرقية بالكلب بخاف من الضبع كثير مرق من تحتيه كاسر البيت وتناول البنت دشر هالغنم ودشر الحيوان تناول هالبنت من جنب غزمها وضل طالع امها داب بالصوت. فقال تجي الشرطه البيئيه هون وجو الشرطه الدرك وجو وجو وجو وجو وما سووا شيء بالمره وراحوا جابوا كاتلين واوي واوي شفناه وقالوا ما ادري ايش بزنه هذا. قال لا يعني
6: لما رحت لقيت الضبع هناك
7: والله اني دورت بنفس اليوم انا ما لقيت لقيت ثاني يوم لقيت واحد لكن الله اعلم هو مش هو ما بتقدرش تحصر يعني
6: الضبع غدار زي ما بقولوا ولا ظالمينه.
7: الضبع ظالمينه مظلوم الضبع. لا مش غدار الضبع
6: مش غدار
7: الضبع. لا مو غدار.
6: طب بيعرف الشخص؟
7: نعم
6: يعني انت قلت انك ربيت ضبع.
7: نعم.
6: طب الضبع اللي كنت تربيه بيعرفك؟
7: بيعرفني والله. كان لما تيجي الصحفيين عندي بدهم يصوروا لا يطلع بيدو ما قرب علي واحد
6: يعني بيعرف صوتك ريحتك.
7: نعم نعم نعم انا بفوت عنده هو واحد غريمه بقدر افوت.
6: هسه مثلا احنا بنسمع والله الكلب وفي الضبع هو لما يعرفك ممكن انه ياكلك اذا جاع؟
7: لا
6: حتى لو جاء
7: حتى لو جاء اذا انك مربي انت ومروضه لا يمكن لا يمكن. انا بقدر
6: بس انت
7: ما هو انا لاني مروضه لاني بطعمه وبسقيه. عرفت شو
6: صار معك حاله انك انت ربيت الضبع وتعلقت فيه
7: كثير؟ لو فرهود
6: فرهود
7: فرهود
6: طبعا فرهود احكي لنا عن فرهود كيف صرت
7: فرهود جبته صغير مش كبير جبته صغير جبته يعني جوز فتت عليها وهي تلت فيه جبتين ثلاثة فواحد اعطيته لمحامي عدواني ساكن بعمان والثاني اعطيته لصاحب اللي بالرمثة والثالث حطيته والله عندي هيك
6: فرهود
7: فرهود سموا الاولاد فرهود
6: أه.
7: نطعم فرهود تعال وكل فرهود يقوم فرهود تعال روح تعال بس يسمع صوت يجي يركض. حتى عندي المرأة وقعت عن ثاني طابق زي الزمانات منكسرت مجرى بترش تصلي غير يقعد على كرسي لما نبدأ على المرأة تصير تصلي وتقول براسها هيك يطب جنان يقوم يقوم عليها يتشبع ظهرها من ورا تدب الصوت تدشر الصلاة وتفل.
6: طبعا كل الدار صحبة مع فرهود
7: صحبة مع فرهود
6: ما بتخاف منه
7: ما بحكي معها بس كان لما يجوع أو يعطش يجي على الباب يدق على الباب براسه طلع يدق براسه على الباب تا يفتحوا له.
6: شو أكثر قصة مع فرهود أنت بتذكرها لغاية الآن؟
7: لغاية الآن بقيت لما نفوت عليه تقول أني أم له يقب يدور يتشبع ظهري يدور لحس بذاني براسي بشتافي بجري أقول لك وكأني أبو له أو أم له.
6: طب فرهود قديش قاعد عندك؟
7: قاعد عندي 7 سنين.
6: وين راح بعدها؟
7: والله أعطيته لصاحب لي معزة.
6: طب انت مربيه ومكيف
7: والله ربيته ما هو زلمة هذا كان برا وكل ما جاء يقول بدي ضبع كل ما جاء يقول بدي ضبع قلت له خلص هيني مربي لك اياه بالدار مربي لك اياه يوم ما بعته وانه جاي وعيلته علي على الدار وانه بقول خلص اني عن هذا لو بتعطيني 100 عن هذا ما بحيدش بدي هذا يا بني ادم بجيب لك واحد خلافي وقال ابدا اذا بتعزني مزبوط بدي هذا مروض وبدي اياه. فزمينا الضبع حطينا له اياه بسياره حطينا له اياه بقفص لما نطب بنص كفرنجي قدام ديوال الفريحات قطع القفص ونط بالحاره
6: ما رضي يطلع من عندك.
7: بحكي معي تلفون بقول لي دخيلك ضبع فل واللي كفرنجي كله هي صارت عليه وارتشب بالسيارة أنا وابن إلي ونركض عليه أركض أركض وإن الضبع حايج ضبع حايج اللي جايب وش رايح وطير عليه هو هايج وقضى بالضبع برقبته من اللي شافني تقول إني أو تقول وقعت عليه من السماء.
6: رجعته عندك
7: زميته وحطيته بالسيارة ظهر السيارة حطيته وطلعت ابني عنده جبت السيارة ولفيت لما لفيت لما قبل ما يصل البيت بدك تقول يعني وين بدي اقول لك بيجي من هون والدوار السابع نط من السياره وسبقني على الدار. اجت المره قالت اسوق عليك الله لا تبيعه لا تعطيه لا تعطيه لهم اسوق عليك الله لا تعطيه له. قلت لها انا صرت يعني حاكي له ما بقدرش زلمه صديق لي وصاحب لي انا ما في بيني وبين المحرمات صار لي 4-5 سنين ومش محيد بده اجيب له واحد ثاني الا هو شوي وانه الزلمه راد رجعه وعيلته احراج يعني كيف احراج احراج وزم واخذوا.
6: طب أهل المنطقة لما يشوفوا ضبع قريب من دارهم أو من حلالهم طبعا هون كيف بوصلوا لك؟ بيجوك عليك على الدار بنص الليل بدق الباب ولا في ضبع؟
7: بيجوا علي وأقول لك شو إنهم بيدخلوا علي دخالة بيدخلوا علي على الدار وبروح. في صارت برضو قصة في وادي الحدادي في جرش. جرش هناك في بنت تيجي على أهلها مجوزة بربت, فبالزوم بتروح على دار عمها وهي أخوها, فبمرق من قدامها شغلة, عرفت شو؟ بقى الصبي مدب الصوت هي وأخوها, أخوها مش كبير كثير, شو قالوا أسد. لما قالوا أسد طلعت الداعية بأسد, حكت معاي وحافيين الدنيا مشان الله يا رجل, رئيس البلدية عندهم بساكب
6: حكى معك,
7: سلح 10 صيادة باروتهم,
6: قالوا في أسد.
7: قالوا في أسد. أجينا لهناك يا عمي ما فيش عندنا أسود احنا بالأردن, احنا
6: شفت انت آثار طبعا الطبع والشعار اللي قلت عنهم,
7: عندنا الناس. الحيوانات بالأردن هني مميزات, الحصيني, العكسة, النيص, الواوي, الذيب, الضبع,
6: في عندنا ذياب بالأردن.
7: في مليان ذياب. هاي ذياب ما فيش أسود يا عمي. قالوا يا عمي وانه جاي واحد بالشرطة البيئية, قال انا بثبت لك. كيف تثبت لي؟ قال بثبت لك كل هدي وحاول هنا فيها فيها بس عندنا ما فيش احنا عرفت شو طخ وما طخ وشغلات زي هيك كل مفلن علينا. فقلت لهم يا عمي انا ظلمي طبعا بحياتي قديش عمري ما حطيت سيكار في امي بدخنش, شايف؟ قلت لهم يا عمي انا بدي واحد من نفس المنطقة, في صاحب الي من هالمقابلة اسمه خالد مقابلة لانها بنت اخته مجوزة بنفس الحارة, بدي هذول الثلاثة وابني 4 ومعانا واحد صحفي اسمه احمد التش اذا مر عليك من نفس مخيم غزة, عرفت شو؟ هذول بدي اياهم يظلوا معي والباقي كله روح, لانه الضبع ما بيجي بالليل على الكشافات, مضوي لي 10 صيادة بالليل كشافات ودنيا
6: شرطة
7: ودنيا ما بين ما بينش الاسد. المهم يا سيدنا العزيز فون بقولوا يا عم بلا نطلق على هالمغارب دبين, هاي اكيد فيها طب يا عمي. قالوا ما في, ما رضوا يقولوا لنا على القصة. هم طلعنا شو بقول لهم صاحب لي, بقول لهم والله العظيم لو فيها 100 هايشة بس ينشق الريحة تراضي عناب ما بضل فيها الهايشة من مرة لي غير يختلفن. قالوا لا عم بس يصل رايح يشوف, لأن ترى تصايري معهم قصة بس مش راضين يقولوا لنا. فهذول 10 صيادي بقولوا يا عمي بنطلع مغارة دبين. مغارة دبين هاي بتيجي غميقة كثير يعني حوالي 7 مغرب بعضهم بعض جوا. فهاي ترات المهم طلعوا خايفين, أسد بتعرف أسد خايفين بتخوفين, بتعرف الخايف هو اللي بيضيع حاله. فهذا هو فايتين لما طبوا على الباب يجر وراء يجر قدام, ترات شو مليانة خنازير, ما هي المنطقة هذه كلها خنازير. لما طلعني الخنازير طلع واحدة من الخوف فضولة, اللي أجى هناك اللي انكسرت يده, اللي انفكت يجرو, اللي رمى باروته, اللي عقاله راح, اللي حفايته راح. وينهم وينهم حالتهم على الله, عرفت شو؟ طلعنا على المغارة فتنا حمنا حوم, قال مش قلت لكو ما في خلاص ما دام جرار عناب معنا ما فيش ولا شيء. فرجعنا ردنا.
6: شو طلع بالأخير؟
7: ما لقيناش فيها شيء, طلعن خنازير
6: ولا شيء, خنازير بتطلع,
7: خنازير طلعن. رجعنا طلع على الواد
6: أسد, طلعن
7: رجعنا
6: خنازير
7: على الواد الحداد, لا رجعنا على واد الحداد. اختفينا هناك يوم, يوم قعدتهم بقاع شجرة وانا رحت على طرف الواد من هنا ولبدت, تعرف انا الدخان ما بدخلش, قامت هالخربشة بهالقصية بدوب دوب دوب دوب دوب. شو سويت انا؟ ضليت اتفرجت, قامت تطلع هالخيال مش داري هو خنزير هو ضبع هو ذيب هو مش داري عنه شو. قام فوت مين القصيبات مين بلاطات وفات فيهن. انا ظليت احوي شوي شوي شوي شوي تجيت عند القصيبات, لما جيت عند القصيبات وينها موكره ضيت هيك شيء بسيط وانه هاي الاثر والشعر قدامي وانه ضبع. لما فوتت وينها ضبعه انثايه ووالده معها جراوه اثنين, عرفت شو؟ اديت لهم قلت لهم تعالوا سكروا علي بالليل وقلت لاحمد
6: هذا هو الاسد,
7: هذا الاسد. فطنا وشكرنا رئيس البلدية
6: ومحافظ
7: أخذتن ولا رديد أشغل تحملتن السيارة.
6: طيب سؤال هسا الواحد بس يشوف ضبع شو يعمل؟
7: ولا شيء. شو بدي يعمل؟
6: بدي يهجم عليه؟
7: ما بهجم عليك,
6: مستحيل.
7: ما مستحيل, ما بهجم, ما بهجم عليك.
6: طب وإذا هجم؟
7: إذا هجم ما في, ما في هجم عليك. كان تكون أنت بمنطقة خلوة بالمرة وتكون ضبع مجري والدي أقول لك دايخ من الجوع وشافتك حالة الخوف عندك يرث لها, هنا هجمت عليك.
6: طب ما هي قبل شوي القصة اللي قلت لنا إياها, ما هي أخذت بنت,
7: أخذت بنت لأنها جيعان.
6: يعني باختصار الضبع إذا كان جيعان
7: بده يأكل,
6: بده يهجم عليه,
7: بده يأكل.
6: طب هجم عليه شو عمل؟
7: إيه شو بدك تعمل؟
6: فل
7: إيه بدك تفل وقد بدك تفل أنت بدك تطالع مع ضبع يعني بركاض ما تطالعش مع بركاض.
6: يعني راحت عليه,
7: راحت عليك. أوزول أزول.
6: طيب أولادك تعلموا منك هالشغلة؟
7: والله أولادي في عندي واحد اسمه عوض هذا أقول لك متولع بالصيد زي الشيتي. فبيحب يطيح معي بفوت معي على الموكرة بربط بسوي يوم وجيت على موكرة ضيقة منطقة اسمها سيل الحسبان منطقة مادة هاي طريق سياغة. فلما أني جيت زاوي والضبع ما قدوا فيها أنا مش عارف فوت له هو أرفع مني قلت له يا بفوت لي من هنا أنا واقف برا. قال قلت له بس فوت طلي عضبع جوه ولا لا ليش اشتغل بالموكرة أحجار ودنيا نقعد 3 ساعات ودنيا عالم. وكان متجوز مصار لهوش بدك قول سنة وشهرين سنة وثلاث شهور
6: هذا فادي الكبير
7: لا عوض أصغر من بيجي. فالمسكين فات قلت له بس بطل من هالزاوية هاي بتشوف انت بتشوف عيونه بتضوي السيارة بتقبى جوه. فات لما نطب الزاوية بالمحصاية وانه الضبع جاي هاجم عليه مثل الطلق دب الصوت الصبي دبيت على الصبي انا قضبته وين بجري من ورا ما بحكيش الصبي من الخوف شو سوى حط راسه بالتراب هذاك الضبع جاي يرفش على راسه تعرف يطلع ما عارفش مضياقه طلعت الصبي لبرا. لما طلعت الصبي لبرا قلت شو حطينا الصبي غاد على جنب وفترت ابحش فيها وانا ابحش فيها فوتت بالزاويه دب الضبع حصيت انا وياه يعني ما نسيت صح الصبي. المهم يا سيدنا العزيز الضبع شو ساعة ما حصيت انا وياه أقول لك عصرني عصر بيجي ساعة وأنا عصني وياه آخر شيء ضبع يأكل بالحجار والله ما لمسني طلع لو منه طلع الصبي فل تخبى وين بجنب بلاطة.
6: لو كان الضبع هذا جيعان ما بهجم عليك؟
7: لا ساعة بالبيت تبعه مستحيل
6: بالبيت تبعه مستحيل
7: بالبيت
6: أما برا
7: لما طلع برا جيت على الصبي دور على الصبي وأنه الصبي متخبي بجنب هالطور مالك ولك قول لي بتعرف يا بقى لا. قال مليح اللي خلف الجوري هو عنده بنت اسمها جوري قال مليح اللي خلف الجوري ولا اقول لك انا من وراي مش راح اخلف
6: يعني هسه بس عوض اللي ما اخذ منه
7: عوض جسور بفوت
6: عوض بفوت اما غيرهم ما فيش
7: لا ما في بفوت والله الا هو بفوت.
6: طبعا عم راضي بنشكرك على وجودك معنا اليوم واللقاء كان اكثر من رائع.
7: احنا بنتشرف بالشباب الطيبين اللي زيك جات ولنا معرفتكم ومكسب الصحيح يعني
6: الله يسعدك نشرف فيك سيدي. مستمعينا موعدنا كل يوم ثلاثة الأربعاء عفوا الساعة 3 العصر مع حكاية جديدة وضيف جديد وقصة جديدة من الناس اللي يمكن عاشوا بعيد عن الضوء بس حكاياتهم تستاهل كل الضوء. إلى اللقاء بحلقة جديدة من ناس من ظل.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصراً

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارد الخامس في أوسلو. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعلن زيادة قبول أعداد طلبة الطب في الجامعات الرسمية إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 طالب. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبدأ زيارة إلى سوريا يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد مواصلة رفع الكفاءة والجاهزية لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة. السعودية والبحرين وقطر والكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتجدد تضامنها معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وزير خارجية بريطانيا يقول إن فرض العقوبات التجارية على المستوطنات جاء دفاعاً عن حل الدولتين باعتباره ضرورياً لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة. يا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا مستمعينا على أعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ورجع العريس ترر، رجع العريس على الهوى، رجع العريس ضياء الربابعة جاي يا أخوان أسمر مني. فهسا احنا اثنين نفسياتنا منيحة، ليش؟ لأنه مروحين من البحر. هو صار له كم يوم مروح من البحر وأنا صار لي كم يوم مروح من البحر. فاليوم شو أغاني بحري؟ كله شغال، نفسية 100%، هذا أهم شيء النفسية 100%. مبروك يا عريس ويا أهلا وسهلا فيك، يعني رجعت لنا ورجع لنا ضياء الربابعة مخرجنا الفخم، مخرج برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا وسام الجيتاوي. يا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا اللي بتابعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، الله حيهم.

0: وطبعا اكيد مستمعينا بنلتقي معاكم بنفس الموعد دائما، يعني بهذا الموعد لغايه الساعه 6 مساء ببرنامج روحت برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي للعلامات التجاريه بي واي دي انفينيتي ونيسان بالاردن، وايضا برعايه جامعه عمان العربيه اللي ان شاء الله راح نبلش نحكي لكم عنها كثير شغلات، ويعني انضموا معنا على الهواء مباشره ببرنامجنا برنامج روحت. راح نرجع ونبلش برنامجنا وندخل بمواضيعنا ونشوف عريسنا، لكن بعد رفع الأذان والفاصل وبنرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت،
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا عن جديد بالحبايب والمستمعين الفخمين والرائعين اللي عم بتابعونا وبسمعونا يعني بكل مكان وبشاهدونا وين ما كنتوا عم بتشاهدونا. مبسوطين معاكم ومبسوطين دائما بلقائكم عبر هوا اذاعه عين اف ام وعبر شاشه ايضا اذاعه عين اف ام. تحياتنا لكل اللي بتابعونا على شاشتنا, لكل اللي موجودين معانا ولكل اللي عم بسمعونا عبر ترددنا اكيد على الهواء مباشره 98.3.

أقوم دائما معاكم أنا أسامة الجيثاوي من وراء مايك عين اف ام وضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي. رجعنا أبو الربابعة على الهواء مباشرة بنفسية جديدة والعريس يعني أموره 100%. وأيضا تحياتنا لزميلنا أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني, تحياتنا لكم, وبرضو كمان للي يعني بتابعونا عبر الشاشة على الابليكيشن والتطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن, او بتقدروا برضو كمان تنزلوه تحطوا راديو عين اف ام بطلع لكم وبتقدروا تتابعونا وتسمعونا وين ما كنتوا بأي مكان في العالم.

برسائلكم على رقم الواتساب 0784631. ومبارح كان في معانا يعني صراحة حلقة خرافية كانت، واللي تابعنا على شاشتنا أكيد قدر يشوف المستمعين وأشكال المستمعين أيام الثمانينات وترند الثمانينات اللي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة. وطبعا يعني لسه الناس عم بتحطه، يعني لساته موجود الترند والناس عم تستخدمه وعم بتحط صورها بالثمانينات. صراحة إشي هيك مسلي وبيضحك وبيغير جو، وما راح يطول خلص يعني، يمكن لغاية أتوقع أنه بالكثير هيك أسبوع زمن هذا الترند أتوقع أنه خلص يعطيك العافية ما راح يظل موجود، على الرغم من أنه بلشوا يبيعوا جاكيتات الثمانينات. يعني يمكن يكون ترند في اللبس عمل هذا الإشي، وشفت محل عامل جاكيت ب15 دينار مبارح. أنا حكيت على هوا أنه في ناس يعني قاعدة عم بتبيع الأشياء هاي وبلشت بدها تعمل يعني زي ما بيقولوها جاكيتات وتخيطها وتبيعها للناس، خصوصا هذا الجاكيت اللي فيه 500 ألف لون.

0: طيب خلينا نبلش معاكم حبايب القلب رسائلكم اللي بعثوها على رقمنا 0784-463-31، وهذا الرقم اللي بحب أسمع منكم كل مشاركاتكم عليه، ونسمع أخونا بندر المراشدي.
1: مساء الخير يا همبكة.
0: هلا حبيبي.
1: مساء الخير لك ولجميع الكادر النشيط الجميل معك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: مساء الخير لمخرجنا المبدع، أتوقع أنه اليوم ضياء العريس لمتكتك.
0: نعم نعم
1: ان شاء الله، الله يجعل المبروك يهدي باله يا رب، واذا انه مش ضياء الطراونه برضو المبدع
0: كلهم موجودين معنا بسمعوك حبيب القلب. الله يسعد لي
1: الحريقه الحريقه. الله يسعد مساك يا همبك، شعللها شعللها اليوم بكره الخميس. ها
0: تحياتنا لك حبيب القلب
1: بندر المراشد.
0: يا هلا ويا مرحبا بالمراشد المحترم والفخم والرائع وكل اخواننا المحترمين الرائعين. مبسوط جدا على الفيديوهات اللي عم بشوفها من جو حطاب اللي موجود الآن في البترة ووادي رم، عم بنزل كان يعني مقاطع ريلز على الانستغرام، وما شاء الله بتجابت يعني مشاهدات بتخوف، وقبل 10 دقائق منزل يعني ريل هو قاعد وراء خزنة البترة على هاي الصخرة المعروفة اللي بتصور الناس عندها وراها صخرة وراها عفوا خزنة البترة، بكونوا قاعدين على الصخرة وبتصوروا. فعلى ما يبدو انه هو كمان مع صديق كوري او ياباني او صيني اسيوي، يعني ما بعرف شو جنسيته، على ما يبدو انه ايضا يوتيوبر معروف جدا يعني ببلده بالريجن تبعه ومنطقته، وموجود برضه مع جو حطاب بهاي الزياره الفخمه للمملكه الاردنيه الهاشميه. شكرا للي فكر بهاي الرساله او فكر بهذا الانسان، هو مش اول واحد يعني، لانه دائما هاي كانت مطالبات شعبيه من الناس دائما انه ليه جو حطاب ما بيجي، ليه ما بيعمل للاردن وبلده. فيعني احنا بنقدر نحكي انه جو حطاب الان بالاردن ببلده وعم بيشتغل عليها فيديوهات عالمية، وما شاء الله هو وصل مرحلة في الديكومنتريز وفي موضوع الوثائقيات، مرحلة مهارة بالتلوين الكالرينج الإخراج التصوير بطريقة جدا رائعة وفخمة، وبتجذب يعني مئات ملايين الناس حول العالم. اليوم جو حطاب بطل معروف فقط على مستوى العالم العربي، هو ذكي، أضاف اللغة الإنجليزية كفويس أوفر يعني، وبلش على اليوتيوب وبلش يوجه المحتوى تبعه أيضا لكل كان العالم، فهو بلش ينعرف عالميا على اليوتيوب ما شاء الله عليه. فان شاء الله هاي تكون برضو كمان الفرصة وفرصة وجوده فرصة سياحية منيحة او فرصة منيحة خلينا نحكي سياحيا لتروج لمملكتنا وتروج للأماكن السياحية. وان قدرت ألقطه انا بوعدكم ان يكون معنا على الهواء، بس انا بعرف انه هسه يعني الظرف ما مش بسمحش لانه في تصوير، ايضا كمية المؤسسات الإعلامية اللي بترن بدها اياه، فاذا قدرنا نخطفه من هالزملاء منجيبه بنخطفه منجيبه منمون عليه شوية. خلينا نشوف، لكن احنا نشوف الجولة تبعته كم راح تقعد وكم راح يكون موجود بالأردن. ولكن على كل الأحوال أنا بوعدكم وعد إنه إن شاء الله حيكون في عنا الفترة الجاي هيك ضيف جد ثقالي، شاب من الشباب المبدعين ومعروفين على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم، ممكن يكون فنان ممكن يكون رحالة، وحكيت لكم ممكن أنا صديقي قاسم الحتو ابن حتوتة أيضا بس يجي هون على الأردن. أنا قبل السنة الماضية يعني كنت بدي اياه بمقابله لكن كان مضطر انه يسافر، قال لي بس ارجع على الاردن، طبعا هاي يوصل له يمكن 7-8 أشهر مسافر ما رجعش، قال لي اول ما ارجع والله لا اكون معك يعني على الهواء مباشره. فهذا الاشي يعني رائع جدا، وهذا الاشي حلو انه انت تشوف دائما في مبدعين وناس رائعين من بلدك عم بمثلوا بلدك. نتمنى التوفيق لجهاد حطاب جو حطاب برحلته في الاردن، ويعني تحياتنا زميلنا المحترم علي صافي، الله يسعد لي مساك، تحياتنا لكم مستمعينا.
2: مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده مترستق والانبساط لازق لي لزقه ده.
0: طبعا يعني جو حطاب هذا هيك خبر، راح يكون في عنده لقاء ان شاء الله مع شخصيه مهمه في مملكتنا، بعديها يعني ممكن يكون موجود على الاعلام والى اخره، فبنتمنى له التوفيق. وحلو هذا الاهتمام الحكومي ويعني الاهتمام من المسؤولين والاهتمام من كل الناس بوجود جهاد حطاب ووجوده ببلده اللي جاي يروج عنها ويروج عن أماكنها السياحية، فهذا شيء جدا رائع. حبيب القلب زميلنا عدي صافي قتلتوني ضحك مبارح والله العظيم، اسمع رجعت فتت بس أطلع صورك معلم وانت رايح تقابل شارلوك هولمز بروما، انت هاي الصوره والجاكيت عليه شويه ثلج كارتيل يا عدي كارتيل ابدا مش فاهم يعني حاسك كاين تعمى صحافه استقصائيه في الثمانينات ها
2: راسي ما خلص يا نحس بتودع في شياكه بادا راسي والوش بتلاقى
0: وطبعا حبايبنا اكيد بحمد الله سبحانه وتعالى العديد من الاردنيين واغلب الاردنيين اللي كانوا نايمين امبارح اللي كانوا صاحيين زينا عرفوا بالاعتداء الايراني على اراضي المملكه لكن اللي كانوا نايمين الحمد لله وهاي دليل النعمة اللي ربنا مكرمنا فيها نعمة الأمن والأمان عرفوا الناس من تليفوناتهم من الأخبار خلينا نحكي يمكن أقوى موجة صواريخ بتتعرض لها المملكة الأردنية الهاشمية حسب ما أعلنت القوات المسلحة تعرضنا لهجوم بعشرين صاروخ طبعا الهجوم هذا كان بيستهدف المملكة من شرقها شمالها أيضا وسط العاصمة والعديد من الأماكن اللي مرقت منها الصواريخ وعبرت منها وتم التصدي لها تم التصدي ل 18 صاروخ وصاروخين وقعوا بأماكن بعيدة عن التجمعات السكانية الحمد لله رب العالمين فالله يعطيهم العافية جيشنا ويعطيهم العافية أمننا وإن شاء الله يا رب دائما يحفظ هاي البلد سالمة غانمة وتكون كل أمورها 100% شو ضياء نطلع لفاصل ونرجع نستكمل يلا فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
7: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
6: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
8: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
10: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
11: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

مستمعينا وحبايب قلبنا فخمين والرائعين، هيك اليوم أنا والله صاحي من النوم حرفيا متكسر. فإيش أهدى موضوع وأروق موضوع ممكن نحكي فيه اليوم يا ضياء؟ بما أنك أنت جاي هيك مروق وتحط لنا أغاني رايقة والأمور رايقة وكل الحياة رواق، طمنوني قدين نسبة الروقان عندكم من 10 بالله عليك وجد.

0: مين هاب جو حطاب سولف لنا عنه والله ما بنعرفه. أخوي مالك الله يسعد لي قلبك. هلا أسولف لك أنت عنه بس نسولف لنا يعني. فوت على يوتيوب يا أخوي حط جو حطاب أحضر. تحياتنا لك يا باشا. هلا والله قتيبة. يا قتيبة نسمع شو بعث لنا.
1: إلى كامل احتراماتي وتقديراتي إلى مذيعنا الفخم
0: الله
1: والشهم
0: الشهم
1: والحشم
0: أيوة
1: أبو الجيتاو بيك
0: والله شروات حبيبي
1: تسلم.
0: شكرا الله يسعد مساك. شكرا شكرا.
1: وإلى عريسنا الغالي
0: أيوة
1: الربابعة مخرجنا العظيم
0: أيوة
1: ألف ألف مبروك سيدي.
0: آه
1: وها هي لك كمان أردها هي لك يا ضياء. إيه
2: يا ضياء الربابعة برجعتك علي ذا.
0: أيوة
2: إيه نورت ونورت كل المستمعين.
0: الله عليك
2: بكفي يا ضياء. ها هو لك تشمعت بقدي هي شوربة عدس يا ضياء.
1: منور منور
0: العصفور طلع إجازة خفيفة على الدوام من القفص الذهبي سيدي.
1: منور أستاذ الغالي أستاذ ضياء الربابة مخرجنا العظيم. وإلى جميع المستمعين سيدي الله يسعد مساكم ويسعد هالمسا اللي بجنن لأستاذنا كمان الغالي أسامة الجيتاوي.
0: حبيب قلبي انت استاذنا يا باشا. الله يسعد قلبك يا قتيبة. شكرا لك اخونا المحترم عمر طاها بقول لي ابو الجتاوي الغالي العريس الفخم انت وياه منورين. شكرا لك يا عمر. محمود الطبري نسمع شو بعث لنا. حبيبي
3: طمني عنك كيف حالك؟
0: انا كويس.
3: شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
3: معلم من بلدك عم طمني عنك عن ضياء وعن الكل.
0: كلنا كويسين هينا من جنن
3: من اذاعة من عندك. مجتبى من ايه طول بالك حبيب طول بالك علينا. ها خليه يهدى شوية سامع خليه يهدى لأنه أقسم بالله العظيم بعوفه حاله يا زلمة.
0: مين هو مين هو
3: بعوفه أوعيه.
0: مين هو
3: بعوفه العمامة تبعك.
0: طب مين هو
3: شلون اسمه يدير باله على بلده وخلص لأنه صحيح. إحنا عقلنا زفت.
0: بسيطة بسيطة
3: باللغة الإيرانية.
0: بلدك بخير سيدي بلدك بخير وإن شاء الله واقفين بوجه أي تحدي وياما مرينا بتحديات. بلدك إن شاء الله بإذن الله بخير وأجهزتك الأمنية قد حالها والحمد لله رب العالمين. عندنا ملك من فاخر في الدنيا وأول يعني جندي بكون واقف مع جنوده مع ضباطه مع العسكر ومع كل الناس. الحمد لله رب العالمين. إحنا اليوم إلنا في حالنا. نعم الحمد لله إحنا هاي سياستنا. لا زي ما حكينا إحنا ما بنسمح لأي حدا يعتدي علينا. اللي بيعتدي على أرضنا أو بمس أرضنا شو مكان المبرر تبعه هذا اسمه اعتداء على سيادة هذا الوطن. فإن شاء الله يا رب الأمور ترجع تهدى مع أنه لسه يعني عم نشوف قاعدين في تصعيد وإلى آخره. لكن الحمد لله رب العالمين بلدنا بخير وأمورنا كلياتها كويسة والله يجيب لي في الخير والله يحمي أردننا يا رب. أخونا إياد السعدي تحياتنا إلك بقولي صباح الخير. أهلا صباح الخير أنت بأمريكا بتسمعنا حاليا. صباح الخير للأخ أسامة والف الحمد لله على رجوع أبو الربابعة والله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيك بأنوار النبي يا سيدي. هلا والله. أختنا فاتن عبد الغني الله يسعد مساكي بتقولنا مساء الورد. يا هلا ومرحبا.
4: والله وغمات عيون منساك مهما
0: مساء الورد. أبو الجتاوي المحترم أخونا زياد أبو عمارة. هلا كابتن الله يسعد لنا هالمسل بجنن يا حبيبي.

0: نسمع اخونا اوس شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك
0: حبيبي، اهلا وسهلا فيك.
1: انا يا عمي
0: هيني برد عليك يا عمي،
1: نحضر البث
0: يا عمي، هيني موجود برد عليك. طول بارك علي مشان الله. ليث القيسي، نسمع شو بعث لنا ابو القيسي.
2: الله يسعد مساك ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي،
2: خرجنا ابو الربابعه.
0: هلا والله.
2: الحمد لله على السلامه، وان شاء الله الف الف مبروك.
0: الله يسعد قلبك ويقول لك الله يسلمك.
2: بالنسبه لجو حطاب، المفروض يا ابو الجيتاوي دولتنا الحبيبه من زمان خلت حبيبنا جو حطاب يجي يعمل فيديوهات لاماكن سياحيه عندنا بالبلد. صحيح هذا هو
0: بس شوف، عشان انا اكون يعني منصف شوي بهذا الموضوع بالتحديد، بانه يعني جو حطاب هو اللي ما كان على جدوله بالاردن، لانه كان في له تجربه سيئه نوعا ما لما اجى يصور في الاردن. في منكم يمكن بيعرف القصه ومنكم ما بيعرف القصه، اللي هي قصه الدرون. اجى يطير الدرون ويبلش يعني بانه يصور، وتم ايقافه وايقاف مصادره الكاميرا وكذا. وبعديها يعني الحمد لله شكرا لهم الامن العام تعاونوا ورجعوا له معداته وكذا، وهو من بعديها خلص زي اللي يعني بديش احكي اخذ موقف، لا حرام، مو بالعكس، كثير بحب البلد ويعني، لكن هو خلص قال انا اذا بدي اجي اصور راح اتغلب، وانا تصويري كله درونات وبدها تصريح وبدها كذا، فيعني ناوي اصور لها ان شاء الله، لكن لما تصح لي الفرصه الكثير منيحه اني انا اقدر اجي واصور. فاليوم في فرق بين هو كان جاي يصور لحاله، وفي فرق لما يكون بدعوه من الحكومه، وهو كثير تواصلوا معه واجا كثير دعوات، لكن بسبب سفره وانشغاله بصناعه المحتوى وكذا يعني بيكونوا هم حاطين جداول للدول بدهم يزوروها، فأكيد هو بيكون بلغ يعني بتاريخ معين قادر أنه يجي فيه على الأردن ويصور ببلده الأردن. فهي الحكومة حكت معه أكثر من مرة، هيئة تنشيط السياحة تواصلت معه أكثر من مرة، لكن ما كان في الوقت تبعه بسمح أنه يكون موجود، وكان في يعني زي ما نحكي هيك خلص خوف ورهبة منه. أنا يعني لما أجيت أصور دخلت على المخفر وانحجزت وكذا، ويعني صارت هاي اللبكة البسيطة والقصة البسيطة اللي فيما بعد نحل الموضوع يعني، وكانت الأمور 100% وتمام. فهي هاي الفكرة، وإن شاء الله يعني نضل هذا النهج، يضلوا يجيبوا الناس اللي فعلا يعني عندها ملايين الناس بتتابعها، وعندها كثير ناس يتابعوها، لا يبلشوا يروجوا للسياحة عندنا بالأردن والأماكن السياحية بالأردن. اليوم يعني شيء مهم أنه نحكي بأنه هلأ شتاء، فشتاء حاليا الإقبال السياحي بخف، أنت بحاجة أنك أنت تعمل دعاية لأماكنك، عشان إحنا برضو كمان عندنا سياحة شتوية جدا رائعة. وادي رم بالشتاء خيالي، جبل القلعة وسط البلد بالشتاء خيالي، يعني في ناس بيحبوا يعملوا سياحة بالشتاء، فعمان بالشتاء كثير حلوة، وأنا من الناس اللي جدا بحبوا عمان بالشتاء. انسوا الشوارع الغرقانة والقصص هاي كلها، لكن بشكل عام بحب أجواء الشتاء بالعاصمة عمان. فتحياتنا لك أخونا ليث، ونكمل هون ونشوف هاي الرسالة. طيب أوكي، هلا منشوف هاي شوي طويلة لأنها 3 دقائق، لكن هلا بنسمعها تحت الهواء ونرتب لك الأمور. سيدي الله يسعد مساك أبو الجيتاوي الفخم، والله يحمي الأردن من أي شر، اللهم آمين. وأبو الجيتاوي حل الأزمة، أخونا صالح حسان جيتاوي على الراديو وشيبس بوشار يا حبيبي. ناقص تقول لي والله أبو الجيتاوي بتسلى عليك بكيس بوشار. صحة وهنا، المهم عم تتسلى وتضيع الأزمة سيدي، وتمر الأزمة كلها إن شاء الله هيك خفيفة لطيفة على جميع من يرافقنا بهذا المشوار الإذاعي وأيضا التلفزيوني على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم.

هنا طارق مشهور. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا مرحبا. السلام عليكم. بدي اسال الاذاعه وين موقعها؟ شو بدك تشتكي علي؟ احنا على الدوار الثامن صديقي بجانب مركز امن البيادر. تحياتنا لك. الله يسعد مساك ابو الجتاوي ويسعد مساء الجميع. عبد الحميد الجواودي تحياتنا لك يا عبد الحميد. يا هلا ويا مرحبا يا باشا.

طيب ضياء خلينا نطلع لفاصل سريع سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة من برنامج روحت معي. أنا أسامة الجيتاوي، تحياتنا لكل اللي بسمعونا وبعثونا على رقم الواتساب 07846

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، يا هلا ويا مرحبا بالجميع، ونرجع ونستكمل معاكم رسائلكم. اسعد الله مساءكم بكل خير وسعاده، واحلى ابو الجتاوي الفخم اخوكم رأفت الشرايع العبادي. هلا ابو شريعه، الله يسعد لي قلبك حبيبي. والله يا رأفت انك تسلم لي على شريف الشرايعه، وتسلم لي على احمد الشرايعه، وعلى شهم الشرايعه، وعلى كل شباب الشرايعه، وعلى مصعب الشرايعه، شباب شيوخ الشرايعه، وكانوا يعني رفقائنا بالجامعه، كنا دائما نقضيها سيدي عنكم بدابوك سهرانين. تحياتنا لك حبيب القلب، ونسمع هاي المشاركه من اخونا حسان. نسمع يلا.
1: سلامات يا ابو الجتاوي، الله يعطيك العافيه، اول مشاركه لي معك.
0: اهلا وسهلا
1: حسان السيف.
0: اهلا اهلا،
1: الله يعطيك العافيه جو حطاب، ولكن في موضوع أهم من التسويق هو السعر. السفر إلى الأردن من أوروبا بيكلف بمعدل لا يقل عن 800 يورو هاي الأيام، بعد ما تم إلغاء كل طيران منخفض التكلفة إلى ومن الأردن. لذلك أي سائح بده يجي على الأردن راح يضطر يستخدم طيرانات أخرى بدون ذكر أسماء، وهي طيران يعني غالية جدا مقارنة بالطيرانات منخفضة التكاليف. فلذلك السائح لما يجي يشوف والله السفر على الأردن بده يكلف الرحلة لحالة 800-900 يورو، لا والله بروح على الدول المجاورة وهي شبيهة بالأردن وبدفع نصف هذا الرقم. 100%. وشكرا جزيلا،
0: تحياتنا لك حبيب القلب. أنا معك 100% برضو كمان هاي الفكرة، بس هون اليوم الدولة يعني مش راح تقدر تعالج هذا الموضوع، لأنه الموضوع أتوقعش بإيدها. هذا الموضوع له علاقة بشركات الطيران، إحنا بنعرف شركات الطيران المنخفضة التكاليف اللي كنا نتوقع هذا الصيف، لكن كانت الأشياء عكس التوقعات، إنه في 4 أو 5 شركات عالمية راح ترجع تفتح بالأردن وتشغل في الأردن، ومنهم رايان إير. يعني خلينا نحكي شوي الأسماء، رايان إير، وز إير، في كمان 2 أو 3 كان المفروض 5، يعني 5 شركات سياحة منخفضة التكاليف، أو عفوا شركات طيران منخفضة التكاليف تفتح خطوطها والديستنيشن تبعونها للأردن، لكن بسبب للأسف يعني الحرب اللي عم نشهدها الآن وعم نشوفها لغت كل الرحلات، وهاي الشركات يعني لغت نيتها لأنها تفتح، لأنه بتعرف أنت منطقة الميدل إيست مصنفة as red zone. اليوم بيجي بيقول لك الشرق الأوسط كله red zone، بس ما بيجي بيقول لك يعني الأردن والله آمنة بهذا الحرب. لا، هم بيعانوا الشرق الأوسط كلياته، كأنه أي مكان بالشرق الأوسط وأي دولة بالشرق الأوسط تعتبر دولة غير آمنة، على الرغم من أنه اليوم إحنا لما نيجي نشوف تقييم الأردن من قبل السياح وبشكل عام على مستوى الأمن والأمان والراحة اللي بشعر فيها والأمان اللي بشعر فيه السائح داخل المملكة، يعني هو تقريبا جيد نوعا ما، الإشي والترتيب جيد. فهذا الإشي برضو كمان أنا مع أنه نشتغل عليه، أنه اليوم حتى لو الشرق الأوسط مصنف كمنطقة حمراء بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأمريكان وبالنسبة برضو كمان لكثير ناس، لكن من الجيد أنهم يعرفوا أنه في دولة هذا الإقليم الملتهب الحمد لله رب العالمين لسه أمورها ماشية ولسه فيها أمان وفيها مجال للسياحة وأماكن السياحية شغالة وأمور تمام. يعني حتى بعز الصواريخ لما كانت تمرق أو تدخل علينا كانت الأمور ماشية وكل إشي ماشي. فهذا الإشي أيضا مهم، إحنا نتمنى أنه موضوع الحرب هذا يخلص والمواضيع هاي كلها تخلص عشان نرجع برضو سياحيا شوي نقدر نوقف على إجرينا، لأنه برضو كمان كنا نتأمل هاي السنة أنه يكون في عائد سياحي كويس ومنيح، في نسبة سياح جيدة نوعا ما هاي السنة، لكن أقل من اللي كان متوقع بسبب ظروف الحرب. الله يخلصنا منها، وإن شاء الله كل هاي الأمور بتخلص وبنرجع يعني بترجع بتفتح هاي الشركات، لأنه بيني وبينك أنا كمان كأردني بهاي الشركات أو بسبب هاي الشركات صرت أقدر أني أروح مثلا أسافر على أوروبا بمبلغ لا يتعدى التذكرة رايح جاي يمكن 150 دينار، هذا أنك تأخذ معك حمول زيادة. يعني في ناس بطلعوا ب 30 يورو و 20 يورو، كانوا بتكتاتهم 60 يورو رايح راجع، يعني 50 دينار يمكن رايح راجع، أو 59 دينار 58 دينار وشوي رايح راجع. فالفكرة بأنه أنا كمان لما بدأ أجي أسافر أو أي إنسان بده يجي يسافر على أكثر من مكان بده يضطر يدفع آلاف الدنانير تكتات، بس تكتات بدك تدفع لك يمكن 1500 دينار، ما بقى أنه إذا كنت أنت قادر أنك تاخد الشنغن وأخذت الشنغن تقدر أنت ب60 يورو و100 يورو أنك أنت بكل بساطة تسافر فيهم على أي دولة أوروبية بدك إياها. فهي هاي الفكرة، هو الموضوع معنا يعني على السياحيتنا اللي بتطلع منا وأيضا على السياحة اللي بتيجينا، فالله يجيب لي فيه الخير. وشكرا أنت أخونا حسان، الله يسعد لي مساك حبيبي القلب.

0: أيوة خلينا نكمل معاكم حبايب القلب وبرضو كمان نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أخوي أبو الجتاوي، يسعد مسا جميع المستمعين.
0: هلا حبيب قلبي.
1: ومساك أخونا ضياء، وريت ألف مبروك إن شاء الله.
0: بارك بعمرك.
1: والله يا أخوي أبو الجتاوي في كمان شغلة مهمة غير الترويج.
0: نعم.
1: إنه مصطفى محمد.
0: الله يصلي وسلم.
1: تكاليف السياحة يعني.
0: مثلاً خلينا أخونا بيحكي فيها.
1: نخش عوادي رم.
0: صح.
1: التكاليف السائح مثلا خلينا نحكي الاجنبي بشمطو شمط، اذا تنزل على البتراء الاردني بيدفع دينار مثلا، الاجنبي بيدفع 50.
0: نعم.
1: يعني خلينا نجي نقارن احنا بين ترويج للسياح عندنا في الاردن، او خلينا نحكي قارن بمصر. شوف مصر انت لما
0: طبعا
1: يجي عندهم سياح كيف يتعاملوا مع السائح، كناحيه دفع فلوس.
0: نعم.
1: كيف يستقبلوه، ما بيشوفوه انه هو كنز وجاي عليهم. شغلة الاستغلال هاي لازم لاقولها حل، لما بيستغلوا السائح، لما السائح يجي على الأردن خلينا نحكي
0: صح
1: جاي أول مرة على الأردن
0: في استغلال. صحيح أنا معك في هاي مليون في المية،
1: بيستغلوا بمصوا دم، ولما بيعرف إنه أول صح مرة بيجي على الأردن بيحكيك بعرفش شيء، بعرفش الأسعار، ما بيعرف بمصوا دم.
0: إذا حكى قدام حدا ولا بمطعم ولا بمحل ولا ممكن عن جد يتعرض لمص الدم حرفيا يعني. صح
1: بهلكوه لما أقول لك صح. يدخل من المطار لجر لحد ما يرجع على المطار مرة تانية، إلا من رحم ربي اللي ما بيستغل السايح. هاي نعم. برضو لازم يصحى ضمير الشعب فيها شوية عشان يصير السياح يجوا على الأردن.
0: موجودة بكل الدول مش بس بالأردن
1: ترجع.
0: نعم.
1: بعد ما استغلوهم ماديا فوق الحد الطبيعي وفوق اللزوم.
0: والجملة اللي انت حكيتها جدا جملة منيحة، انه للأسف احنا بنعاني من بعض الأحيان من ناس بتروح ما بترجع، وبتنصح كثير ناس حواليها بانه ما تزور الأردن. ليش؟ بسبب تجربة سيئة مع مثلا شخص، مع تجربة سيئة مع أي شيء صار معاه سيء، حس فيه بالاستغلال، حس فيه بموقف ما ريحه، فراح أكيد يسافر ويرجع يحكي عن هذا الموقف. شوف في شيء بالعلم التسويق أو بالتسويق، هو مش علم، أنا بديش أحكي علم المفروض معروف عند الكل، هو الورد أوف ماوث، يعني التسويق بالحكي. أنه اليوم والله مثلا جيتاوي نقدر نقول عنده هاي الكاسة ببيعها، منتجه مكسر الدنيا، هو لازم يعمل له دعاية ولازم يصوره ولازم يستخدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن برضو كمان لازم يكون في له زباين بتحكي لناس ثانيين عن هذا المنتج، وهذا واحد من أنجح أساليب التسويق اللي هو الورد أوف ماوث، وأكثرها ثقة بالنسبة للناس. ليش؟ لأنه أنا ما دفعت لهاي الدعاية، أنا عملت سيرفيس وخدمة لهذا الإنسان، فهم لما راح حكى لغيري عن قديه أنا خدمتي كويسة وقديه انبسط بالمكان اللي أنا فيه. وهذا الحكي ينطبق على الدول أيضا، الورد أوف ماوث. اليوم الأردن في كثير ناس للأسف بطلعوا ويعني وما برجعوا، لأنهم بكونوا تعرضوا للاستغلال وتعرضوا هاي الأشياء، بس برضو هاي بترجع لوعي السائح. يعني اليوم أنا قبل ما أطلع على أي دولة بدي أعمل فيها سياحة بقرأ عنها وبدور عنها وبشوف السياح شو كاتبين عنها، وبعرف شو وين أروح ووين ما أروح، يعني بقدر أني أخذ نوعا ما معلومات معينة ومعلومات معروفة لدى الكل. فبرضو السائح اللي بده يجي عليه يعني عتب أنه لازم يعرف في العملة قديه قيمتها، قديه بتتراوح أسعار الأكل في المطاعم الشعبية، المطاعم العادية المتوسطة، والمطاعم الغالية الفايف ستارز. عندك بتلاقي أنت بالأردن كل إشي، عشان هيك السائح بيقدر يجي يعمل سياحة على قد مصاريه حرفيا. ومش شرط دائما السائح يزور الأماكن السياحية، يعني أنا بروح بزور دول مثلا يمكن بروح لي على مكانين سياحيين، لكن بحب السائح دائما بحب يتجول في المدينة، يتجول بين الناس، ينزل على الأسواق، ينزل على المطاعم، ينزل على الشوارع، يسوق، ياخذ مواصلات، يجي من هون لهون، يشوف له مطعم لطيف ياكل فيه، ينزل له شوي على البحر الميت، ينزل على العقبة. يعني بحبوا الناس هاي الأشياء، والناس المهتمين أيضا بالمواقع السياحية موجودين، وهذا أكيد كمان لازم يكون في إشي له علاقة. لكن أنا لست خبيرا بالسياحة، وأكيد هذا السؤال أنا ممكن أوجهه لحد خبير بالسياحة، أنه اليوم ليه الأجنبي يدفع 50 دينار لما يدخل؟ هل هو متوسط مثلا دخول الأماكن السياحية في العالم بوصل مثلا ل50 دولار؟ أنه لما تروح على أوروبا ولما تروح على مكان، نعم هو بكل مكان هذا الحكي بأنه الأردني أو ابن الدولة بدفع سعر رمزي جدا، لكن السائح العربي عندنا بدفع برضه شوي أكثر من الأردني، والسائح الأجنبي هو بدفع القيمة العالية. فهي مفروض يكون في إلها تفسير، أنا والله ما عندي معلومة أقدر أفسرها أو أبررها أو أفهم ليش هي معمولة بهاي الطريقة. على كل أحوال صار معنا وقت فاصل صار هلأ حاليا وقت فاصل رأس الساعة، نرجع ونستكمل معاكم، خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي رم واحد،
3: الخامسة مساء
2: بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
0: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارد الخامس في أوسلو. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعلن زيادة قبول أعداد طلبة الطب في الجامعات الرسمية إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 طالب. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبدأ زيارة إلى سوريا يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد مواصلة رفع الكفاءة والجاهزية لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة. السعودية والبحرين وقطر والكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتجدد تضامنها معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وزير خارجية بريطانيا يقول إن فرض العقوبات التجارية على المستوطنات جاء دفاعاً عن حل الدولتين باعتباره ضرورياً لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
4: الآن بلا

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

اهلا وسهلا حبايب القلب مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حياكم ويا اهلا وسهلا فيكم عبر اذاعه عين اف ام وبرنامج روحت. طيب خليني هيك يعني احكي لكم عن اشي صار في الاردن. هذا الاشي اللي صار في الاردن اشي جديد ومرتب، لكن بالبدايه بدي اسالكم سؤال، شو الإشي اللي صار لكم فترة ما بدكم تعملوه وبتحكوا لا مش وقته هسا، بتأجلوه ببعض الأحيان، نفسك مثلا والله تجيب تليفون جديد، تجيب لك شغلة للبيت، إشي صار له أشهر هيك ببالك على الوش ليست، على هيك على الإشي اللي أنت بتتمنى فعلا أنك أنت يعني تشتريه وتجيبه وكل مرة قاعد عم بتأجله. طيب أنا بقول لكم أنه ممكن يكون أي إشي أنت مأجله صار حاليا وقته. ليش؟ لأنه فاليو صارت بالأردن، ومع أبليكيشن وتطبيق فاليو تقدر تختار طريقة الدفع اللي بتناسبك. يعني بخطة الدفع يا جماعة بتبلش من شهر واحد وبت...

0: توصل لغاية 60 شهر من خلال شبكة واسعة من التجار وفئات مختلفة من احتياجاتك وحياتك اليومية. وبالمناسبة في يعني حملة عاملينها فاليو اسمها هلأ صار وقته، وإلها أغنية خاصة مع الفنان عزيز مرقة. بحب أنه إذا لسه ما سمعتوها يعني اسمعوها، موجودة ورح نسمعها مع بعض برضو كمان على الهواء مباشرة. وانتوا احكوا لنا إيش الإشي جد اللي نفسكم تجيبوه ومأجلينه، واللي أنا بوعد مع فاليو تقدروا انكم تجيبوه بسهولة مع طرق الدفع المناسبة اللي تحطوها براسكم اللي بتوصل لغاية 60 شهر. تحياتنا لفاليو والله يعطيهم ألف عافية.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعاب، أي مين اللي جاب؟

أنا فيكم عن جديد حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم. وطبعا بدي أبشركم وأحكي لكم مرة ثانية بأنه فاليو صار موجود حاليا بالأردن. شو فاليو وشو له علاقة بالأشياء اللي أنت مأجلها وحاليا مش وقتها؟ أنا بربط لك إياهم، أنا بقول لك كيف. كثير منا زي ما حكينا ناس مأجلين إشي يشتروه، إشي مهم بأنهم يعملوا موبايل جديد، شغلة للبيت، في عندك إشي أنت على الوش ليست هيك بتتمنى أنك أنت تجيبه. أنا بحب أقول لك أنه مع فاليو الآن هذا الإشي صار وقته. ليش؟ لأنه صارت بالأردن فاليو، وتطبيق فاليو بتقدر من خلاله أنك تختار طرق الدفع الأنسب إلك بخطط أو بخطط دفع كثير يعني بتجنن وسهلة وخرافية، بتبلش معاكم من شهر لغاية 60 شهر، ومن خلال برضو كمان شبكة واسعة من التجار، وخلينا نحكي فئات مختلفة لكل الأشياء اللي ممكن تخطر على بالك وتكون من احتياجاتك وأيضا احتياجاتك اليومية. وبرضو كمان ما تنسوا يا جماعة بأنكم تنزلوا تطبيق فاليو وتستكشفوا يعني العروض الموجودة، وتستكشفوا أيضا يعني شبكة التجار الموجودة معاهم اللي من خلالهم تقدر أنك أنت تشتري الإشي بطريقة جدا مريحة وتريح راسك. واللي كان مش وقته هلأ مع فاليو صار وقته. وكنا عم نسمع أغنية عزيز مرقة اللي هي يعني هلأ وقته، الأغنية الفخمة والرائعة. تحياتنا لفاليو وأهلا وسهلا فيكم بالأردن، وسعيدين بأنكم موجودين معانا هون بالأردن. يعطيكم العافية.

هاي أصلاً بقولنا بسيطة، اللي بدي إياه بيت وعفش جديد، يلا شوف لك كم شغلة تأخذهم من فاليو بعروض خرافية، وعن جد يعني طرق دفع سهلة جدا ورائعة. مكملين معاكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة، برنامجنا وحلقتنا لليوم معاكم حلقة يوم الأربعاء وبكرة الخميس، وهلا بالخميس.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: جتاوي الله يسعد مساك انت والجميع. ما هو اسمه سايح لازم يسلخوه سلخ بالأصار عشان يسوح.
0: عشان يسوح ها.
1: مساء الخير للجميع.
0: حبيب القلب هلا والله الله يسعد لي مساك يا باشا. كنا عم نحكي عن السياحة وعن تشجيع السياحة وعن هاي الأشياء وبرضو كمان نسمع هاي الرسالة. وينها وينها هاي يلا.
2: مساء الخير أخوي جيتاو ومساء الخير لك ولكل المستمعين. صديقي كثير إلي أصحاب من برا الأردن من الجزائر من مصر من سوريا. نعم. بيجي على الأردن للأسف للأسف أغلبهم ما بعيد الكرة.
0: ليش؟
2: يعني أنا إلي صديق جزائري جاء لرحلة سريعة للعلاج في الأردن.
0: نعم.
2: من غير العلاج هو صرف أكثر من 2500 دينار أردني بس ما بين إقامة وتنقلات وغدا وعشاء. ويعني مش هالمطاعم الواو. الأردن كثير غالي حتى يعني توجه لي السؤال أكثر من مرة.
0: صحيح.
2: من إخواننا العرب إنه أنتوا يعني مثابرين، فأتمنى إعادة النظر بالأسعار وأتمنى إعطاء دورات لإخواننا السائقين التاكسي لأنه في فئة منهم الله يهديهم.
0: تحياتنا لك أكيد. نشكرهم يعني كل هي وصلت الرسالة كل أكيد كل عمل أو كل كذا في للصالح والطالح زي ما بيقولوها. لكن خلينا نحكي إشي كثير مهم بأنه اليوم إحنا للأسف برضو كمان هذا الاستغلال. أنا بيجي علي السائح قاعد بطلع عليه كأنه هو كنز متنقل بدي أحاول أسحب منه أمص دمه قد ما بقدر سواء رجع أو ما رجع أنا ما عندي مشكلة. لكن مثلا شو بيختلف مثلا مصر؟ أنا مثلا والله رحت على شرم الشيخ مرتين ثلاثة ورحت على الغردقة مثلا مرتين. أوكي. بشرم الشيخ صار في أول مرة التقيت مثلا بسائق تاكسي كان جدا محترم معاي ولطيف وزبطته. وبتعرفوا أنتوا فرق العملة يعني بالنسبة لهم الله يا رب يرزقهم بيكون في يعني المبلغ محرز بالنسبة لك. المبلغ المش محرز بالدينار الأردني بالجنيه المصري بيكون بالنسبة لهذا الشخص محرز جدا. فأنت بتزبطه بدير باله عليك وبيجيك على الموعد وما بيقصر معك وأي طلب منه أنت بتطلبه بمزح معك مبتسم معك فبيخليك غصب عنك انك تقول له اعطيني رقمك يا فلان عشان بس ارجع مره ثانيه ارن لك. وهكذا الامر لما تفوت على الفندق تلاقي حدا من الشباب اللي على الريسبشن او من الشباب السيرفيس الموجودين بالفندق او كذا او من الناس اللي بتعرفوا عليك بتتعرف انت عليه بتلاقيه مهتم فيك وكذا وما بطلب منك يقول لك اعطيني تب. انت اذا حاب انت تكرمه تعطيه تب بتقدر تكرمه. لما تكرمه شوف هو كرمه ما بضحك عليك وهو هدفه بس يسحب منك كل المصاري. لا هو بيقول لك هو اللي بيطلع من نفسه انا ما عندي اي مشكله لكن انا بدي اكون معاه محترم. هلا لا تخلو في ناس نصابين في ناس كذا بكل الأماكن بالسياحة كل دول العالم فيها ناس نصابين. لو بتروح على أفضل دولة أوروبية بالعالم بالسياحة راح تلاقي حدا ينصب عليك أو يحاول أنه ينصب عليك وياخد لك مصاريك. هذا الإشي وورد وايد عالمي مش بس بالأردن. فأنا اليوم بشوف الجانب الإيجابي اللي بحب أنا أشوفه هون. فاليوم ويمكن أغلبكم الأخوان سائقين تطبيقات سائقين تكاسي طلع معاهم سياح طلع معاهم ناس أجانب حبوا كيف معاملتهم حبوا أنك أنت ما ضحكت عليهم ما استغليتهم ساعدتهم وديتهم على أماكن رخيصة. إذا كان بدوروا على إشي بتقولهم لا هون هذا الإشي موجود بس أرخص وأفضل لأنه أنت في كثير أشياء بالأردن أو بعمان بشكل عام إذا بتروح على محل بتأخذها أغلى من لما تروح تشتريها من مكان ثاني هذا معروف. فخلص بيقولوا له أعطينا رقمك كل ما ينجي على الأردن بيرنوا عليه. فهو إيش بضل مستفيد بضل مستفيد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. لكن لما أنت تنصب عليه ما رح يرجع وما رح يحكي لأي حدا ثاني. بعدين هذا الإنسان إن مثلا أكرمك وأنت درت باله عليه أو يعني درت بالك عليه وزبطته وسافر عن جد هو مبسوط منك شوف كم حدا رح يبعث لك. يعني أنا بكون قاعد مثلا هذيك مرة أنا طلعت شهر عسل على إندونيسيا هذيك مرة شاب طالع بده يطلع على بالي شهر عسل صديقي قلت له امسك هذا رقم شاب قل له أنا من طرف أسامة هذا إنسان محترم وكويس أنت دير بالك عليه ما رح يضحك عليك ما رح يقصر معك وبالعكس رح يساعدك كثير. فهي أنا صرت جايب له اثنين لهذا الزلمة يعني أنا وكمان صاحبي وكمان شاب ثاني صاحبي طلعوا شهر عسل وأنا أعطيته الأرقام بعت لي مسج على الواتساب بشكرني إنه شكرا لإلك وشكرا إنك أنت بعت لي الناس بيشتغل علاقات عامة خلاص بيخليك تحبه. كيف بيخليك تحبه؟ بالمعاملة الكويسة مش بأنك أنت تنصب عليه لأنه نصبت عليه لا رح يرجع الأردن ولا رح يرجع يدل عليك مرة ثانية ولا رح تستفيد منه. طب هذا السائح اللي بطلع معك أنت يا أخي استثمر فيه. بحكي جد استثمر فيه الإشي بده شوية بس تفكير بسيط استثمر بهذا السائح زبطه يا أخي خليه يكرمك اكسب منه ما تنصب عليه بمبلغ تشفط وشفط للزلمة. يعني ماشي يعني أنت ممكن تكون متفق مثلا بتودي على محل هذا المحل بعطيك نسبة هذا كذا بس ما تنصبوش عليهم تشفطوا منهم مئات الدنانير. يعني خليه كل هلا هذا انت ضاحك عليه ب 40 50 دينار ماشي بتمشي بس مش كل إشي على الطالع والنازل من شهر رايح من شهر جاي. راح يكتشف هو باخر يوم في الرحله قدام ضحك عليه, وراح يكتشف بس يروح انه كثير كانت غاليه الرحله عليه لانه البلد اصلا غاليه والناس بدها تستغله, ما راح يرجع مره ثانيه وراح ينصح الناس ما يجوا. فانا لازم اخليه يرجع مره ثانيه, واذا ما رجع مره ثانيه بس يبعث لي ناس من طرفه قديه من اخواننا الخلايجي بيجوا عندنا, وقديه في ناس بتدل على ناس وهذا محترم وهذا كذا. برضو كمان اللي بيشتغل بالسياحه بيكون عنده علاقات عامه, بيكون شاطر في العلاقات العامه مع الناس مع السياح. ليه انا مثلا بدي اطلع مشوار ما بتكون معي سياره, خلص في حدا انا مثلا ابوثق فيه برن عليه تليفون بقول له ابو حميد والله انا 1 2 3 4 اليوم كون عندي, خلص حدا محترم انت مرتاح معه وهو مرتاح معك. فهي هاي الفكره, وين هون الاستمراريه. انت اقل كم مره حدا فيكم طلع على شرم الشيخ وقال قدام اصحابه وقال لك امسك هاي رقم فلان هذا بدير باله عليك وبجيب لك اشياء, واذا بدك تطلع تتغدى وهي رقم شوفير برضه هذا باخذك على اماكن كثير زاكي وباخذك على مطاعم كثير مرتبه وانت ادير بالك عليه وهو ما راح ينصب عليك, هذا الزلمه ثقه. في ناس بيشتغلوا ثقه مع الناس, وهاي الثقه هي سبب انه الناس بتكرمهم وبيستفيدوا منهم وبيستفيدوا علاقات عامه فيما بعد. فهي هاي الاستثمار. واليوم الدوله برضه مش نحط الحق على الناس كمان بهذا الموضوع, والدول اليوم برضو كمان لازم يكون في لها جهود دائما أفضل في السياحة. الله يعطيهم العافية. والله بشوف بعض الأفكار جدا رائعة, بعض الدعايات, الترويج للأردن, استهداف الأردن عن طريق خلينا نحكي المشاهير أو خلينا نحكي صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي, هذا كله ياتو بيكمل بعضه. أنا لما كنت بفرنسا, لما رحت على فرنسا لقيت إعلان للأردن على واحدة من محطات الباص باللغة الفرنسية, فهم بيعملوا إعلانات جوا هاي الدول وبياخدوا مثلا لوحات بشبكة مترو معينة بفرنسا بأوروبا بأمريكا, بتلاقي في أماكن بتكون لها علاقة بالترويج السياحي للأردن, بيكون مكتوب تحت visitjordan.com عشان الناس تفوت تشوف شو ممكن تعمل activities ونشاطات داخل الأردن. السياحة واحدة من الأشياء المهمة والرافدة جدا بشكل منيح لاقتصاد بلدنا وبتنعش الناس. إذا ما تتخيل الأردن لو قلبت بلد سياحية بامتياز 60 أو 70% يعني من الناس الموجودين فيها يكونوا سياح, كلياتنا بدون استثناء بصير معنا مصاري حرفيا, هيك كلياتنا بدون استثناء. أنا اللي بشتغل في الإعلام الدعايات بتكثر والإعلانات بتكثر والرعايات بتكثر والمصاري بتكثر, واللي بشتغل بالتاكسي واللي بشتغل سائق تطبيقات واللي بشتغل في المطعم واللي بيشتغل في بيع الأشياء واللي بيشتغل في العقار في الشقق واللي واللي واللي واللي بيأجر. يعني تخيل انت هاي قديه الخير ممكن يعم على الجميع. يعني الميكانيكي بيشتغل والمواسرجي بيشتغل والحداد بيشتغل والنجار كل الناس تشتغل, لأنه انت بصير عندك في ناس بتطلب ناس بتدفع جاي عندك. فهاي الفكرة اليوم انت بدك توصل لمرحلة انه انت بلدك تصير برضو كمان بجزء مهم منها في الاقتصاد يعتمد على السياحة, لأنه في عنا أماكن سياحية جدا رهيبة ورائعة ونادرة في العالم وجميلة جدا والدولة دايرة بالها عليها وكذا وإلى آخره. بس يعني برضو ما بدنا نحط على الحق كاملا على الترويج, في جهود إيجابية وكذا, لكن هو من يقتل السياح الحروب. يعني الكل بيعرف أنه موضوع الحروب يعني بشكل عام هو اللي بيعكر الأمور, بوقف القطاعات كلياتها. وإذا إحنا حالنا واقف بسبب الحرب, يعني إذا إحنا حالنا واقف والبنزين غالي والدنيا غالية وبتحسش فيه كاش وبتحسش الشركات متشجعة إنها تشتغل وإنها تعمل إعلانات وكل القطاعات نايمة, يعني حتى السياحية نايمة, فأنت نفسك البلد جوا البلد قطاعاتك نايمة ونفس الناس عم بتعاني قاعد اقتصاديا. فبرضو كمان السائح راح يجي راح يلاقي البلد برضو كمان غالية وهذا وإلى آخره. لكن إحنا بنتمنى أنه هاي الحرب تخلص وتوقف ويرجع تصنيف المنطقة يعني للجرين زون مش ريد زون, زي ما هي مصنفة ومصنفيتها العديد من سفرات الدول وبتبعت لرعاياها مسجات أنهم ما يزوروا هاي المناطق اللي من ضمنها الأردن والعراق سوريا ولبنان. طب العراق حرب فيها ويعني وفيها طائفية وفيها ميليشيات ومش عارف إيش, وسوريا الله يعطيهم العافية إخوان السوريين عم ببنوا دولتهم قاعدين وعم بيشتغلوا على دولتهم, ويعني هايهم ماشيين وإن شاء الله ببنوها وإن شاء الله بيحسنوا منها. يعني والله العظيم أنا هذيك المرة لما يعني كل الدول احتفلت بأنه عملوا أول عملية شراء ودفع عبر الفيزا, يا جماعة انتم متخيلين لوين سوريا يعني محتاجة استمرارية في العمل واستمرارية في التركيز ولا لا لا تصير كويسة. وهي سمعت في وكالات أواعي عالمية وتركية راح تفتح داخل سوريا، فإن شاء الله يصير عندهم كمان انتعاش اقتصادي وإخوان السوريين أمورهم بتكون 100%. لكن برضو بشكل عام الوضع عندهم أمنيا مش بزيادة، والناس لسه بتخاف تروح عليها سياحة. لبنان كذلك الأمر الوضع مش مستقر. فاليوم أنت ظلم للأردن لما بتسيف أو خلينا نحكي بتخلي الأردن من ضمن هاي القائمة الدول اللي فيها خطر على السياح وخطر على المواطنين. مفروض هاي المعلومة تكون موجودة عند الجميع بأن الأردن هو قادر أنه يحافظ على أمنه واستقراره، قادر أي إنسان يجي عليه بكل سعة صدر ويعمل فيه سياحة وتكون الأمور كلها 100%. فهذا بما يخص موضوع السياحة.

0: برضو يعني أخونا عبد الله شحادة من الظلم إنه أنا أقارن حالي بأسعار سوريا، إنه من الأردن لسوريا رايح جايب 8 دنانير رحلة بباص يعني مع فطور أو رحلة تسوق يعني مختلف. هلا موضوع الناس بسوريا، الناس عندنا بالأردن لما تروح تعمل سياحة بسوريا بتحب تنزل على الأسواق، بتحب إنها تتبضع برضو نظرا لفرق العملة ونظرا برضو كمان للوضع الاقتصادي التعبان بسوريا، فيمكن شوي تكون الأسعار أهون. لكن برضو كمان أنت لما تروح على سوريا وتشوف أسعار المطاعم وأسعار كثير شغلات، إذا بدك تعمل سياحة يعني مش تقعد يوم أو يومين تروح السوق وتنام ليلة وتروح، أو تروح السوق وترجع بنفس اليوم، لما بدك تعمل سياحة وتدخل على مطاعم وتدفع وكذا، وبعض المطاعم مش كل المطاعم برضو سوريا غليانة، مش يعني مش كثير رخيصة، ليست أغلى من الأردن أكيد لكن غليانة. لبنان أطلع عليها أغلى من الأردن، لبنان حرفيا أغلى من الأردن، عندهم مولع الأسعار. فأنا والله مش خبير سياحة، فيعني بحكي يمكن ضمن اللي أنا بعرف فيه واللي أنا ممكن بشوفه برضو كمان يكون يعني هيك صح، والله يجيب اللي فيه الخير، هذا اللي بنتمنى ليه تصير السياحة وتنتعش السياحة ببلدنا عشان كلياتنا ننتعش يا رب. هاي عمر طاهر بيقول لي جتاوي أنا بشتغل بالسياحة، كلامك مزبوط بس للأسف يعني مش كافي، في إشي اسمه هيئة تنشيط السياحة مش عامل شغل كثير، وفي كمان أماكن كثير في الأردن مش مهتمين فيها زي الوديان ورياضة الهايك مش موجودة. شوف هاي الأشياء، رياضة الهايك والوديان والمسارات، ما عم بحس الدولة عم بتنظم هاي الأشياء يعني، أو هي داخل ضمن تنظيم الدولة أو الدولة مسؤولة عنها، يمكن هي شباب وشركات خاصة اللي بتعمل هاي الأشياء، وبشوفهم أنا على إنستغرام وعلى الفيسبوك إنه تعال اطلع معنا هايك على المكان الفلاني، تسلق على المكان الفلاني. هاي النشاطات ووادي الموجب يمكن يعني وجهة خرافية لموضوع الهايكنج والتسلق ومشي المسارات، الشمال عندنا بالشمال مسارات يعني كثير خرافية. بشوف أنا الدكتور حسام أتوقع دكتور رائع يعني، هو مغامر كمان، حدا بيحب المغامرات وهي الأشياء، دائما كل آخر أسبوع بيعلن عن مسارات معينة، في مسار للمبتدئين بيكون يمكن مثلا 4 كيلو أو 5 كيلو أو 7 كيلو، مسار مثلا بيكون 15 كيلو، مسار للرياضيين وكذا بيكون هذا المسار عبارة عن 20 أو 25 كيلو، فيعني في هاي الأشياء. فلكن ما بحس أنه الدولة عم تهتم فيها أو عم بتنظمها أو هي مسؤولة عنها، يمكن أنا أكون غلطان. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يعطيك العافية يا عمر. أبو الجتاوي الغالي يسعد مساك، لبنان كيلو اللحمة يعني شوي بمئة دولار بقول لي أكلت هوا لما سافرت على لبنان. هي تحس التذكرة رخيصة والروحة بالباص رخيصة لأنها هيها قريبة، بس تدخل عليها معلم تعرف أنه يعني عن جد بيروت أغلى من عمان، كثير أغلى من عمان بكثير شغلات. تحياتنا لك حبيب القلب. يلا خلينا نطلع على فاصل مع بعض ونرجع نستكمل ما تبقى من حلقتنا لليوم. وروحات وروحات
1: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: جدا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. يعني ليه هاي الفاتحه هيك القبه زي قبه الزعران؟ ها هيك بنرتبها على الهواء. ايوه هيك الامور تكون تمام. طيب نكمل معاكم هيك حلقه اليوم رايقه، عم نحكي فيها عن السياحه. كلياتنا ما شاء الله خبيرين بمجال السياحه، فعم نعطي ارائنا. نسمع اختنا فاديه شو بعثت لنا.
1: جيتاوي كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. معك فاديه.
0: الحمد لله.
1: جيتاوي حبيبي انا بسمعك وانت بتحكي عشان السياحه في الاردن. احنا طبعا رحنا للبنان وشفنا الناس اللي يعني أقل حفلة فيها 3000 شخص، أقل حفلة يعني زخم سياحة مخيفة.
0: نعم.
1: كمان تعتبر بالنسبة لهم أقل من يعني اللي لازم يكون.
0: نعم.
1: بس إحنا لازم ما ننكر أن الأردن البلد المضيافة اللي استضافت كل البلاد.
0: صحيح.
1: اللي تعرضت للحروب من ضمنها العراق، من ضمنها سوريا.
0: صحيح.
1: اللبنانية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: عمي هذه البلد والله تحملت كتير وما فيها موارد.
0: والله.
1: بحرها ميت وخليجها عقبة. الله أعطانا هالهوى الزاكي، الناس تيجي تشمه. اقتصاد البلد مش زي قبل لأنه إحنا مرينا بكتير أيام، بس الأردن عم بتحسن الظروف فيها وعمالنا كل الشعب لازم يساعد.
0: نتمنى
1: كل الشعب لازم يساعد أنه ترجع الأردن للسياحة اللي كانت فيها وللوضع اللي كانت فيها.
0: بس الحرب تخف شوي.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بترجع الأمور أحسن من قبل بكتير إن شاء الله. بس شوي يرحمونا بهالحروب هذه اللي بدخلينا إحنا فيها. وإحنا شعب مسالم والله ما إلنا لا ناقة ولا جمل
0: أبدا.
1: إن شاء الله الأردن أولا.
0: دائما الأردن أولا، وهذا يعني الشعار دائما موجود بقلوبنا، وما بدنا نقعد نحكي شعارات ونحكي عن حبنا لهاي الأرض وحبنا لهاي المملكة. وشوف على الرغم دائما أنا بحكيها من قساوة الحياة بعض الأحيان وظروف الاقتصادية اللي والله هادي حيلنا جميعا، وأنا يعني كلياتنا بدون استثناء، اللي راتبه كذا، اللي راتبه قليل، اللي راتبه وسط، واللي راتبه عالي، واللي واللي واللي هون يعني كمية الالتزامات عشان أنت توفيها وتعيش حياة طبيعية وتعلم أولادك تعليم طبيعي وكذا، بدك تكون بتجاهد عشان توفر هاي الأشياء. إحنا ما اختلفناش، لكن موضوع الوطن مختلف عن موضوع يعني أو حبنا للوطن مختلف عن موضوع السياسات الحكومية والاقتصادية وإلى آخره. إحنا بنحب وطننا، ما بنرضى أبدا أي خطر يمس هذا الوطن معه، مع قيادته، مع تحالفاته السياسية، مع توجهه. هذا البلد دائما اختار أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، وهي سياسته، مسافة واحدة يعني من الكل، وبلد بيرحب بالجميع، وبلد عنده مبادئ، وبلد الحمد لله رب العالمين وقف مع قضاياه، وقف مع كل الناس، وما زال هذا البلد لسه بنسب، وما زال هذا البلد لسه بنغلط عليه، وما زال هذا البلد بتخون، وما زال شعب هذا البلد بتخون، وما زالت الأجهزة الأمنية تبعت هذا البلد عم تتخون، وما زلنا عم ننسب وإحنا قاعدين عم نتفرج. لكن هذا كله له ثمن في النهاية، أنه أنت الحمد لله رب العالمين آمن وسالم، مع كامل الاحترام لكل الشعوب. أنا لا أنتقص من أحد والله، ولا ننتقص من أحد من الشعوب، كل شعوبنا العربية الشقيقة رائعة. لكن اليوم أنت بتلاقيه عم بسب عليك وبسب على بلدك وبسب على أجهزتك الأمنية، وهو عنده الكهرباء بتيجي ساعة ونصف اليوم بعدين بتقطع وبموت من الشوب وبموت من العطش. فيعني الفكرة بأنه الحمد لله رب العالمين اليوم أنك تكون على مسافة واحدة من الجميع، يعني الأمان والاستقرار، وتحاول تحافظ على أمان بلدك، وتحاول تحافظ على استقرار هذا الوطن، لأنه هو الأمان والاستقرار هو الشيء الأساسي وحجر الأساس بأنه تتقدم الدول والدول تصير أفضل. فدائما كنا حريصين في الأردن، والأردن حريص، وقيادته حريصة من أيام المغفور له بإذن الله الملك حسين بن طلال لغاية سيدي عبد الله، لغاية الملك عبد الله الثاني، يعني نفس نهج البلد، المحبة والسلام والأكف المفتوحة والأذرع المفتوحة للجميع اللي إجا على هاي البلد، ويعني هرب من خوف، هرب من حرب، هرب من اضطهاد، هرب من مجازر من كل الدول العربية ومن كل العالم. بتلاقي الأردن في ناس وشعبه يعني بدوا حالهم وبدوا بيوتهم وبدوا أموالهم عشان يساعدوا الشعوب الشقيقة اللي إجت ويعني سكنت عندهم. ونسمعنا كثير قصة ببداية الحرب عند الإخوان السوريين، قديه في أردنيين تبرعوا ببيوتهم أو أجروا بيوتهم مجانا مثلا لمدة 5 أشهر، مجانا لمدة سنة، بيوت بتكون فارغة بانيينها مش عم بيستخدموها مثلا، مش بيت يعني، خلينا نحكي شقة صغيرة بتكون موجودة بمكان، غرفة بكذا. يا ما سمعنا كثير من ناس يعني ومواطنين بالمحافظات وبكل مكان قدي أكرموا إخواننا السوريين وقدي أكرموا إخواننا العراقيين وقدي أكرموا إخواننا الفلسطينيين وقدي يعني كانوا كريمين دائما. وهذا الشعب اللي إحنا متعودين عليه من كل الأصول والمنابت. اليوم طالما أنت تتفق معي على أن أمن هذه البلد وأن هذا الوطن يعني أولوية فوق أي اعتبار, فأنا متفق أنا وياك وأنا معك ولا بسأل شو يعني بتفكر, شو وجهات نظرك, شو دينك, شو أصلك, شو فصلك. بتتفق معي على هوية واحدة لهذا الوطن, بتتفق معي أنه هذا الوطن لازم يظل ثابت زي ما هو على الرغم من كل الأبواق الناعقة اللي من جوا ومن برا. بحبش استخدم انا هاي ابواق ناعقه ومش عارف ايش, ولكن هي يعني بتلبق لهم هاي الاشياء. وعم نشوف الاساءه على مواقع التواصل الاجتماعي وليس الذباب الالكتروني, وما حد يقعد يقول لي 8200 وكذا. لا, في واضح انه في يعني بعض الاشخاص او اغلب الاشخاص حقيقيين للاسف اللي بكنوا لنا الكره. وهاي الحرب يمكن وهاي الظروف اللي حطينا فيها أثبتت حرفيا مين الشعوب اللي وقفت مع بعض ومين الشعوب اللي سبت الشعوب الثانية وغلطت على الشعوب الثانية. حتى نفس هاي الشعوب في بداخلها أشخاص كانوا يغلطوا على وطنهم وعلى بلدهم, بما أنه إحنا يعني المفروض عند الجد, المفروض عند الجد وعندما هاي البلد تتعرض لأي خطر وعندما هاي البلد يكون يعني أمنها القومي اليوم هو أولوية قصوى بالنسبة للأجهزة الأمنية والقيادة, يطلع حدا عايش معك بنفس البلد ويتبنى روايات من برا بتحاول تشوه صورتك وبتحاول بأنها تنتقص من قيمتك ومن مكانتك ومن جهودك اللي أنت بتقدمها. هذا إشي مهم نعرفه ونميزه. اليوم أنا ابن الإعلام وأنا بعرف شو يعني حملة إعلامية, وأنا بعرف أنا لما بعض المجلات وبعض الصحف المحسوبة على أحزاب معينة تكتب وتعمل وتطلع إشاعات ومش عارف إيش, ويعني إشي صراحة مش طبيعي. زي خبر كان يعني كثير أخبار بتنحكى ومنها أخبار تلفيق, واحد كان سابب على الأردن أحد الصحفيين وإله سكرين شوتات موجودة, أنا موجودة عندي على التليفون, وعلى جيش الأردن غلط وعلى شعب الأردن غلط وعلى قيادة الأردن غلط, وكأنه هو يحمل جنسية أمريكية ويحمل جنسية أردنية. فلما إجا تم اعتقاله وتحويله إلى القضاء, لأنه أنت زلمة في عليك 1 2 3 4 وفي عليك هذا بقانون في جرائم إلكترونية, بلشوا اعتقاله ومش عارف مين أشرف على اعتقاله شخصيا. تقول اللي داخل إيش يا معلم, مصنف خطر جدا, عاد بيكون كل اللي صار معه أهلا وسهلا تفضل على الخانة, تفضل عنا, تفضل أهلا وسهلا, بدنا نحكي معك كلمتين, 1 2 3 4 وفي تحقيق وفي تحويل على القضاء. وكل إنسان غلط بحق هاي البلد سواء كان برا ولا جوا ولا كذا, يوما ما إذا برجع لها أو يوما ما إذا بفكر يرجع لها بعد ما أهانها وغلط عليها, ما بتمر هاي الأشياء هيك. يعني أنت بتكون برا بتهين وبتغلط وكذا, وإحنا معروفين كثير ناس بيحكوا وبيسولفوا وكذا وبروحوا وبيجوا وبطلعوا وما حدا بيحكي معاهم بتكون الأمور تمام. لكن لما يكون إحنا بوضع زي هذا الوضع الراهن الصعب اللي إحنا فيه, الحمد لله إحنا ماشيين بأمان ومحافظين على أمن مملكتنا ومحافظين على كل إشي, لكن اليوم ما بدنا ننكر أنه اليوم إحنا بوضع صعب. اليوم أنت الإقليم مش ملتهب, بطل اسمه الإقليم الملتهب, صار اسمه الإقليم المنفجر. عندك اليوم أنت عم تطلع على الجانب المحتل, هذا الجانب الصهيوني القذر اللي عم بيخطط لخطط قذرة بأنه يضغط على الأردن ويضغط على الرأي العام العالمي وخصوصا الأمريكي بأنه يكون هناك في تهجير لأكثر من 500,000 فلسطيني إلى أراضي الأردن. وهذا إحنا بالنسبة لنا إعلان حالة حرب, وحكاها أنا مش شامة جتاوي اللي بحكيها, حكاها وزير الخارجية بأنه اليوم أنت إذا في أي محاولة لتهجير إخواننا الفلسطينيين بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان والاعتداء على أهالي الضفة الغربية زي ما عم نشوف حاليا هذا الاعتداء المنظم من قبل المستوطنين للضغط على يعني تبني والقيام بمشروع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وطرح الأردن كوطن بديل للشعب الفلسطيني. وهذا اللي ما بنرضاه, في ناس كثير بزعلوا انه الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين, بالعكس هذا الحكي الصحيح, لانه احنا ما بنقبل تتصفى القضيه الفلسطينيه ويتصفى كل احلام الرجوع وكل احلام التحرير تتصفى على حساب الاردن واحلام هذا الشعب بانه يسترجع ارضه ويرجع لارضه ويعيش بسلام ويعيش بامان ويحررها. ما بزبطش ان الاردن ان تكون فلسطين وفلسطين تكون كلها لا يعني هذا المحتل الغاصب. هذا إشي يعني ما حدا المفروض عاقل او بالغ راح راشد واعي يختلف عليه هون داخل المملكة الأردنية الهاشمية. عندنا الديموغرافية تبعتنا، عندنا حساباتنا، عندنا أمننا، عندنا استقرارنا، فهذا الشيء مرفوض تماما وجملة وتفصيلا، ما فيش فيه تفكير 1%. ويا ما حاولوا يضغطوا على الأردن، ويا ما حاولوا يغروا الأردن بمصاري وبسداد ديون و مقابل زي ما كان إشي اسمه صفقة القرن، ومقابل تهجير الفلسطينيين والقبول بالأردن كوطن بديل للشعب الفلسطيني، هذا الحكي احنا ما بنقبل فيه. وياما حاولوا انهم يضغطوا على الأردن بكثير طرق، والأردن الحمد لله ظل ثابت وما تنفذ هذا القرار، لكن اليوم الخطورة بتزيد. اليوم هذا الإشي صار علني، عينك عينك من قبل اليمين المتطرف الصهيوني، عينك عينك بمؤتمراتهم، بتصريحاتهم الصحفية، بتوجهاتهم. هاي يعني أقذر حكومة بتحكم هذا الكيان الغاصب والكيان المحتل، بدهم يصفوا يعني يمتلكوا كل شيء على حساب دماء الناس وعلى حساب أرواح الناس وعلى حساب بيوت الناس وعلى حساب حقوق الناس، وهذا الإشي اللي معروف عنهم من زمان، فش داعي أرجع أنا أكرر وأحكيه مرة ثانية. عشان هيك بهاي الفترة كلنا لازم نكون صحيين، وكلنا لازم نكون واقفين وراء أجهزتنا الأمنية. بديش أقول واقفين وراء الحكومة، بديش أقوله سحيج، ما قالوها كثير، لكن إذا كان هذا الحكي اللي أنا بحكيه تسحيج، فسجلني أن أنا أكبر سحيج لا يعني وطني ولا مملكتي. أنا ما برضى مملكتي ولا وطني ينضر ولو بشكفة شضية تنزل على سيارة واحد وتضر له سيارته، ما بالك بصواريخ بالستية وبقصص وباستهداف مبارح كان واسع على النطاق الجغرافي يعني للأردن. الله يحمينا ويحمي بلدنا ويحمي وطننا، هذا اللي احنا بنتمناه دائما. نتمنى انه الامور يعني تهدى، لكن واضح ان الامور فيها تصعيد وفيها تهديدات وفيها كذا، يعني ان شاء الله ما تطول كثير، وان شاء الله ما الحال هذا اللي احنا فيه يطول كثير، يرجع تستقر اسعار البنزين، يعني ترجع تستقر شوي حياتنا وتكون الامور ماشي بطريقة لطيفة. وبس هذا اللي بدي احكيه.

الايام السعدي هذا الشخص اللي انت بتحكي عنه يعني كل واحد بطلع برا البلد بصير يسب على الاردن يغلط على الاردن، هذول كلهم جماعه المعارضه الخارجيه بقلوش بيضة يا اخوي عشان تكون في الصوره، يعني ولا لهم تاثير ولا لهم فكر ولا لهم بعد ولا لهم اي شيء منطقي ولا في عندهم اي طرح منطقي ولا يعني حتى هندسه الامور بالمخ مش ضابطه، وثلاث ارباعهم اصلا لاجئين يعني اسباب مشبوهه واسباب مختلفه والى اخره. يعني في كم واحد مسكين بتعجبهم هاي الاشكال وبتعجبهم هاي الاشياء، لكن هذا بدون وعي. لكن بشكل عام يعني تجربه المعارضه الخارجيه عمرها ما نجحت ولا حتى اثرت على الراي العام الاردني، خصوصا اذا بتكون بالوقاحه وبالشتائم وبالسب. في ناس برا موجودين بكتبوا رايهم لكن بيحترموا البلد بيحترموا الدوله، ما بيحاولوا يقوضوا النظام، ما بيحاولوا انهم يحكوا يسبوا ويشتموا، ويعني طول حياتهم طالعين بس سب وشتم. هاي اسمها معارضه خارجيه يا زلمه والله العظيم، خزيتونا بين دول. يعني في ناس عندهم معارضة خارجية محترمة تحكي يعني بدون إساءة بدون كذا، في عندها منهج في عندها فكر في عندها إشي ممكن يتطبق ويحسن. أما شو بدي فيها هاي المعارضة اللي كلها شتائم وكلها مسبات وكلها إهانات للناس وللوطن ولا يعني رموز الوطن وكثير شغلات، يعني هاي لا تسمى معارضة. هم مجموعة من المرضى النفسيين الله يكون بعونهم، يعني بس بفرغوا كل حقدهم اللي كان موجود ومزروع جواتهم لما كانوا موجودين هون، واللي بزعل لأنهم محسوبين علينا أردنيين. لكن بدناش نفوت بهاي المصطلحات والكلمات، إحنا اليوم بأمن. ويمكن أستاذ عامر الصبح يعني حكى بشكل موسع عن هذا الموضوع، موضوع الاستهداف وإلى آخره، وأنا بطمن الناس أنه أجهزتنا الأمنية وخصوصا جيشنا اليوم العاتق الأكبر والمسؤولية الأكبر ملقاة على يعني اكتاف وعلى عاتق الجيش العربي وقواتنا المسلحة بكافة مرتباته وتخصصاته، والله يعطيهم العافية عن جد، يعني ما بيقصروا أبدا. شكرا لهم، شكرا أنه بعد إرادة رب العالمين هم السبب بأنه إحنا اليوم نكون طالعين على الهواء نحكي عن بلدنا قد ايه بنحبها، بنمدح او بنسحج بطريقه ثانيه للي بفهموها بهاي الطريقه لبلدنا، وبنحكي عن الامن ونتغنى فيه ومروحين على البيت مشتاقين لاهلنا مروحين. بس يمكن اكثر إشي هسه بالترويحه اللي انت قاعد بسيارتك بتفكر شو الغدا، يعني شو في على الغدا، مش خايف تروح بيتك ما تلاقيه موجود، مش خايف تروح بيتك تلاقي للاسف عندك حارتك مدمره، مش خايف. هذا كله له ثمن، وهذا كله له يعني فضل زي ما بيقولوها لقيادتنا اللي دائما بتخلق هاي خلينا نحكي الاشياء بعد اذن رب العالمين والسياسه اللي متعامل فيها الاردن. الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. شكرا لوجودكم معنا اليوم. احنا ما طلعنا فاصل 40 فعشان هيك لازم نختم الان عشان نطلع الاعلانات اللي لازم نطلعها. بقى انا بس ابلش اسهب بالحكي، بس يعني مرات بيكون في حكي جوا قلب الواحد لازم نضل نذكر ونحكي وننبه بانه نضل صحيين بهذا الوقت، لانه انت بلدك مستهدفه، نعم مستهدفه، عسكريه مستهدفه، نعم اعلاميا مستهدفه، نعم بدها ناس صاحيين، نعم. واحنا ان شاء الله باذن الله صحيين لكل إشي، وإن شاء الله ما منوفر ولا أي جهد لندافع عن بلدنا وندافع عن وطننا، حتى لو بكلمة حق حتى لو بأي طريقة إحنا جاهزين ندافع عن هذا الوطن اللي بنحبه وبنحب قيادته وجيشته وجيشه وأجهزته الأمنية. شكرا لوجودكم معنا. ضياء الربابة الله يعطيك العافية، أحمد حواري يعطيك العافية، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، الله معاكم، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت نعجي داوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
2: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد أن الأردن أمامه فرص واعدة أكثر من التحديات التي اعتاد عليها وسيواجهها ويتخطاها في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة. رئيس الوزراء يقول إن الأردن يمضي على المسار الصحيح في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع سكة حديد العقبة، الشيدية معان وميناء معان، العقبة البري والناقل الوطني للمياه وغاز الريشة. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعلن زيادة قبول أعداد طلبة الطب في الجامعات الرسمية إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 طالب. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبدأ زيارة إلى سوريا، يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع، ويجري مباحثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد مواصلة رفع الكفاءة والجاهزية لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة. السعودية والبحرين وقطر والكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتجدد تضامنها معه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

جمال العيون أنا متهني بهالنا أنا أسعد واحد بالكون لما بضحك قلبي دوم ويوم التزعل مش محزون وكل مرة

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: أيوه مين؟
1: نسيت صوتي ولا ايه؟
0: لا بس
1: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا احنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
0: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
1: اكلمك كده

على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.